سبحانك استغفرك لذنبي واسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق.

اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع

المسلمين عجل به لك عد الدين وهب لنا ولأبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما عبده لبارك الصالحين في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا

صلاتنا وآمن واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا من سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام الأمن منشرا بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ذيك مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موافد للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وفلة وكرب وذر وذنب وعيب وسير وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنا أعوذ بك من مساعدك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

من العذاب إلى الرحمة، من الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، من الضيق إلى السعة، من الشر إلى الخير، من العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، من الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، من البدعة إلى السنة.

سرك التوكل عليك وحسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شامنا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

بكل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله بالأسماء ما ورد بنصين وما في الغيب مخزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهادي توسلنا لدنا وكل الأنبياء والمرسلين

الصالحين. أخص بالإمام القدب حقا وجه الدين تاج العارفين. يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقينا. وذكر العيدروس القدب أجل

هاجم بطلعه الهاشميه يا الله ما سرق الاقبال في كل امر قد قصرنا وسرق في كل نيه يا الله ربي فاسلك بنا سلكوا في تقى طريقا سويا يا

للمحالل دائم أصلع ما فسر وارفع لكل المؤذيان منك الهداية والعناية والنعائم سابغات وما تشاء كان فانظر بالعيون

اللهم بحق سيدنا محمد وانصرنا بعينك الذي لا تنام، واكرفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، رضا خلقه ورضا نفسه. لكلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: ماده
1: الله شاف عمل ابو الرافع ضمن الكتاب والتقي في الطواب والغواب فجل مجمعين الى حضره النبي
0: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى اله وصحبه الفاتحه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر.

رفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي يا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربي

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع

في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء.

وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد.

إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله.

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر

Allahu Akbar.

الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا

من يؤمن بربه فلا خوف بخسهم ولا رهقا وإن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا

يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدونه فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون من يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم من قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا الله أكبر سمع الله لمن حمده ملء السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين ولنعمة يومئذ قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يجز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم مصنع المدول الأمر عما لمن بدهم في قناة المدول بدر ضبنا بهم فيما يجري في القضاء واصرف ادفع بعيد وزل عنا عنهم شر الضاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين العين وزارين عاجلا في عبد

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك عبد السلام في عين نربنا بك متنبرا لك دارك دار السلام. بارك دابنا دعي دار جلالي كرام اللهم لما أنت المعطي دار المعطي المعطي دار دار دار مقضي دار مقضي دار مقضي اللهم ربنا على ذكرك وشكرك وشكرك وفاجدك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد.

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: خير الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

أنا بقلب يتم مسكون سامنا عزيزين الحمد لله رب العالمين.

شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

بئس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا.

الملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا
تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بن

عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

صلاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد

0: الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: إن على ذكر شكر سمسيان وخاصة الذكر فعنا أعلى مرتبة بدأ ثم التمكين بذكر البدر فغير وتنافي الى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. نفعنا الله به وبكم وبعلومكم وعلى مسائر الصالحين في الدارين، آمين. باب أحكام العيوب. تقدم قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أقال نادما أقاله الله من عثرته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على تبيين العيب ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال: من غشنا فليس منا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد بن هودة، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. وباع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عبدا على البراءة، فادعى المشتري أن به داء لم يسمعه ابن عمر، لم يسمه ابن عمر، فتحاكما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فقضى على ابن عمر. فقضى على ابن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى أن يحلف وارتجع العبد. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في الرد بالعيب ولو حدث للمبيع كسب، ويقول الخراج بالضمان. وتحاكم إليه رجلان، فقال أحدهما: يا رسول الله، هذا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب ولم يرد معه الغلة. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الغلة بالضمان. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: شر الحمير الأسود القصير. فرع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن تصرية الأنعام، ويقول: من ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، يعني في مقابلة اللبن. وفي رواية: من اشترى مصرات فهو منها بالخيار على 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وباعها، ومعها صاع من تمر لا سمراء. والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: اللهم صل
4: أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: اللهم صل.
1: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله الذين أحبوا به طهرا، وأصحابه الذين حازوا به قدرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل والشرف والكرامة أعلى الدرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يتحدث الشيخ عليه رحمة الله يذكر في هذا الباب ما من الحديث ما يتعلق بالعيب في المبيع. يقول: باب أحكام العيوب، جمع عيب، وهو الوصمة والنقيصة، وفي الاصطلاح يختلف باختلاف حدود. فالعيب المؤثر في البيع الذي يثبت بسببه الخيار ما نقصت به الملكية أو الرغبة أو الغبن، والعيب في الكفارة ما أضر بالعمل ضررا بينا، والعيب في الأضحية ما نقص به اللحم، والعيب في الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثير يظهر به تفاوت الأجرة. فهكذا لكل مجال ما يتعلق بالعيب فيه. وأما ما يتعلق بالعيب في المبيع فهذا الضابط الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله وغيره: ما كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح، إذا كان الغالب في جنس ذلك المبيع عدمه، سواء كان موجودا وقت العقد أو حدث قبل القبض، إذا حدث قبل القبض. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة أن العيب في المبيع الذي يكون بردمة أوجب نقصان الثمن في عادة التجار، لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة. ويقول المالكية عن العيب في المبيع وجود نقص في المبيع أو الثمن العادة السلامة منه، فهذا ما يتعلق بالعيب. وذكر لنا حديث الإقالة: من أقال نادما أقاله الله من عثرته، أي من كان إما بايعا وإما مشتريا، إما بايعا فندم المشتري على شرائه وأراد رد البضاعة وإن لم تكن يكون فيها عيبا فأقاله وقبيل منه ذلك خلقا حسنا منه، فإنه بذلك يحوز أن يقيل الله عثرته يوم القيامة، أي يزيل عنه يسامحه فيها، لأن الإقالة معنى الرفع والإزالة، وقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه. الإقالة في البيع لأن ترفع العقد، فهو رفع، هي رفع العقد وإلغاء حكمه وأثاره بترضي الطرفين. وكذلك إذا ندم البايع وطلب من المشتري أن يرد إليه بضاعته ويرده إليه ثمنه، فإذا أقاله من غير واجب عليه كان له الثواب الجزيل، أقال الله عثرته لا إله إلا هو، يعني جميع عثراته وأفواته يسامح فيها ويعفو عنه ولا يعذب على شيء منها بإقالته لأخيه المسلم. من أقال نادمان أقاله الله من عثرته، كما جاء عند ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك: من أقال نادمان أقاله الله من عثرته. قال كان صلى الله عليه وسلم يحث وما يترتب على هذه الإقالة ينفسخ بها البيع، ففسخ ينحل به العقد في حق العاقدين وغيرهما، هكذا يقول الشافعية والحنفية ومحمد بن الحسن من الحنفية، أن الإقالة عبارة عن فسخ ينحل به العقد في حق العاقدين وغيرهما. فإن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقول أقلني عثرتي أن يرفعها عني أجلها، فهو إذن رفع حكم العقد هذا فهو فسخ. ومنهم من يقول أنها بيع في حق العقد، أنها عبارة عن بيع جديد، أنه أول باع هذا واشترى هذا ثم اشترى هذا وباع هذا، هكذا يقول الإمام مالك وأبو يوسف من الحنفية. أيوة. الله لا إله إلا الله. والثالث أن

أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق غيرهما، وهذا قول أبي حنيفة أن في حق العاقدين فسخ، في حق غيرهما تعتبر بيع. طيب، ثم ذكر لنا إيجاب النبي صلى الله عليه وسلم على من كان يبيع بضاعة وبها عيب أن يبين ذلك للمشتري، وقال وكان صلى الله عليه وسلم يحث على تبين العيب، أي توضيحه وإخبار المشتري به، ويقول له المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه، لوجوب النصح بين المؤمنين. قال ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده بالطعام فإذا هو مبلول من تحت، فقال له ما باله؟ قال أصابته السماء يعني المطر. قال فهل جعلته أعلى من فوق حتى يرى؟ من غشنا فليس منا، كما جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم وابن ماجه وغيره، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وقال ابن عباس لما كتب الرسول صلى الله عليه وسلم للعداء بن خالد بن هودة، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمدين صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة، أو قال أمة لا داء ولا غائل ولا خبثة، بيع المسلم المسلم. هذا هو معلق عند الإمام البخاري، وهو في سنن الترمذي في كتابته صلى الله عليه وسلم للعداء. وباع ابن عمر رضي الله عنهما عبدا على البراءة، أنه بريء من ما أن كان في شيء ما يعلمه، فادعى المشتري أن به دان وأن ابن عمر لم يسمه له وما بين له، فحكم إلى عثمان رضي الله عنه، فقضى على ابن عمر قال له احتلف أنك بعته يوم بعته وما به داء تعلم فيه. وسيدنا عبد الله بن عمر يحب البعد عن المشاكل ويعظم شأن اليمين والحلف، قال لي أقلنا يرد علي عبدي شو الفلوس وانتهينا، ولا نحلف ولا نحتاج إلى اليمين، ارتجع العبد. وهكذا فيجب على البايع إذا علم شيئا بالمبيع يكرهه المشتري أن يبينه بيانا مفصلا، من يصفه وصفا شافيا. إذا كان من شان هذا العيب أن يخفى، لأنه قد يغتفر في شيء دون شيء يحرم عليه عدم البيان ويكون آثما عاصيا. يقول لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وقد جاء في سنن ابن ماجه وعند الحاكم وفي المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا في عيب إلا بينه لا. وكذلك رواية سيدنا حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا وبينا، هذا بين ما يعلمه في البضاعة وهذا بين ما يعلمه في الثمن، بورك لهما في بيعهما، إن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، رواه البخاري ومسلم. فكتمان العيب غش، والغش حرام، كما رأينا في رواية مسلم من غشنا فليس منا سواء. وكل من علم بالعيب في تلك البضاعة وعلم بالشراء مسلم لا يعرف هذا العيب، فعليه أن يقوم بالنصح له ويبين ذلك العيب، فيمتد إلى كل من علم بالعيب. فإذا انفرد بعلم العيب دون بيع يتأكد عليه أن يعلم المشتري ويقول هذه البضاعة فيها عيب كذا وأنت بالخيار إن أردت أن تأخذها أو تتركها.

0: عن التصريع وصحح البيع كما في صحيح مسلم، هذا مثله. فالبيع يصح ولكن الإثم قائم. وكذلك ذكر في بيع ابن عمر أنه باع على البراءة، يعني يقول بعت على أني بريء من كل عيب، وهذا فيها مذاهب. فاشتراط البراءة من العيب جائز عند الحنفية، سواء كان العيب معلوما للمشترط أو مجهولا له. هذا ويقول الإمام مالك والشافعي إنه يجوز في الحيوان وحده، لأن الحيوان قال له ما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه. أما ما يعلمه يجب عليه بيانه، ولكن قد يكون في حيوان عيب ما يطلع عليه فيبيع على البراءة. فاعتبار البراءة من العيب أصل فيها ما جاء عن ابن عمر، يقول باع غلاما له ب800 درهم، باعه بالبراءة، هذا الحديث اللي قرأناه فيه. فقال الذي بتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي، وقد باع البراءة، فاختصم إلى عثمان بن عفان، قال رجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، قال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، ما كان يعلم. فأبى عبد الله نحف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500، كان أول باعه ب800 وذاك رده بالعيب، فجاء وصح العبد عنده لأنه عظم اسم الله وما أحب أن يحلف ويتلزم البيعة هذا، وقبله فضاعف الله له الخير، فباعه بعد ذلك ب1500 بدل 800. وهكذا كل من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. لا إله إلا الله. ثم إذا باع على اشتراط البراءة، فهذا عند الحنفية يبرأ من كل عيب، علمه البايع ولم يعلمه، أنت رضيت وقال لك كذا، فعندهم خلاص ليش ترضى على أنه بريء، كان بأي عيب أنا ما لي دخل، تشتري خلاص يلزمك. هذا عند الحنفية. وجاء عند ابن أبي ليلى وسفيان الثوري أن ما ينفع البراءة من العيب دي، لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يسميه، إذا سماه وبيانه له هذا خلاص ما عاد يزول يرد به، أما إذا لم يسمى ما ينفع أن البراءة من العيب ما ينفع، لابد يرد عليه. فالقول الثالث أنه لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، والمرض اليد يعني إما المعاينة، هو قول للشافعي فيما يمكن رؤيته، وإما حقيقة وضع اليد وهو ظاهر النقل عن شريح وعطاء، وهذا مذهب رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قول الرابع لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة كما هو مذهب مالك، والقول الأظهر كذلك في مذهب الشافعي، وهي أيضا رواية أخرى عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه إنما يبرأ في الحيوان من عيب باطن لم يكن يعلمه وقت البيع، وباع على البراءة ووقت البيع لم يكن يعلم البيع، كما قضى سيدنا عثمان على ابن عمر. وفي القول الخامس أن البراءة إنما هي في بيع سلطان للمغنم أو على مفلس أو في ديون الميت فقط. والقول السادس إذا باع على البراءة من العيب بطل البيع، بطل البيع، هذا قول ضعيف عند الشافعية، أنه إذا اشترط البراءة بطل البيع، بطل البيع، معتمد أنه يصح ولا يبرأ إلا من عيب باطن لم يكن يعلم به في الحيوان عند بيعه. طيب هذا قال وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في الرد بالعيب ولو حدث للمبيع كسبون. ويقول الخراج بالضمان. أيوة. فإذا اشترى مثلا عبدا واستعمله استغله ثم وجد بعيب يرده، ها، وإن كان حدث المبيع كسب. أيوة. ما يقول شيء لهم لأن لم يكن يعلم بالعيب، ولكن عند علمه بالعيب يجب أن يرده مباشرة. فتحاكم إليه رجلان وقال أحدهم يا رسول الله هذا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد بعيب فرده بالعيب ولم يرد معه الغلة. وقال صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. ها، كان العزيز يقول شر الحمير الأسود القصير. إذن فالمسألة فيها الكلام عن الرد بالعيب، فالرد بالعيب يشترط أن يكون هو متفق عليه عند الفقهاء، لكن يشترط أن يكون العيب قديم. مش معنى قديم يعني أنه ما حدث عند البايع، عند المشتري كان حادث من عند البايع، أنه حدث من عند البايع سواء حدث قبل العقد أو مع العقد أو حتى بعد العقد لكن قبل التسليم قبل القبض. إذا حدث عند البايع فيجوز للمشتري يرده به. فيكون المشتري الرد إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة، وأما إن كان عيب يسير يمكن إزالته بلا مشقة ماشي ردبه هذا. أيوة. قال المالكية كل عيب حدث عند المشتري في مدة لاحقة معينة فضمانه من البايع. جمهور أنه ماشي ما شلو حق يرد ما دام حدث عنده أصلا. والمالكية لاحظوا إذا هو قريب المدة فضمانه من البايع لا من المشتري، ويسمى هذا عندهم بالعهدة. يقولون إيش أنا تعلق المبيع بضمان بايعه مدة معينة. هذا الآن يصلحونه يقول ضمان في المبيع مثلا مدة سنة مدة شهر مدة كذا. يعني لو حدث فيه عيب وتعطل بنعوضك عنه ونجيبك. هذا عند المالكية، وعند المالكية أنه إذا مدة معينة يجوز أن يضمن البايع. وإذا وإن كان اشترط اسمها البراءة من العيب كيف يرد بعدين حصل العيب هل يرد به؟ هذا ما تقدم معنا. إن كان خفيا لا يعلمه البايع وقت بيعه في الحيوان فلا يرده. وقال الحنفية مطلقا اسمها إذا اشترط البراءة براءة خلاص ما يرد أبدا، علمه ما علمه له حق الرد، ما له حق الرد لأنه رضي لنفسه باشتراط البائع عليه البراءة من العيب. طيب رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وجعلنا من الهداة المهتدين مترقين إلى أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وأصلح شؤوننا بما أصلح بشؤون الصالحين، وعمرنا بالشرع المصون والقيام بحقه على الوجه المرضي لديه في خير لطف عافية مع الفوز والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
2: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم بإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس بخلقها فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبان عن ذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سمع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافلين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين المهديين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة وقتهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة وقتهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمة وقفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلق رضا نستأذن عرشه امداد كلماته.
0: ربنا بحبيب ربنا الله ينحرف عن بير على المحل إن بحق حسن متابعته قلنا كمال في النصرة كنصرته لرجوع نصرة شريعته ملته وسنته وهديه وما بعث به وأهل بيته وصحابته وأمته على خير وجوه كلنا على فترة في خير لطف وعافية.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
0: انتقل رحمة الله حليمة بنت صادق بن محمد بن عمر الجنيدي ان الله يغفر لها ويرحمها وتجاوز عنها وجعل قبرها الروضة من الجنة يرزم العذاب وقاتم الجنة يرفعها في الدرجات ولا خير ما يتقبل جميع حسنات الضابة كل حسن مع حسنات إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئات وبدو كل سيئة من سيئات إلى حسنات تامات، وأن الله يذلها بذل العرش ويتحمل عنها وعن جميع التبعات ويردها على حوض المرود فويل أهل الورود، وأن الله يجعل مستقر روحها في فردوس العالم ولا سابقة عذاب ولا عذاب دون حساب، وأن الله يوسع عليها في قبرها يبشر روحها بأسلام يبشر بأرواح المحبوبين من عباده بسر الفاتحة إلى روحها وإلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بين استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، من الله إلى الله، على الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأراضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به أختتم. الله الله الله، ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله، لا إله إلا هو. الله الله الله، أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعل بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا لا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق ما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله، عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفينا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد، في الحال ولو خائبين يا الله، شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد والشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله، يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين يا الله، واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله، بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله، ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد كائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سري طاسين ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
1: يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.

لطيف طبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف طبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

عدتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: لأنه مظهر من مظاهر الإيمان، الفرح بسيدنا صلى الله عليه وسلم وبليلة مولده وتمجيد هذه المناسبة داع من دواعي التوحيد. فقد جاء صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها ظلام، فقد أشرق نوره وبزغ نور جبينه وأطل إلى هذا العالم، والإنسان يعبد الإنسان، والإنسان يعبد ما يأكل، والإنسان يعبد ما يصنع، والإنسان يعبد ما لم يكن له وجود، فأطل بجبينه إلى الوجود، فمن آثار طلعة ذلك النور الممدود سقطت كل أصنام الشرك في الوجود وتهاوت إلى الأرض، لأن الليلة التي ولد صلى الله عليه وسلم فيها قد أشع على كوكب الأرض نور ممدود من نور الله، وقد أرسله الله إلينا بنبأ زفه في بشرى آي في الكتاب الكريم، فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
1: حلو أوي كده، خلينا على المحطة دي. يا رسول الله، هو انت ليه صليت لما رجلك ورمت؟ ليه؟ قال ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ اصل ربنا امر، وقال له ايه بقى؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما. ايه المقام المحمود ده يا اولاد؟ بيجمع والشفاعة، صح ولا غلط؟ جميل. يعني سيدنا النبي ورمت رجله عشان خاطر

0: حضرتك.
1: يبقى أول حاجة سيدنا النبي قال إيه؟ شفاعتي إذا كان حضر. يا أخوانا لما يكون واحد مننا مثلا عنده محضر مباني ولا عنده مشكلة كده في الاسم ولا بتاعه ويجي واحد يضمن، بيعمل إيه للشخص ده في الرايح والجاي يا ولاد؟ ده إحنا بقى مش عاملين جنايات، ده إحنا عاملين فوق الجنايات إذا كانت في حق ربنا. ومع ذلك سيدنا النبي بيوعدك إن شفاعتي مش لأهل الصغائر، للمجرمين. قد جاءكم من الله إيه؟ نور بس، عشان نضبط الأنوار بالأحكام، عشان نعيش في وسطية الاعتدال بين الشريعة والحقيقة، عشان نعيش في اعتدال ما بين ممزوج ما بين الروح والحكم، ما بين اللدني والشرع، حتى لا نشطح ولا ننطح. افرض ان انت النهاردة يا مولانا احنا قاعدين دلوقتي والنور الله لا يقدر قطع، بيبقى حالتنا النفسية عاملة ازاي؟ ها؟ منيل خالص، بكلنا زهقانين وزعلانين، الحر والإضاءة ومش عارفين نطلع منين، يحصل كرب. اهو الوجود قبل ما يجي سيدنا النبي كان في الكرب ده. اول ما النور بيجي الناس بتعمل ازاي يا ولاد؟ قولوا الله، صح ولا غلط؟ اول النور ما يجي بيحصل ايه يا ابني؟ اول النور ما يجي في بيتكم تلاقي بتقول الله فجائي. طب اهو كأن ربنا بيقول قد جاءكم، بس يا ريت النور جاي من السد العالي ولا كده ولا من شركة الكهرباء. ده نور ذات يا ابني، ده نور الله يا ابني. بقى انت مش عايزني افرح بنور جاي من الله؟ ده انا لما واحد يبقى جاي من بيت الله من الكعبة، البلد كلها بتطلع تقابله بالورد وتسقف له وتطبل له ونعمل له زمر وطبله، لما تبقى شغلانة معلم بقى ربنا. بقى النور اللي جاي من حضرة الله بتحرم عليه الفرح بيه؟ هذه الآية يا عباد الله موجبة للفرح بسيدنا رسول الله. هذه الآية من فهمها على حقيقة قائلها ومقدار المرسل والمرسل لأوجب بها الفرح إذا كان فقيها على هذه الأمة، إذا كان القارئ صاحب شهود وصاحب بصيرة ممدودة من حضرة العلا، لفهم أن ذلك النور آت من قبل الله، والفرحة برسول من عند الله فرح بفضل الله. اللي يفهم الآية دي على مقصود الله فيها يفهم أمرين: وجوب الفرح بسيدنا محمد، وأن الفرح به وإظهار الفرحة به واجبة ولا التفات إلى متنطعين، وأن ركب المحبين والعشاق بالروح إليه فرح وسائر، ولعل القافلة تسير والكلاب تعوي. عجبا لقوم يزعمون ضلالة، فرحي بمولدك العظيم محرما، ويرون جهلا أن فرحي بدعة، وتثور ثورتهم إذا ما أقدم، إن لم نعظم سيد الدنيا فمن. قل بفضل الله وإيه؟ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. دي الحاجة الأولى. أكمل. قد جاءكم من الله نور وإيه؟ حلوة أوي. اللي راح ليلة القدر، اللي راح في ليلة القدر عمل حفلة زي دي وقعدنا ننشد ونعمل كده، سمعت حد قال إن دي بدعة؟
0: ما كفرتش الناس دي وقلت كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل كانت ليلة القدر ب83 سنة قبل النبي الحد؟ هل كانت خير من 1000 شهر لنبي قبل النبي؟ كان عدى كم ليلة قدر؟ كم 27 رمضان؟ عدى كم رمضان على الإنسانية قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم، قبل بعثه صلى الله عليه وسلم؟
1: كان فيهم كم ليلة قدر؟ ولا واحدة سيادتك، ولا ليلة قدر، صح ولا غلط؟ إذن ليلة القدر جزء منه صلى الله عليه وسلم، وليلة القدر كانت إكراما لنوره صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ إذا كان كده يبقى إذن إحنا دلوقتي في ليلة 27 وكل الجوامع عامل حفل، مفيش ولا واحد كتب على الفيسبوك وقال إن الاحتفال بليلة القدر بدعة، صح ولا غلط؟ هذا احتفالنا بليلة تنزل الكتاب، صح؟ تبوا النور
2: على من تنزل
0: يا عم. ده ربنا عطفهم على بعض، انت فصلتهم عن بعض.

عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين والمتابعين الأعزاء لإذاعة وقناة نور الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج محطات في موسمه 11. نرحب بكم أحبتي في هذا اليوم المبارك الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونقف هذا اليوم في أول محطتنا وفي مقدمة هذه الحلقة مع القصة الأعظم والحكاية الأخلد في تاريخ البشرية، قصة الحب الصادق النقي الذي جمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بسيد الوجود وحبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا استثنائيا لم يعرف التاريخ له نظير، ولم تشهد البشرية له مثيل. فلم يكن حب مصلحة أو قرابة، بل كان حب إيمان ويقين وعرفان. لما أحبوه هكذا؟ لما كان حبه صلى الله عليه وسلم أغلى عندهم من أنفسهم وأموالهم وآبائهم وأبنائهم؟ أحبوه لأن الله أنقذهم به من الضلال إلى الهدى، ومن ظلمات الجاهلية والجهل إلى نور الإسلام والعلم. رأوا فيه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، رأوا في أخلاقه العظيمة ترجمة حية لكتاب الله عز وجل. أحبوه لأنه كان بأبي وأمي هو رؤوفا رحيما، يتواضع على الصغير ويوقر الكبير، ويحن على المسكين، ويحمل هم أمته طول ليله ونهاره. أحبوه حتى بذلوا الدماء والأرواح رخيصة دون طيف خياله صلوات ربي وسلامه عليه. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفديه بنفسه في الغار، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام على فراشه ليلة الهجرة متفديا بنفسه، وسيدنا صهيب الرومي يترك ماله كله لينجو بدينه ويلحق بحبيبه، وخبيب بن عدي يصلب على الخشبة فينادى أن يحبك أن محمد الآن في مكانك، فيقول والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة أذيه وأنا جالس في أهلي. ذلك هو الحب الصادق الذي جعلهم يرون في طاعته طاعة لله وفي قربه جنة الدنيا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين، ورضوان الله على جميع صحابته الأخيار. مستمعين الأعزاء الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، ابقوا معنا حيث الآن سننطلق مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب خصائص الأمة المحمدية. هذا الكتاب ألفه السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني، خادم العلم الشريف بالبلد الحرام. الكتاب خصائص الأمة المحمدية سفر مبارك يهدف إلى بيان الخصائص والمزايا والفضائل العظيمة التي خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة المرحومة مقارنة بالأمم السابقة. اعتمد المؤلف عليه رحمة الله تعالى على استعراض الخصائص العامة التي من الله بها على الأمة، ثم قام بذكر الخصائص التفصيلية للأعمال التعبدية وغيرها، مستدلا بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة من الصحاح والسنن والمسانيد، مع بيان الأحكام الفقهية وتخريج الأحاديث والتعليق عليها بوسطية واعتدال. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب، خمس رشفات. الرشفة الأولى: الرصيد الإيماني العظيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: أما رصيد هذه الأمة من الإيمان فعظيم، ونصيبها منه كبير، وذلك لأنها تؤمن بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل ملك خلقه الله بلا تفرق بين أحد. وقال صفحة 8 في كمال اليقين: ومن شرف هذه الأمة أن الله تعالى وفر حظها من اليقين بشهادة المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ قال: ما أعطيت أمة من اليقين أفضل مما أعطيت أمتي. وفي صفحة 10 يقول المؤلف عليه رحمة الله: حول رفع الإصر والتخفيف، ومعنى ذلك أن الله تعالى لم يوجب على هذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيئا فوق طاقتهم، ولم يجعله من شرعهم كما كان ذلك من قبلهم من الأمم. وفي صفحة 18 حول إكرام الأمة بالرحمة الخاصة، قال المؤلف عليه رحمة الله: وقد وصف القرآن الكريم هذه الأمة المحمدية بأنه جعل السابق منهم سابقا، والمقتصد لاحقا، والظالم لنفسه مغفورا له. وفي صفحة 17 يقول حول جعل الأرض مسجد وطهور: أما الأمة المحمدية فإن الله جعل لها الأرض مسجدا، أي موضع صلاة، لا تختص الصلاة منها بموضع دون غيره كما ثبت في الصحيح. ونوصي أنفسنا أحبتي بقراءة هذا الكتاب العظيم، لكونه يغرس في نفوس المسلمين العزة والفخر بالانتساب إلى خير أمة أخرجت للناس، ويجلي بأسلوب علمي رصين ملامح التكريم الإلهي والشريعة السمحاء التي اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمته المرحومة.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم محمد من تريم عيديد، تحمل عنوان رسالة من القلب من معلمة إلى جميع الأمهات. رجاء توقفنا عن إعطاء أطفالكن الهاتف المحمول وسيلة للتسلية، لقد أصبحنا نستقبل أطفال وصلوا إلى مرحلة من التعلق الشديد بالشاشات، وأصبحت بعض سلوكياتهم غير مقبولة. أطفالكن فقدوا كثير من المهارات الأساسية اللازمة لتطورهم أكاديميا واجتماعيا. إن مقاطع الفيديو القصيرة والسريعة على يوتيوب وعلى تيك توك جعلت كثير من الأطفال يفقدون مهارة الصبر والانتظار، كما أن كثرة المعلومات المتناثرة والتافهة التي يتعرضون لها من خلال هذه المقاطع المنتشرة بشكل مخيف قد تؤثر في قدرتهم على التركيز واستيعاب المعلومات وتذكرها. إن الإفراط في استخدام الشاشات جعل بعض الأطفال يربطون تفكيرهم بموعد انتهاء الدوام والعودة إلى المنزل للحصول على الهاتف، فتراجع تركيزهم بشكل ملحوظ، ناهيك عن السلوكيات العدوانية التي يتأثر بها بعضهم نتيجة الألعاب التي تتضمن العنف والقتال. لدينا أطفال لا يستطيعون الجلوس والتركيز أكثر من 10 دقائق، وأطفال يعانون صعوبة في الإمساك بالقلم لأنهم بدلا من تطوير مهاراتهم الحسية من خلال اللعب بالرمل والماء والصابون والمكعبات يقضون ساعات طويلة ممسكين بالهواتف. ولدينا أيضا أطفال يعانون صعوبات في تكوين الصداقات والتواصل اللغوي مع الآخرين. أرجوكن أوقفنا هذه المهزلة، لا تتساهلنا في هذا الأمر، حددنا وقتا لاستخدام الشاشات، وإن استطعتنا فامنعناها تماما في أوقات معينة واستبدلنا بها اللعب والحوار والأنشطة التي تساعد الطفل على تنمية مهاراته. الوضع يزداد سوء عام بعد عام، ولذلك علينا جميعا أن ننتبه وأن نضع مصلحة أطفالنا ونموهم النفسي والاجتماعي والتعليمي في مقدمة أولوياتنا. أطفالنا يحتاجون إلى وقتنا واهتمامنا وتفاعلنا أكثر مما يحتاجون إلى شاشة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في هذه الفقرة حديثنا عن الرعاف نزيف الأنف بقلم الدكتور جمال بصهي. الأسباب: الإسعافات الأولية وطرق العلاج. الرعاف نزيف الأنف هو خروج الدم من أحد فتحتي الأنف أو كلتيهما نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية الدقيقة داخل الأنف، وهو من أكثر الحالات شيوعا وغالبا لا يكون خطير، خاصة إذا كان يحدث بشكل متقطع ويتوقف بسرعة. أما حول أسباب الرعاف، قال الدكتور جمال تنقسم الأسباب إلى أسباب موضعية وأسباب عامة. أول الأسباب الموضعية: جفاف الأنف بسبب الجو الحار أو المكيفات، العبث بالأنف أو تنظيفه بعنف، نزلات البرد والتهابات الأنف والجيوب الأنفية، الحساسية الأنفية، التعرض لضربة أو إصابة في الأنف، وجود جسم غريب داخل الأنف خصوصا عند الأطفال، انحراف الحاجز الأنفي أو وجود أورام نادرة. ثانيا، هناك أسباب عامة: ارتفاع ضغط الدم خصوصا عند كبار السن، اضطرابات تخثر الدم، استخدام أدوية مميعة للدم مثل الوارفارين والإسبرين أو غيرها، أمراض الكبد أو الكلى، نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين سي أو كي، وهذا أقل شيوعا. ثم قال الدكتور جمال: هل الرعاف خطير؟ أجاب عن هذا التساؤل بقوله: في أغلب الحالات لا يكون خطير ويتوقف خلال دقائق، ولكن قد يكون خطير إذا استمر أكثر من 20 دقيقة رغم الإسعافات الأولية، كذلك أيضا إذا كان النزيف غزيرا جدا وتكرر بشكل مستمر دون سبب واضح، وكذلك إذا حدث بعد إصابة قوية بالرأس أو الوجه، وإذا صاحبه دوخة شديدة أو إغمى أو صعوبة في التنفس، وإذا كان المريض يتناول مميعات الدم أو يعاني من اضطرابات النزف. ويقول في حول الإسعافات الأولية الصحيحة: اجلس واجعل الرأس مائلا قليلا إلى الأمام وليس للخلف، اضغط على الجزء اللين من الأنف بإصبعي الإبهام والسبابة، استمر بالضغط لمدة 10 إلى 15 دقيقة دون ترك الضغط، ضع كمادة باردة على الأنف والخدين، تجنب نفخ الأنف أو إدخال المناديل داخله بعد توقف النزيف لعدة ساعات. حول العلاج، قال يعتمد العلاج على السبب، قد يشمل ترطيب الأنف بمحلول ملحي أو مرهم مرطب عند الجفاف، علاج الحساسية والالتهابات، ضبط ضغط الدم إذا كان مرتفعا، كي الوعاء الدموي النازف عند التكرار وتكرر الرعاف، حشو الأنف في الحالات الشديدة، وفي حالات نادرة قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي أو إيقاف النزيف بالمنظار. وللوقاية، يقول الدكتور جمال، المحافظة على رطوبة الأنف خاصة في الأجواء الجافة، تجنب العبث بالأنف، قص أظافر الأطفال، علاج الحساسية والتهابات الأنف، التحكم في ضغط الدم، استخدام مميعات الدم فقط وفق تعليمات الطبيب. ويقول: متى يجب مراجعة الطبيب؟ يجيب على هذا التساؤل، قال: إذا تكرر الرعاف أكثر من مرة أسبوعيا، إذا كان النزيف شديد أو استمر أكثر من 20 دقيقة، إذا كان يحدث مع كدمات أو نزيف من أماكن أخرى، وإذا كان لدى المريض ارتفاع شديد في ضغط الدم أو يتناول أدوية مميعة للدم. الخلاصة: حوالي 90% من حالات الرعاف تكون من الجزء الأمامي للأنف، وهي بسيطة ويمكن السيطرة عليها بالإسعافات الأولية، بينما نسبة قليلة فقط تكون من الجزء الخلفي للأنف، وهي أكثر شيوعا لدى كبار السن وقد تحتاج إلى علاج في المستشفى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان الغوص في عمق التربية. عندما انقلبت آية البر، متى أصبحنا نحن من نبر أبنائنا ونسترضيهم؟ في زمن مضى كان الأبناء يتسابقون لنيل رضا والديهم، واليوم نجد كثير من الآباء والأمهات يسابقون أنفسهم لإرضاء أبنائهم، خوف زائد، حرص مبالغ فيه، حب لا حدود، لكن هل كل حب يصلح أم أن بعضه يفسد دون أن نشعر؟ أولا، حين يتحول الحب إلى صناعة الاتكالية، عندما نمنع أبناءنا من تحمل أي مسؤولية ونقوم بكل شيء نيابة عنهم، فنحن لا نريحهم بل نضعفهم، نلبسهم وهم قادرون، نرتب عنهم وهم يستطيعون، نلبي كل طلب قبل أن يطلب، والنتيجة طفل يعتاد أن يأخذ دون أن يعطي، ويرى أن الراحة حق مكتسب لا نتيجة جهد. ثانيا، انقلاب الأدوار من يرضي من. بهدوء ودون أن نشعر تحولت التربية من توجيه إلى استرضاء، نخشى غضبهم، نتجنب رفض طلباتهم، نساومهم على أبسط الواجبات، فإذا غضبوا اعتذرنا، وإذا قصروا سكتنا، وهنا تبدأ الكارثة. ينشأ الطفل ويعتقد أن الجميع يجب أن يدور حوله. ثالثا، لماذا يجب أن يتعب الطفل قليل؟ الحياة لا تدار بالراحة ولا تبنى بالشعور الدائم بالسهولة. التعب البسيط الذي نحاول حمايته منه اليوم هو نفسه الذي سيصنع قوتهم غدا. عندما يرتب سريره يتعلم النظام، وعندما يساعد في البيت يتعلم المسؤولية، وعندما يحرم أحيانا يتعلم الصبر. الأم الحكيمة لا تمنع الألم تماما، بل تدير جرعته ليصبح بناء لا هدم. كيف نعيد التوازن؟ خطوات عملية واضحة. وزعوا الأدوار داخل البيت، اجعلوا لكل فرد مهمة حتى الطفل الصغير، ترتيب الألعاب، المساعدة في السفرة، تنظيف بسيط. لا تغفل ما يستطيع فعله، قاعدة ذهبية، كل مهارة يفعلها الطفل بنفسه لا تسلب منه دافع الشفقة. دربوه على الامتنان، لا تجعلوا كل شيء مسلما به، بل اربطوا النعم بالشكر، شكر الله ثم شكر الوالدين. الحزم الرحيم ليس بالقسوة وليس تذليل، بل وضوح في الحدود زائدا دفء في التعامل. ليس أعظم ما تقدمه لطفلك أن تحميه من الحياة، بل أن تهيئ له الحياة. ليس النجاح أن يعيش مرتاحا اليوم، بل أن يكون قادر على الوقوف غدا دونك. وأخيرا، اسأل نفسك بصدق، هل أنا أربي ابني أم أريحه على حساب مستقبله؟
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من الموعات المفيدة. غراس الليل المباركة، ثلاثة لا تغفل عنها في كل ليلة: قراءة قل هو الله أحد تساوي ثلث القرآن في الأجر، وقراءتها ثلاث مرات بمنزلة ختمة في الأجر، ويستحب تكرارها. قراءة آية الكرسي: لا يزال عليك حافظ وحارس من الملائكة حتى تصبح. قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة الأخيرتين: تكفي من الشرور، وقيل تكفيك قيام الليل. درع الحفظ والوقاية من أدعية الحفظ، عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء. أخرجه الإمام الترمذي وأحمد بسند صحيح. حكم إقامة الصفوف في الصلاة قبل تمام ما قبلها. ورد سؤال أفادنا به الأستاذ محمد سعيد عمرة: ما حكم إقامة صف الصلاة قبل تمام ما قبله؟ فقال: هذا الفعل لا ينبغي، وهو خلاف للسنة، والسنة إتمام الصف الأول ثم الذي يليه، هكذا كما جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه النسائي وأبو داود. وقد صرح العلماء بصحة الصلاة بهذه الصورة، ولكن تنقص من ثواب الجماعة كما قال العلامة الشربيني: ويسن سد فروج الصفوف، وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول، وأن يفسح لمن يريده، وهذا كله مستحب لا شرط، فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة. انتهى من كتاب مغني المحتاج، والله أعلم. مفتاح التيسير بالقرآن: أتريد التيسير أكثر من قراءة القرآن؟ أوصى عماد الدين المقدسي الضياء المقدسي بقوله: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا. انتهى من كتاب ذيل طبقات الحنابلة. بركة الدعاء النبوي الشريف. صح أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح راس ولحية أبي زيد الأنصاري ثم قال: اللهم جمله، فبلغ 120 سنة وما في لحيته بياض ولا في وجهه قباض، كما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. وأخيرا نختم بهذه الفائدة: آداب الحوار وجزاؤه، مكافأة الأدب. قال أبو قاسم الجنيد رحمه الله تعالى لأصحابي: عليكم بالأدب مع الله ومع نبيه ومع العلماء، أما تنظرون إلى السحرة فإنهم لما تأدبوا قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فبسبب هذا الأدب أكرمهم الله بالإسلام والجنة. وما كان من موسى لما تأدبوا إلا أن كافأهم بجواب أدب مثل جوابهم، فإنه قال لهم: قال بل ألقوا. بهذا مستمعين العز الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بقدوم شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة ببعض مساجد مدينة تريم، سيعقد بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب مباشرة مجلس قراءة السيرة النبوية المولد بمسجد العبادة بعيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
4: للتواصل أو الاستفسار فرع صيئون بنين، العنوان القرن شرقي مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
3: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.
5: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
6: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الشباب، أيها الشابات، يا رجال الوطن، يا فتيات الوطن، يا أيها الناس الذين سوف تبنون بإذن الله مستقبل جميل جدا للحياة اللي احنا عايشينها، وتخلونا نعيش حياة حلوة. ولا تنسوا لما أنا وأخويا معمر بنتكلم معاكم في البرنامج هذا، احنا بنبني مستقبل ترى لأولادنا. لما تكون انت إنسان ناجح ولما تكون إنسانة ناجحة، أرجوكم بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، تعالوا الإذاعة وسووا نفس البرنامج، حتكون بنتي ولدي كبار ويسمعوكم ويتعلموا منكم. هي كيف الحياة، جيل يعلم جيل وجيل يرشد جيل، الكبار يعلموا الصغار. يعني احنا الان ممكن اكبر منكم شوية، انتم ما زلتوا في 20 سنة، ممكن احنا مثلا عمرنا 25 سنة، فبنعلمكم وما شابه ذلك. فهي كده جيل يعلم جيل.
2: ايوه احنا بس ما احنا 25،
1: انت يمكن 25، انا 24 سنة.
2: طيب ماشي.
1: المهم خلونا يا جماعة الخير في الشيء المهم جدا. احنا الان في هذه الحلقة اللي هي تعتبر حلقة رقم 9 في برنامج دلوني على السوق، تكلمنا في الحلقات الماضية كلها عن تعريف بالبرنامج وأركان تطوير الذات الأربعة: معرفة نفسك، إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، مهارات الاستقلال المالي، مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. الآن نبغى نقفل أركان الذات، تطوير الذات، معاك يا معمر في الحلقة دي. تفضل الحديث لك يا أخي معمر.
2: طيب يا شيخ حسن، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلاص زي ما انت شرحتها، هي الخمس الاركان، الاربع الاركان هذه، طبعا عشان برضو ندي فكره للناس وما نخليهم برضو يملوا، نحن نديهم هي قصه عشان يستوعبوا كيف الوضع. طبعا هذا الشخص اللي عليه القصه ده نحن قابلناه، وانا صراحه افتخر انه انا عرفته. قصته جدا جميله. الشخص هذا من عائله متكون من 4 افراد، غير الوالد ووالدته. هو يعتبر الوسطاني. أبوه كان عنده ورشة، الورشة دي كانت جل حياته. للأسف حصلت له ظروف أبوه فخسر الورشة وخسر هذا وترهنت الورشة. فالوالده على أساس الظروف اللي مر فيها قرر أنه يشتغل في أرامكو. فجاته فرصة أنه يشتغل في أرامكو كفراش.
1: هذا الأب،
2: الأبو، أبو الولد،
1: الأبو، وسيب الورشة حقته تمام.
2: لأنه أيوه، لأنه ترهنت الورشة وما قدر يشتغل.
1: مر بظروف مالية.
2: مر بظروف مالية.
1: ربنا يفرج علينا جميعا.
2: آمين يا رب، آمين يا رب. إيش اللي حصل؟ إنه الولد الأبو طبعا كل تركيزه كان على أخو، اللي طبعا اللي نحن عليه القصة الولد الوسطاني. أخوه الكبير كل كان تركيزه عليه، لأنه الولد ما شاء الله تبارك الله في الجامعة نسبته عالية، فقال أنا أحط كل تركيزي على ولدي ده، لما يتخرج إن شاء الله يجيب شهادة كويسة، يشتغل بوظيفة كويسة يساعدنا. يعني مو برضو ما نبخس حق الوالد، لا بالعكس كان برضو بركز أولاده التانين، بس ده أكثر شيء. والولد الثاني ده كان في الثانوية، وقتها كان في الثانية الثانوية. اللي حصل إنه كانت في دورة إنجليزي، ومنها بدأت القصة. للموظفين أرامكو، إنه أي واحد موظف في أرامكو يقدر يجيب ولده ويدرس، وبعد ما يدرس يدوله فلوس.
1: الله، ممتاز. إحنا حقيقة بالمناسبة نشكر الشركة هذه اللي هي تعتبر والله
2: إمبراطورية. ما شاء الله تبارك الله، جدا جميلة. أيوه. آمين يا رب. فاللي حصل إنه أخذ ولده ده الوسطاني اللي على القصة، أخذ الدورة خلصها، طلع له من الدورة دي 2000 ريال. الأبو جاء الولد وقال له خذ 2000 ريال دي، أنت عارف وضعنا المالي كيف، 2000 ريال دي لمدة سنة حاول تخليها مصروفك.
1: الأبو أدى الولد 2000 ريال
2: اللي هي حقة الدورة الإنجليزية. أيوه. طلع قال له لأنه إيش اللي حصل. أيوه قال له أنا دون أرامكو بعد ما خلصت أنت الدورة أدي 2000 ريال تمام
1: مصروفك،
2: هذا مصروفك، أنا ما أقدر أدي لك، أنت شايف كيف وضعنا وأنا عارف أنك أنت مقدر على وضعنا، بس هذا هو. الولد كانت عنده سيارة.
1: حلو.
2: فلما شاف أبوه كده، وشوف هنا نبدأ ناخدها حبة حبة تطوير الذات، شوف كيف الحين. الولد أخذ 2000 ريال وقال أنا هاخذ السيارة وأروح أبيعها.
1: ألفين ريال؟
2: لا من أجيك في الكلام. قال أنا كان عنده ونيت. ونيت. قال إنه إيش؟ أنا فلوس السيارة مع 2000 ريال دي أنا إيش؟ أساعد أهلي. جلس يلفلف السيارة، لفلف السيارة، جات فكرة تانية. قال لي أنا ليه بيع السيارة؟ خليني أستغل السيارة وأفكر كيف أنا أقدر أشغل السيارة وأساعد أهلي بقدراتي. أنا عندي قدرات. إيش قدراتي؟ إنه أنا أحب أروح وأقابل الناس وأتاجر وأروح هذا، وأنا جربت نفسي في كذا حاجة كده، هو بيقابل من نفسه. فأنا أخذ الألفين ريال مع سيارته، خليني أفكر إيش أسوي. يقول لك جلس يلف لف يلف لف يلف لف، لقى عند راح عند واحد بقالة، قابل حق البقالة قال له أنت أنا بشتغل معك. قل لي أنا إيش تسوي هذا؟ عندك سيارة تنقل لك البضائع؟ قال له أنا ما عندي سيارة. قال له طب اسمع، أنت تديني فلوس أنا بشتري لك وأنا أخذ المكسب منك وأبدأ أطور نفسي. قال له أنا ما عندي مشكلة حق البقالة.
3: يجيب له بضاعة؟
2: يجيب له بضاعة. بدأ بحق واحد بقالة، بعدها بأسبوعين شوف المهارات التواصل الفعال، تواصل مع بقالة تاني، ثالث، رابعة، خامسة، سادسة، قفل سبع بقايا في نفس المنطقة حقت الحارة.
3: شو
2: شوف التفكير، شوف التفكير. دحين احنا قلنا التواصل الفعال ومع الاخرين، ايش سوى تاني خطوة؟ لقى طبعا بدأت تبدأ المدارس وكان الثانوية عام، ايش سوى؟ صار يدرس
3: في النهار،
2: في النهار وفي الليل يروح يجيب البضائع للناس.
3: جزا الله
2: اي عشان يبدأ يتواصل فعال ومع الاخرين. ايش سوى؟ واحد من بعض الفلوس اللي سواها ايش سوى؟ جاب له فاكس وجاب له تليفون.
3: ايوه
2: وكلمهم وداهم خبر، قال لهم شوفوا حطوا طلباتكم بدل ما نضيع وقت، وهذه نسميها بالانجليزي الافيشنسي اللي هي ايه؟ الترتيب. رتب نفسك، تسيطر على الوقت. كيف؟
3: بدل ما اجيكم
2: اتقان، نقولها اتقان برضو، افيشنسي تيجي برضو كلمه اتقان. بدل ما اجيكم ونضيع وقت، انا اجي على الظهر اتغدى، بعد ما اتغدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اخذ طلباتكم موجوده على الفاكس اصورها واروح اجيب لكم. هي الولد في الزر ثلاثة شهور جمع مبلغه، هدفه الأساسي كان وقتها إنه يروح يرجع ورشة أبوه.
3: الله.
2: أخذ الفلوس جمع، كان الرهن على ورشة أبوه 20,000.
3: رجع 20,000.
2: أخذ 20,000 وراح للشيخ اللي هو صاحب الأرض، جلس استنى واحد عمره 17 سنة، قالوا له طال عمرك هذا لي 4 أيام بيقابلك وأنت كنت مشغول. كان مشغول واحد من
3: قال له ما أشوفه،
2: خلاص خليني أشوفه إيش حكايته ده. كل يوم يجي الصبح يقعد يستنى. قال له أنا ورشة أبوي أنت أخذتها ومن حقك لأنه عليها رهن.
3: أيوة.
2: أنا جاي أفك الرهن.
3: أيوة.
2: قال له أنت إيش حكايتك؟ أنت عمرك 17. حكى له الولد.
3: أيوة.
2: قال له أسمع، هذا 20 خدها ورشة أبوك بكرة يستلمها. أنا أتفتخر إنه أعرف واحد زيك.
3: أحترم.
2: أحترم.
3: إصراره وتصميمه يا الله.
2: ما عاد. الولد إيش غطى؟ استقلال مالي وسرعة التعليم إنه كيف رتب نفسه وسوى عمل.
3: وتواصل.
2: الولد إيش سوى؟ الأرض حق اللي فيها الورشة في خلال 5 سنين اشترى الأرض كلها كاملة،
3: جاب فلوس
2: وصار من أكبر التجار اللي موجودين من جدة، تجار موجودين في جدة. صح إنه ما كمل الثانوية بس لقى شيء، لقى نفسه، لقى هي مو شرط بالعلامة يا شيخ
3: حسن،
2: مو شرط في العلامة، مو شرط في العلامة، وعيدها كم مرة مو شرط في العلامة.
3: بس لا إحنا لا شوف برضو ما نبغى نقول لك
2: ما تدرسوا،
3: لكن
2: ما بقول لك اللي أنا بوصل لك هو، وشوف كيف عزته في نفسه خلى ورشة أبوه موجودة، دخل الونات جوة هذا وقفلها، قال له أبوه أجلس أنت في البيت وعيش ومحسن عيش. إلى أنا بحاول أوصل لك إياه معرفتك نفسك، عرف نفسه، عرف قدراته، أتواصل.

0: تكلم وسأل ورتب مصدر مالي لوحده من دون ما اعتمد.
1: القصة أخذت الحلقة كاملة مع أنه كنا بنقفل إحنا ببعض المعلومات، لكن يا إخوتي الكرام سمعتوا القصة، أنتوا اسمعوها بعدين في الإنترنت، الحلقة دي موجودة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يوفقكم يا رب ويسعدكم
0: يا رب.
1: شكرا لكم وفي أمان الله.
2: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
3: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
4: القيامة احتفال بمحمد، يا من انطوى عليك التلبيس والتدليس من إبليس وحزبه الخسيس، فظننت أن الاحتفالات بذكريات محمد خرجت عن التأسيس وعن منهجه النفيس وعن مسلكه الأنيس، أخاف أن تضيق ذرعا إذا رأيت القيامة كلها احتفال بمحمد، وأخشى أن تكون في غير صفه وحزبه، فافرح ما دمت في الدنيا بالاحتفال به، فإنك لو دخلت الجنة لابد أن تحتفل به عند كل باب فاسمه مكتوب فوق الأبواب، على كل باب من أبواب الجنة لا إله إلا الله محمد. فإن كنت ما تحب ذكر هذا الاسم وانتشاره كيف تدخل به؟ لابد قدام فوق رأسك، إن كنت من أهل الجنة فوق رأسك اسم الله واسم محمد، ما تدخل إلا وأنت معظم لله ولمحمد. كل باب من أبواب الجنة يحرك فيك الذوق والشعور والعاطفة بعظمة الله ومحمد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الباب وهذا الباب وهذا الباب، والملائكة يدخلون عليهم من كل، وطلع فوق الجنة الأولى والثانية والثالثة إلى الفردوس الأعلى كلها وأبوابها كلها، طلع فوق الفردوس الأعلى سقفها العرش، وعلى قوائم العرش اسمه محمد. جنة احتفال بمحمد، القيامة احتفال بمحمد، ها في البرازخ احتفال بمحمد، أول ما يصل الميت القبر ما تقول في هذا الرجل؟ الملائكة يسألون إيش تقول في هذا؟ هذا من هو؟ إيش هذا في نظرك؟ الله، احتفال البرزخ محتفل بمحمد، القيامة محتفلة بمحمد، الجنان محتفلة بمحمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فإيش في هذه الاحتفالات؟ هذه ما تساوي شيء، عاد الاحتفال مقبل، قل اصبر شوي، إن كان غاضك هذا الاحتفال عاد الغيظ لك في البرزخ أكبر، والغيظ يوم القيامة أشد. افرح بمحمد قبل أن تحزن حزن لا انقضاء له، افرح بمحمد وبذكره وبذكر اسمه بالاحتفال بذكرياته وأيامه ولياليه، فهو الأعز وهو الأكبر وهو الأشرف وهو الأعظم عند الإله الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. املأ هذه القلوب بمحبته واحشرنا جميعا في زمرته. ربي واجعل آذان قلوبنا أجمع القلبية واللحمية الرأسية مصغية لندائك وندائه وأخبارك وأخباره وما جاء عنك وعنه، لا تفتنا بالإصغاء إلى زخرف القول الغرور.
3: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في المرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا. فافتح مستقبلك بنفسك، فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، نحن وإياكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، أول ليلة في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي عظم برسول الله وفخم برسول الله وكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأعظم الحبيب إلى الله، أفضل خلق الله وأكمل خلق الله وأجل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا الشهر الذي استقبلتنا أول ليلة منه كان ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام، أهلا بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر سعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلبي. ويقول قائلهم يا فرحة القلب، إذا قالوا لي الشهر هل ربيع الأول ونعمك شهر ما له مثل، ما له مثل، لأنه ولد فيه من ليس له مثل في الخلق إطلاقا، أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن آمن بالله وآمن برسول الله ورضي بهذا النبي نبيا ورسولا يفرح بهذا الشهر ويهتز في هذا الشهر ويتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلينا في هذا الزمان بذكريات كثيرة تعظم الدنيا وتعظم ما في الدنيا، ولكن ذكريات المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكريات عظمت في الأرض والسماء، وعلى ممر السنين والأعصار والأمصار يفرح الكل بهذا النبي الكريم. السماء اهتزت، الملائكة اهتزت، جميع العالم العلوي والعالم السفلي جميعهم اهتزوا لمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان مولدا عظيما مولدا كريما، أشرق الله النور في هذه الأرض في جميع جنباتها ببركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما ورد عن أمه الكريمة السيدة آمنة وما رأته من نور يخرج منها، فأبصرت منها قصور الشام، أبصرت منها قصور الشام مسافة شهر، رأتها في هذا النور، هذا ما رأته في النواحي الحسية، فكيف النور المعنوي الذي نشر الله به الخير والبركة في جميع الوجود ببركتها أشرف مولود صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قد سن لنا أن نفرح وأن نعظم وأن نكرم كل ما اتصل بأحبابه، ما اتصل بأوليائه، ما اتصل بمن فضلهم الحق سبحانه وتعالى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المعراج، إلى الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج يأمره الحق سبحانه وتعالى أن يأتي أماكن عظمت وشرفت بأنبيائه وبرسله، هؤلاء الرسل والأنبياء العظام شرفت بهم. فأول شيء يقول له انزل فصلي في طيبة وإليها المهاجرة، شرفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انزل فصلي في طور سيناء حيث كلم الله موسى، وانزل فصلي في بيت لحم حيث ولد عيسى، فكلها أماكن شرفت بالمصطفى عليه السلام وبالأنبياء والرسل. فمحل ميلاد عيسى مكان مشرف يستحق أن ينزل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام فيصلي في ذلك الموضع وذلك المكان، لأنه مسقط رأس من؟ روح الله عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام. فكيف بمكان ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقت ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن له من العظمة وله من التكرمة وله من القدسية عند الله وعند رسله ما لا يدركه أحد، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد، وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يدركها أحد. فحري بنا أن نفرح وأن نتذكر ذكريات نبينا عليه الصلاة والسلام كلها، إن كان موسم هجرته وإن كان موسم ولادته، وإن كان موسم إسرائه ومعراجه، إن كان موسم نزول الوحي عليه، إن كان جميع ما يتعلق به وبذاته عليه الصلاة والسلام، نتعلق ونعلق أنفسنا وقلوبنا وأسرنا وأولادنا بهذا وبهذه الذكريات العظيمة المباركة التي تنير القلوب حتى تبعد عنها غبش ما يأتي الآن في الإعلام وفي وسائل الإعلام من ذكريات ومن تعظيمات ولأشياء تافهة تزول وتروح وتأخذ وقتا وتنتهي بعد ذلك. لكن هذه ذكريات تتصل فيها الأرض بالسماء، وتتصل فيها الدنيا بالآخرة، ويرى الإنسان عظمتها في إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، أكرمنا الله وإياكم بذلك، فيرى عظمة هذا كله بتعظيم الله لرسله ولأحبابه ولمن أحبهم الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا والأمة في هذه الليلة العظيمة وفي إقبال هذا الشهر العظيم، ويجعله من أبرك الشهور علينا وعلى جميع الأمة، يدفع الله به الهم والغم وكل خطب ألم والمصائب والبلايا عنا وعن جميع المسلمين، ويربطنا مع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي جميع شؤوننا، ونكرم وإياكم إن شاء الله بشفاعته، ونكرم وإياكم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، صلوا على النبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل أمر بلغوا عني ولو آية. نتحدثكم في حركة اليدين في الصلاة، هي سنة فيها 10 سنن. ابتداء رفع اليدين عند بداية التكبير، وانتهاؤه عند نهاية التكبير، سنتين. نزول اليدين بهدوء، الإبهامين يحاذان شحمتي الأذنين، الإبهامين يحاذان شحمتي الأذنين، رؤوس الأصابع حق اليدين محاذية لرؤوس الأذنين، حركة الأصابع أن تكون الأصابع مفرقة شوي، تكون وسط، تكون منحنية شوية، جهة الكفين تكون ناحية الكعبة، تكون مكشوفة ما في فيها قفازين. هذا ما يقارب 10 سنون فيها. سنة السواك في إهمال فيها حاجة بسيطة وسعرها، والدي رحمة الله عليه عمر من السنوات ما يقارب 100 سنة، راح أفريقيا عمل مدرسة اسمها النشئ الإسلامي في أفريقيا، سألته في آخر حياته رحمة الله عليه، قلنا ما شاء الله عمرت سنونك كاملة، ضغطك ما شاء الله أنشط منه يقوم للصلوات وكل شيء، قال شفنا السواك هذا ما يفرط فيه في كل صلاة بالذات، وفي عند المنام بالذات، وعند المقام من النوم، لأنه شفت أسنان وكاملة. وهذه نصيحة للخلق كلهم، خاصة عند النوم، لأن بقايا العشاء وباقي الأكل هذه اللي تخرب الأسنان، هذه اللي تخرب الأسنان، حد با ربه يحفظ أسنانه، الله الله في السواك قبل النوم وبعده ما شاء الله. وقلت له ما شاء الله أنشط منها، قال طبق حديث النبي اللهم صل عليه وعلى آله، صلوا على النبي. قال يا ولدي أنا لا عند وقت الأكل حقي حديث النبي لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قال أنا نفسي أقوم من فوق الصحن وأعاد نفسي فيه شوي منه. هذا حديث طبي، أنا في الطب، لكن هذا حديث ما شاء الله تبارك الله، إذا واحد واظب عليه الشيء الثالث قيام الليل يا أولاد، خاصة اللي هم مبتدئين في حياتهم، قيام الليل ولو 10 دقائق، لأن لا تخلي الشيطان يبول في إذنك لا إله إلا الله. كلها يا شعال بالتعود، الواحد يتعود على سنة ربك يحفظه. قيام الليل ولو 10 دقائق، فتقوم بالطهر بتصلي ركعتين. ثانيا الستر، أكبر بناء هدية في هذه السنة للنبي الله مصلي عليه، الواحد اللي حواليه النصح برفق بالنسبة للستر للنسوان، ستر العينين والأنف. تفشى كثير، تساهل كثير يم. وأنا هدية للنبي الله مصلي عليه في هذا الشهر لحواليه، كل واحد لحواليه بقدر الإمكان النصح بالهدوء عن ستر العيون والأنف للنساء. ما نعهد نحن في بلادنا هذا الشيء، ما نعهد في هذه بلادنا هذا الشيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. Allah, open my chest, make my work easy for me, untie the knots in my tongue, so that they may understand me.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
4: Alhamdulillah, I'm standing here in front of you tonight upon request to share a brief introduction to my introduction to Islam.
5: Alhamdulillah, أنا واقف أمامكم الليلة بطلب أن أشارك بتعرفي على دين الإسلام.
4: My name is Chris Kelly. I'm Australian and I'm a civil engineer.
5: اسمي كريس كيلي، أنا أسترالي الجنسية وأنا مهندس إنشائي أو مهندس معماري.
4: Growing up, I had no exposure to Islam. I was born into a Catholic family.
5: أثناء نشأتي لم أتعرض قط للإسلام والمسلمين، ولدت في أسرة كاثوليكية.
4: My parents were staunch Catholic.
5: والداي كانا كاثوليكيين شديدي المتابعة للكاثوليكية.
4: I went to a Catholic school and we went to church every Sunday.
5: كنت أحضر في مدرسة نصرانية كاثوليكية، وكل يوم أحد كنت أذهب إلى الكنيسة.
4: My memories of when we went to church, the priest used to stand at the front and he would say, if you sin, you're going to hell.
5: ذكرياتي من الكنيسة، كان يأتي قصيس ويقف في الأمام ويخاطبنا قائلا، إن عصيت ستدخل النار.
4: That seemed a little bit extreme to me.
5: وظننت أن في ذلك شيء من الشدة والتطرف.
4: Surely there was a bit more than that.
5: لابد أن يكون هناك شيء أوسع من ذلك.
4: Cannot be, if I do something wrong, خلاص, that's it for me.
5: لا يمكن الأمر، إذا أخطأت مرة خلاص انتهى الموضوع، بأدخل النار.
4: There must be something more to it, some sort of forgiving.
5: لابد أن هناك شيء أزيد من ذلك، نوع من المغفرة.
4: That question remained in my head for a long time.
5: وظل هذا السؤال يدور في رأسي فترة طويلة.
4: The media in Australia presents Islam as an extremist religion.
5: الإعلام في أستراليا يظهرون المسلمين والإسلام أنها ديانة متطرفة.
4: Often associated with terrorism.
5: وأحيانا ينسبون الإرهاب إليها.
4: This is how I grew up and I didn't know any different.
5: وهكذا نشأت ولم أعلم غير ذلك عن الإسلام.
4: I didn't have any friends who were Muslim. I actually didn't know anyone in our town who was even Muslim.
5: لم يكن لي أصدقاء من المسلمين، بل لم يكن أحد من المسلمين في القرية أو في المدينة التي نشأت فيها.
4: I continued through my schooling, finished my schooling, university, still didn't know any Muslims and started work.
5: أكملت دراستي ثم أكملت الجامعة ثم بدأت في العمل وإلى الآن لا أعرف أحد من أهل الإسلام.
4: My work then sent me to Singapore.
5: ثم أرسلت من قبل العمل إلى سنغافورة.
4: All of a sudden I was working with Muslims.
5: وفجأة كنت أعمل مع مجموعة من المسلمين.
4: Much to my surprise, their actions and behavior was not what I expected.
5: وفوجئت أن أخلاقهم وأسلوبهم على غير ما كنت أتوقع.
4: They had etiquette, structure in their life, they were content, and they had purpose.
5: كانت لديهم آداب، عندهم قناعة، حياتهم مرتبة.
4: I became curious, observed the people, tried to understand what was their secret.
5: كنت شغوفا، كنت أنظر إليهم وأتعجب في نفسي وأفكر ما الخلاف بيننا وبينهم.
4: I did some research and reading stories about the prophets, Moses, Jesus, Jonah and the whale. It was all very similar to what I'd learned when I was younger at school.
5: فبحثت ثم نظرت ووجدت الاسم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ويونس على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وتداركت أن هذه الأسماء تشبه الأسماء التي كنا نتعلمها في المدرسة النصرانية.
4: It wasn't that different to what I'd learned. So where was the problem?
5: ولم يكن هناك خلاف كبير بين ما قرأته بين ما تعلمته قديما، فأين المشكلة؟
4: I decided to consult Sheikh Google.
5: فقررت أن أستشير الشيخ جوجل.
4: So I did a bit of playing around research, and this may seem insignificant to some, but to me it was a major point of learning.
5: فدفلت وبحثت يمنى ويسرى فوجدت شيء قد لا يهتم بها الكثير، لكن بالنسبة لي كانت هذه المعلومة نقطة تحول لي.
4: Mountains were the nails of the earth.
5: ذكر المولى سبحانه وتعالى في سورة النبأ والجبال أوتادا.
4: All of a sudden, mountains had a purpose.
5: الجبال الآن أصبح لها معنى وهدف في هذا الوجود.
4: So I continued to do some research. I bought a book on Islam, the five pillars.
5: فاستمريت في البحث واشتريت كتابا عن الإسلام الأركان الإسلام الخمس.
4: I read about زكاة.
5: فقرأت عن ركن الزكاة.
4: So Islam, all of a sudden, to me, is now a whole social system, a supportive system to support those in need.
5: من خلال الزكاة استطعت أن أدرك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي يعين بعضهم البعض من خلال هذا الركن.
4: What I'd been led to believe for so long, which was not good for me, all of a sudden had logic, purpose, it cared for people.
5: كل ما تعلمته سابقا مما ضرني وجدت أنه الآن ليس كذلك، بل في حرص على الناس.
4: I moved forward and I converted.
5: فأقدمت وتعانقت هذا الدين العظيم.
4: And I married into a very supportive family.
5: ثم تزوجت من أسرة معينة للغاية.
4: Allah took me out of heedlessness, not only gave to me Islam, but put me into a practicing family that could help and guide me.
5: Allah Jalla fi'ulah أخرجني من شدة الغفلة وهداني للإسلام ليس هكذا فحسب، بل جعلني في أسرة مسلمة بهم كان هدايتي.
4: Words cannot describe the love I have for them.
5: الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى المحبة التي في قلبي تجاه هؤلاء.
4: My father-in-law was, my late father-in-law was, he was a role model.
5: كان عمي عليه رحمة المولى تعالى كان بالنسبة لي قدوة حسنة.
4: Caring, generous, and he loved orphans.
5: كان حريص علي، كان كريما، بل وكان شديد المحبة للأيتام والضعفاء.
4: And the Habibs.
5: وكان شديد المحبة بالسادة الحبايب.
4: Not long after I converted, we consulted with Habib Muhammad Ahmad Al-Attas.
5: بعد إسلامي بقليل ذهبنا نستشير سيد الحبيب محمد بن أحمد العطاس رحمه الله تعالى.
4: So before I said my name was Chris Kelly, Habib Muhammad gave me the name Ahmad.
5: فكما ذكرت سابقا أن اسمي كريس كيلي، لكن سيدي الحبيب محمد سماني بأحمد.
4: And that was the start of my journey in Islam.
5: وهكذا بداية رحلتي في الإسلام.
4: I find it interesting now that one of the key points when I that led me to Islam was the mountains, and now I'm in Tarim, surrounded by the mountains.
5: والأمر عجيب أن من الأسباب التي أدخلتني إلى الإسلام الجبال، والآن أنا واقف في تريم المحاطة بالجبال.
4: It hasn't necessarily been an easy path. There are challenges along the way. Satan is there, ready and waiting.
5: الرحلة لم تكن بالهينة ولا باليسيرة. الشيطان واقف مترصد كي نعصي.
4: Waiting to send you off the path.
5: الشيطان مترصد كي نزيغ عن الطريق.
4: It's important to remain strong.
5: ومن المهم أن نبقى ثابتين.
4: Everyone has challenges.
5: الكل يواجه تحديات.
4: Everyone here has a story.
5: وكل واحد منا لديه قصة.
4: May Allah alleviate all your affairs.
5: والله عز وجل يرفع عن الجميع الحرج.
4: Raise our ranks.
5: ويرفع لنا القدر.
4: Receive the gaze of Allah and our beloved scholars.
5: ونسأل من مولى أن ينظر إلينا ونبيه صلى الله عليه وسلم والسادة الحبايب والمشايخ.
4: May the light of the scholars penetrate our hearts.
5: ونسأل أن نور النبي صلى الله عليه وسلم عبر المشايخ يخترق إلى قلوبنا.
4: Every footstep we take in Tarim increasing knowledge.
5: والله يجعل كل خطوة نخطوها تزيدنا في المعرفة.
4: Bless our efforts and keep us steadfast in the deen.
5: والله يبارك في جهودنا ويجعلنا ثابتين على هذا المنهج وهذا الدين.
4: جزاك الله خير. Anything good from the talk is to Allah. Any errors or mistakes, you need to refer my friend here.
5: جزاكم الله خيرا، وأي شيء قلته فيه صواب فمن المولى تعالى، وأي خطأ فمن الأستاذ المترجم.
6: الحمد لله، يهدي الله لنوره من يشاء، لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، منه المبتدى وإليه المصير. أرسل الرسل هداية للخلائق وتنويرا، وتنقية للضمائر وتطهيرا، وترقية لهم إلى المراتب العلاء، وإدخالا لهم إلى خيار الملاء الله، وختمهم بسيد المرسلين خاتم النبيين الذي كان مولده في شهر ربيع الأول الذي استقبلتموه في ليلتكم هذه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به. اللهم ثبتنا على دربه وسر بنا في طريقه وألحقنا بفريقه واسقنا يا ربنا من رحيقه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وكان هذا النور المبين الذي هدى الله به من يشاء ولا يزال يهدي به سبحانه وتعالى كل من سبقت لهم سوابق السعادة بدخول الجنة، جميع أهل القبضة الذين قال عنهم رب العرش هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ينورهم بهذا النور ويوصل إليهم هذا النور جل جلاله وتعالى في علاه. والعنايات لأهليها تراعي تربي، ذا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي. لولا المربي ما اهتديت لربي، أولاه ما ناديت يا ربي ربي، ما عرفت من عظمة الرب جل جلاله ما يدخل بنور الاتصال به برسوله إلى القلب إلا مجرد ألفاظ يتلفظ بها الناس ويعرفون منها، يعرفون منها سطحها وبعض ظواهرها. وإلا المعرفة الخاصة ما تكون إلا بإشراق هذا النور، نور الأمين المامون في قلوب من يهديهم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فكان النور محمدا والكتاب المبين القرآن العظيم، نورنا الله بهذا النور. ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور جل جلاله وتعالى في علاه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وهذه الأمة بما جعل الله لها من خصائص وفضائل، تعود جميع خصائصها وتفضلات الحق عليها إلى سر ارتباطها بهذا النبي المصطفى ومتابعتها له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. وهو القائل ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه ودعوتكم إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن البلاغة لرسالة ربي ورسالة مخصوصة، جاءت رسالات ونبوات سابقة ما في مثلها. هذه نبوة إلى جميع العالمين ورسالة إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبقى فينا هذه الأنوار المتزايدة المتلالئة الساطعة البهية، يهدي الله بها من يشاء. وفر الله حظنا وإياكم من هذا النور في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل لمحة وفي كل نفس وفي كل جلسة وفي كل عمل نعمله. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وذاكم خير ما نكسبه في هذه الحياة. والحياة ملآنة بمن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى سلطة، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى ثروة أموال، ومن أفكارهم وشغلهم أن يتوصلوا إلى الشهوات، ومن أفكارهم وشغلهم أن يقضوا الأوقات في الترهات والبطالات، وهم في سبيل ذلك ما يبالون باقتحام المخاطر ولا يبالون حتى تردي الأرواح وقتلها والعياذ بالله تبارك وتعالى، وانتهاك حرمات الغير وحقوق الغير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا همهم. وهذا لكن من صدق إيمانه بهذا النبي همه أن يستقيم وأن ينقذ من يستطيع إنقاذه من نار الجحيم إلى جنات النعيم، من الغضب إلى الرضا، من البعد إلى القرب، من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الإدبار إلى الإقبال. وهذه هموم الصالحين وهموم الذين صدقوا في الإيمان بالله وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر صدقهم في هذا الإيمان إذا زاحمتهم إرادات الأنفس والأهوى والتلبيس لإبليس أن حتى هذا من الدين والقصد فيه غير الله والقصد فيه غير صادق فيه مع مولاه جل جلاله، بصدقهم بهذا الإيمان يحميهم الرحمن من تسلط هذا التلبيس والتدليس لإبليس، ولا تقوى عليهم نفوسهم ولا أهواؤهم، ويخاطبون أنفسهم خطاب أهل الصدق الذين أرادوا وجه الحق جل جلاله وتعالى في علاه، فصارت همتهم في الحياة أن يرتقوا ويرقوا وأن يهتدوا ويهدوا وأن يتنوروا وأن ينوروا وأن يتبصروا وأن يبصروا وأن يغنموا من الحياة ما به القرب إلى الرحمن جل جلاله وما به الرقي في الدرجات العلا. وهذا مطمح القوم الكرام وهمهم، هذا هو ما تصلح به البلاد والعباد، هو ما تنتفع به الأنكاد ويرتفع به الفساد، ولكنه إنما يثبت ويقوى في قلوب من سبقت لهم سواء بقوا السعادة الكبرى من خواص من أرادهم رب العرش ورب السماء ورب الأرض ورب الدنيا ورب البرزخ ورب الآخرة ورب الجنة ورب النار، الله جل جلاله أرادهم لقربه، أرادهم لمحبته، أرادهم لمرافقة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، ومرافقة الصديقين والمقربين والعباد الصالحين. وهذه الاهتمامات التي يعلمنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا المولد صلى الله عليه وسلم أن نتعلق بها بقلوبنا ونرغب فيها بدعواته، ويقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهد إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقته. هكذا يعلمنا. أما هو جميع الأنبياء تحت لوائه وهم الذين يتشرفون برفقته صلى الله عليه وسلم، والشهداء كلهم من تحته عليه الصلاة والسلام، ومنازل السعداء وهو في أعلى ذرى السعادة عليه الصلاة والسلام، صلى الله على أسعد مخلوقاته عبده محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ولكنه معلم، ولكنه مزكي، ولكنه منور، نور الله قلوبنا بسر تزكيته. سمعتم ارتباط الأشياء بالنور، والله نور السماوات والأرض، ولكن معاني النور هذا بما لها من ظواهر وبما لها من حقائق وبواطن، جعلها رب السماوات والأرض نابعة من هذا النور الذي ابتدى خلقه قبل خلق الوجود صلى الله عليه وسلم، وأبرزه بالنور. وكان النور، سمعتم الخبر عنه، في ليلة الميلاد الشريف أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأمه كانت تقول كنت أرى أعناق الإبل وهي في بصرة، وأعناق الإبل في بصرة وهي فين؟ وفي مكة المكرمة، وصدر مكة المكرمة أي من عدسة هذه تطلع إلى أعناق الإبل، وكيف استوعبتها هذه الأم المصونة وسط هذا الدار؟ ما هذا النور؟ الشمس تطلع كل يوم، ما حد يشوف المسافات البعيدة، ولا أحد ينظر إلى هذه المجالات الواسعة ولكن إيش من نور هذا؟ إيش من نور هذا رأت بأمه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. قال: وكذلك أمهات النبيين يرين، يريهم الله سبحانه وتعالى من الأنوار. وفي هذا إشارة إلى هذا النور الأكبر في ختم النبوة والرسالة بولادته عليه الصلاة والسلام. كلكم سمعتم مرات قول عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. والعباس يقول: نحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور، عليه رضوان الله. متى يقول هذا؟ بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، آخر غزوة عزاها. نحن في ذلك الضياء وذلك النور. القرآن عندهم، السنة عندهم، والجهاد عندهم. قال: في ذلك الضياء وذلك حق المولد، وذا حقق النور هذا، لأنه متصل. من يقدر يفصل نور الوحي عن نور الولادة؟ من يقدر يفصل نور الرسالة عن نور المولد؟ كيف ينفصل؟ كيف ينفصل؟ ما يتأتى ينفصل نور المولد عن نور الوحي، نور الرسالة، نور التنزيل، نور الغزوات، نور الجهاد، كله مبني على هذا الأصل الذي هو في عالم الدنيا ما أذن الله تعالى لبروز هذه الذات التي هي أشرف وأطهر، إلا في ذلك الوقت الذي قال عنه سبحانه من لحظة ولادته صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته: حالفا به: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم رب العالمين بعمره، وأعظم بها من مالك الملك قادري. مالك الملك يقسم بعمر هذا النبي. ومتى العمر؟ من لحظة الولادة، من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم في ولادته، يقول: ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلك الأمر الذي سمعتم ما يقول الإمام البوصيري عنه عليه رحمة الله: ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تبارك وتعالى يذكر لنا في الكتاب العزيز مولد موسى، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد مريم، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد عيسى. فمواليد هؤلاء فيها أنوار، وفيها ذكرى، وفيها وعي وإدراك، وفيها معارف، وفيها لطائف. فكيف بمولد محمد؟ فكيف بمولد محمد سيدهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويقول سبحانه وتعالى عن مريم: لما انتبذت به مكانا شرقيا وأرسلنا إليها روحنا، إلى آخر وقت الولادة، وحملته وجاءت به قومها تحمله. قال: يا مريم، ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك، يعني من له أسرة طيبة وصالحة ما حقه يزيغ ولا يزل ولا يسلك سبيل البعيدين. ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية. أشارت إليه: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله. وخطب خطبته وهو في المهد سيدنا عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. في إشارة إلى أن هذه الأيام أهم أيام ابن آدم تمر عليه، يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث. وهكذا قال الحق عن قبله لما ذكر مولد سيدنا يحيى عليه السلام، وذكر اللي يقول: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبله سميا. قال: رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغته من الكبار يعتقل. كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن. ماشي فرق عندي بين كبير صغير ذكر أنثى اسمه يكون عنده عقيم ما عقيم. أنا الذي أولد من شئت متى شئت وأخلق ما شئت وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليالٍ. سوف خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرتان. جاء يحيى ولد يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه. الله يقول سلام عليه. سلام على من؟ على يحيى. وسلام يوم ولما يقول الله هكذا سلام مني على حي ومولد يقول لنا تعالوا لأنبياء الآخرين يوم ولادتهم لا تسلموا عليهم ولا إيش معنى؟ إيش معنى؟ نعتبر اليوم الذي ولد فيه أحبابي فأنا أبعث السلام عليه في يوم ولادته وسلام عليه يوم ولد. في يوم المولد الكريم سلم الله على يحيى عليه السلام. وهذا تشريع لنا أننا إذا جاء ذكريات مواليد وأن نعتبر أيام مواليد أنبيانا محل تسليم ومحل تحية لهم ومحل ذكر مخصوص لهم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكلهم لهم آثار كبرى عظيمة. كل محبوب عند الله والأنبياء أعظمهم. أيام ولادتهم وأيام وفياتهم وأيام يبعثون يوم المحشر وكل في مرتبته الكبيرة. ولكن سيدنا محمد أعظمهم مرتبة. لا مولد مثل ميلاده ولا وفاة مثل وفاته ولا مبعث مثل مبعثه. وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عليك سلام يا حبيب الله. يوم تبعث أول من تخرج من القبور أول مبعوث وأول من تنشق عن الأرض. ولك سلام يوم ولدت ولك سلام يوم توفيت وانتقلت وقلت بل الرفيق الأعلى. عليك سلام الله في هذه الأيام خاصة وفي كل يوم وفي كل ساعة ومن حين كونك قبل أن يكون السماوات والأرض وإلى الأبد والدوام. عليك سلام الله يا حبيب الرحمن وعلى آلك وصحبك منا ومن جميع الحاضرين عنا وعن جميع الحاضرين من الله تعالى عنا وعن جميع الحاضرين وعن جميع السامعين وعن جميع المتعلقين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اقبل منا السلام على نبيك واجعله مقبولا لديه ويرد عنا علينا السلام. فنحوز من خيراتك العظام ما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام حتى تعود عوائد عظمة يوم مولده على مواليدنا ويوم وفاته على وفياتنا ويوم يبعث حيا على حشرنا من خروجنا من قبورنا حتى نكون في زمرته يا رب العالمين حتى نكون في دائرته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واستقبلكم الشهر المصون. وكم من مؤمن في مثل هذا الشهر انتقل من حال إلى أحوال رفيعة عاليات. وكم من مؤمن في هذا الشهر انكشف عنه الحجاب وشاهد بقلبه وبعينه وجه سيد الأحباب وكان في مقام اقتراب. وكم من مؤمن ارتقى مراقي عظيمة في مثل هذا الشهر الذي أبرز الله فيه هذا النور المبين المصون المضيء الملالي والذي يقبل آثاره في النور يوم القيامة. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول بقولهم نادوا الرب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واستحضروا أباكم وأمهاتكم وقراباتكم ومن يلوذ بكم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا الذي توفي عندنا اليوم قد كان فيه هندو

0: قدوسية وربي هداه وجابه إلى تريم وهداه للإسلام واختاره الحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم. الله يعلي درجاته يجمعنا به في أعلى جناته ووفر حظه من هذا النور. يا عزيز يا غفور واحشره في زمرته الذين مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الذين آمنوا معه ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا كريم يا غفور ولك الحمد على ما هديت، ولك الحمد على ما ثبتت، ولك الحمد على ما توفيت على الإسلام. وبهذا النور انشر هذا النور في قلوب كثير من عبادك يا ربنا. يا ربنا أعداد كبيرة من القلوب المظلمة بالكفر، نورها بهذا النور حتى تهتدي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله وما أعطيتنا من هذا النور فزدنا نورا في كل لمحة ونفس، وتوفنا في النور واحشرنا مع أهل النور من نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين، انظر كيف تستقبل الليلة هذه وما بعدها في هذا الشهر في صلتك بسننه، في صلتك بأدابه، في صلتك بأخلاقه، في صلتك بشريعته ودينه. وكان كما سمعتم بعض العارفين سمعت موفر عنهم يقول إن السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما تقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته يسلم الله عليك ويسلم رسوله عليك. قال لماذا عظم شأن السلام؟ قال لأنه إذا سلمت عليه معناه شريعتك وسنتك في أمان مني، ما بغيرها ولا بدلها ولا بخالفها. قالوا هذا محل سرور لي قبل، تقول له سلام عليك يعني أنت سلمت على النبي بتلعب بسنته بتخالف أمره، ما عدو سلام هذا، كيف السلام؟ معنى السلام عليك أنا على ما جيت به مسلم مستسلم، سلام عليك من جهتي ما تمس شريعتك ولا دينك ولا سنتك ولا أحد من جهتي بيخذلك في هذا الدين وفي هذا، السلام عليك. ولهذا عظم شأن السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يا ربي صلي عليه. يقول له سبحانه في بعض ما أوحى إليه ألا يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. رب العالمين يسلم على من يسلم على الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، عنا وعن والدينا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا وعمن يوالانا فيك وعن المؤمنين والمؤمنات من الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبل منا ذلك، سر بنا في أشرف، اجعله من أبرك الشهور علينا. ماذا تنوي فيه؟ ما عاد تفوتك جماعة فيه، هذه نية صالحة تسر قلبه. ما عاد يفوتك قيام ليل فيه، ما عاد يفوتك كثرة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ما عاد يفوتك سنة الضحى ولا رواتب الصلوات. إنه مثل هذه النيات هذا الذي يسر قلبه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تتصل به. ولا تخلي في بيتك شيء مخالف لشريعته ولا لمنهجه، لا صورة ولا لباس ولا مكتوب ومنظور ولا شيء من البرامج اللي تخرج عن سبيله. طهر دارك، طهر بيتك منها، خل بيتك محل سنته، محل شريعته، محل أخلاقه، محل الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شرفنا الله وإياكم بذلك، وشرف الله ديارنا ومن فيها باتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله يجعله من أبرك الشهور علينا، الله يجعله شهر فرج لأمته أجمعين، ودفع لشر المفسدين والطاغين والباغين وشر أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الهدى الذي جاب حبيبك الأمين. ادفع شرهم عنه وعن جميع الأمة، وعجل بنشر الهداية في المشارق والمغارب، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح لنا ما بطن وما ظهر، وأرنا في الأمة في هذا الشهر ما تقرب عن نبيك، ما يسر بقلب نبيك وقلوب الصالحين وأرواح الصالحين. يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

تحية لهم بالفعل ويستحقونها فرقة المسرة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بقدوم شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة ببعض مساجد مدينة تريم، سيعقد بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب مباشرة مجلس قراءة السيرة النبوية المولد بمسجد العبادة بعيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله.
3: أسرة سعيدة ناجحة. من خطوات وعوامل بناء أسرة سعيدة ناجحة: 1. لا تطلب الكمال. 2. لا تكثر اللوم. 3. لا تغضب لأتفه الأسباب. 4. لا تستعجل ولا تتهور في القرارات. 5. أظهر الامتنان والشكر والتقدير. 6. عاشر أولادك ولا تطل الغياب. 7. شارك أسرتك الألعاب والرحلات. 8. أتحف أسرتك بالهدايا. 9. الاعتذار. 10. الاسترضاء. 11. المسامحة. 12. التنازل. 13. الإنصات الجيد. 14. التعاون. 15. تذكر محاسن أفراد أسرتك. 16. الدعاء بالصلاح والهداية. 17. لا تهجر في كل خلاف. 18. لا تترك المشكلات تتفاقم ونفس ببعض المعاتبة. 19. أبذل الوقت والجهد المطلوب في بناء شخصيات أفراد أسرتك. 20. ارجع إلى أحكام الشرع دائما.
4: تقول إحدى الأمهات: لم أستطع أن أتمالك نفسي من الغضب عندما تلفظت ابنتي البالغة من العمر 5 سنوات بألفاظ بذيئة أثناء زيارة صديقة لي. أحسست بالأسف والإحراج ولم أدري كيف أتصرف من شدة الغضب. كثيرا ما ينطق الأطفال بكلمات مزعجة تتسبب في شعور الوالدين بالأسف والحرج والخوف من انفلات الطفل أخلاقيا. والحقيقة التي لا ينبغي تجاهلها أن الألفاظ اللغوية لدى الطفل يكتسبها فقط من خلال محاولته تقليد الآخرين، وغالبا ما يكون غير مدرك لأبعاد معانيها. ومن المهم المبادرة
5: نبقى وإياكم الآن مع نقد مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
6: لكنه جد واجتهد حتى فاق غيره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقد يأتي شخص متأخر لكن يفوق الآخرين ويسبق من تعداه، ويرجع ذلك إلى حسن نية وصفاء طوية وهمة علية. إذا أردت أن تفوق غيرك فانتبه من هذه الثلاثة الأشياء، وأن لا تكره أن يفوقك غيرك، فإن كرهت ذلك فأنت حاسد، والحاسد يحرق أعماله، يرمي أعماله في النار، لأن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فبحسن النية وبصفاء الطوية وبالهمة العلية تسبق غيرك. وسيدنا أبو الدرداء جد واجتهد حتى سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكيم هذه الأمة. والحكمة رزق من أرزاق الرب جل وعلا. قال عنها سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فسمي بحكيم هذه الأمة، وكان من أشد الصحابة ورعا وزهدا في هذه الدنيا، وقد آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا، بينه وبين سيدنا سلمان الفارسي، آخى بينهم، وكان من حفاظ كتاب الله تعالى، عاش إلى 32 أو 31 من الهجرة، وتوفي بالشام عليه رضوان الله تعالى. قال في هذا الحديث الذي يبين لنا عملا فاضلا فائقا لغيره، وقد يفوق أفضل الأعمال، وهو الجهاد. قال: ألا أنبئكم، وهذا ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيلة من وسائل التعليم، لا تنتظر المتعلم أن يسأل، ولا تنتظر الجاهل أن يطلب أن يتعلم، أنت أخرج إليهم، أنت اذهب إليهم، أنت بادئهم، وخيرهم من بدأ بالسلام، ومن السلام العلم، أن تباشر الناس بالعلم بالوسائل المناسبة والأوقات المناسبة والأحوال المناسبة لهم. فخاطب الصحابة: ألا أنبئكم، أي ألا أخبركم بخير أعمالكم، خير أعمالكم، إما تحديدا أو إضافة إلى غيرها، إما خير الأعمال على الإطلاق تحديد، وإما إضافة إلى غيرها من الأعمال الفاضلة، فهو من أفضلها وأزكاها أنماها وأطهرها وأفضلها وأثمرها عند مليككم، والمليك هو الرب بمعنى المالك، وأرفعها في درجاتكم، والناس يمتازون في تفاوتهم على حسب الدرجات، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، وأعلى الدرجات التي ينالها المؤمن بالكتاب العزيز، حتى يقال له، يقال لقارئ القرآن أو حافظ القرآن: اقرأ ورقة ورتل، اقرأ ورقة ورتل، فإن منتهاك عند آخر آية تقرأها وترتلها، آخر درجة. وأعلى الدرجات في الجنان هي درجات العلماء، فالسباق إلى هذه الميادين، يرفع الله الذين آمنوا منكم، قال لكن قال: والذين أوتوا العلم درجات، وأرفعها في درجاتكم، ثم قال: وخير لكم من ماذا يا رسول الله؟ قال: من إنفاق الذهب والورق، الفضة، الورق يعني الفضة، صدقات. اليوم ما أحد يتصدق بالذهب، يتصدقون بأوراق اليوم وإلا بأرقام، تصدقه يرسل له رقم يقول الحساب الفلاني، وإلا ورقة، ورقة الله أعلم هذه تبقى على قيمتها أو ينكشف الأمر ويبقى الناس مع أوراق لا قيمة لها. وهذه الخديعة الكبرى التي خدعنا بها الكفار، الذهب في مواطننا في بلداننا، يأخذون هذا الذهب فيضعونه في مخازنهم وفي بنوكهم، ويعطون أوراق ونحن نفرح بذلك، ما أعظمها من غفالة، تفرح بورقة إذا سحبوا قيمة هذه الأوراق تصير مثل الفاين، هذا إيش بتعمل بها؟ عاد الفاين ممكن ينفعك في رطوبة، أما هذه خشنة إيش بتعمل بها؟ يضحكون علينا. فقال النبي: لما تنفق الذهب، والذهب هذا النقد، الذهب والفضة النقدان، قيمة الأشياء إنما تقوم بهما، لأنه يصعب على الإنسان إذا أراد أن يشتري عروض بعروض، يصعب، تريد تشتري جمل أو تبيع جمل وتشتري سيارة، هي هذا يحمل سيارات وهذا يحمل جمل، جبها للمكان فلان، قال: لا، نقرب لك المسافة، هناك ثمن للأشياء، ما هو الثمن هذا؟ الذهب والورق، والفضة، تقوم بها الأشياء ثمنا. قال هذا الذهب والورق لو أنفقت كثيرا منها، ولو وادي ولو خزائن أنفقتها، هذا العمل الذي في صورته يسير ولكن أثره في عامله وقائله كبير وثوابه عند الله كثير، ما هذا العمل؟ قال خير لكم، خير. شوف ما حدد النبي كم تنفق من الذهب، تنفق كم؟ تنفق كم جرام؟ جرامين؟ 10 جرام؟ تنفق ما حدد النبي. خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، تكون سببا في ردعهم وقتلهم، أو تكون من أهل الشهادة ويتخذ منكم شهداء. عجيب، أي عمل هذا يا رسول الله؟ تعجب الصحابة، أي عمل هذا؟ أفضل من الجهاد، أفضل من الصدقة، أفضل من غيرها من الأعمال، ترفع بها الدرجات، تزكو بها الأعمال عند الله تعالى. قال ذكر الله، ذكر الله، وذكر الله تعالى كما قال سيدنا معاذ، أنجى، ما من شيء أنجى من عذاب الله تعالى من ذكر الله. إذا أكثرت ذكر الله تعالى أنت في حصانة وفي حراسة وفي أمان وفي سلامة وفي غنيمة. هذا كم جاءت آيات بالأمر، أو جاءت آيات في بيان الفضيلة، فقال يا أيها الذين آمنوا، خطاب لكل من، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلاما وأعد لهم أجرا كريما. لماذا تحيتهم سلام؟ لأنهم كانوا في الدنيا يكثرون الذكر، والسلام هذا ذكر ترحيب يأتي من الملائكة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقابل الذاكر بذكر، ما هو الذكر؟ التحية والسلام، لأنه كان يكثر من ذكر الله تعالى، ولكن شرط في هذه الآية أن نكثر من ذكره جل وعلا كثيرا. كم مقدار هذا الذكر الكثير؟ قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لا يكون الذاكر لله يذكره ذكرا كثيرا حتى يذكره وهو قائم وهو جالس وهو على جنبه، يفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تكون ذاكر الله تعالى وأنت قائم تذكر الله، جلست تذكر الله، اضطجعت للنوم تذكر الله. فإذا أي حالة لا تكون عليها في غير هذه الحالات الثلاث، إما أنت قائم وإما جالس وإما مضطجع. إذن تملأ هذه الحالات الثلاث بكثرة ذكر الله، لأنه أكبر شيء، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أكبر شيء أعظم شيء ذكر الله تعالى. وقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، لأن الغافل هذا يصطاده إبليس. قال بعض العلماء أن الله تعالى جعل كل شيء في هذا الوجود ذاكرا له، وأن من شيء اللي يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل شيء ينطق. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكينكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، نملة تنطق. قال علمنا منطق الطير، كل شيء يتكلم. طيب نحن لا نفقه هذا. قال بعض العلماء أن هذه الحيوانات مثل الطائر والسمكة لا يصيدهم الصياد إلا إذا غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ما دام هي ذاكرة لله لا يستطيع أحد أن يصيدها، فإذا غفلت عن ذكر الله تمكن الآن الصياد من صيدها. كذلك إبليس لا يستطيع أن يصيدك إلا إذا غفلت عن ذكر الله، ولهذا قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، في قراءة طيف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، ما يقدر عليهم إبليس. كان من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدتنا عائشة يذكر الله على كل أحيانه. ومن هنا تعلمون أنه ما من عمل وما من وقت إلا زجاه رسول الله بالذكر. إذا قمت من آخر الليل تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، فيسن لك أن تنظر إلى السماء وأن تقرأ خواتيم سورة آل عمران، ثم تذهب لتتوضأ وأثناء الوضوء ذكر، ثم تذهب من مكان الوضوء إلى مكان الصلاة وتأتي بذكر السير إلى موضع الصلاة، جعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخر الذكر، سألوك بحق السائلين عليك بحق الراغبين لك إلى آخره، وقفت دخلت إلى المسجد نويت الاعتكاف ذكر، دخلت برجلك اليمنى وأتيت بذكر الدخول إلى المسجد ذكر، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وقفت للصلاة لتكبر ذكر، الصلاة كلها ذكر، انتهيت من الصلاة تستغفر ذكر، تقرأ القرآن ذكر، وخذ قس على هذا بقية أعمال النهار كلها، ترجع إلى بيتك تذكر، تدخل إلى أهلك تسلم عليهم ذكر، تخرج من بيتك ذكر، تأكل تذكر، تهيت من الأكل تذكر، تشرب تذكر، تهيت من الشرب تذكر، تدخل إلى موضع قضاء الحاجة تذكر، تخرج منه تذكر، قبل أن تنام تذكر، تقوم من إيش هذا؟ كل الوقت هذا ذكر. ولهذا ألف الإمام النووي محي الدين بن شرف النووي، ألف المتوفى سنة 676 في الشام، ألف رسالة أو كتابا سماه الأذكار، وقد ألف في الفقه منهاج الطالبين، وألف رياض الصالحين في الحديث، وشرح صحيح الإمام مسلم، إمام البخاري، وله كتب كثيرة، من أعظمها الجامعة للأذكار كتاب الأذكار، الذي قال في مقدمته وينبغي لكل مؤمن إذا سمع سنة أن يأتي بها ولو مرة واحدة، سنة أو حديث أو ذكر سمعت عنه أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نور، لا تضيع نور هذا، تأتي به قال ولو مرة واحدة. دليل ذلك ما قال النبي لعمه العباس ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أمنحك، قال أن تصلي 4 ركعات، وعلمه صلاة التسبيح، فإن قدرت أن تفعلها في كل يوم مرة، أو في كل أسبوع مرة، أو في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة، أو في العمر مرة واحدة. هذا نور يدخل القلب إذا عملت بسنة ولو مرة واحدة. فألف هذا الكتاب ونقل عن الإمام ابن السني وعن غيره، فصار هذا الكتاب سفر من أسفار الأذكار، ما تحتاج إلى غيره. تكلم عن أذكار الصلاة وأذكار الصيام وغيرها من الأذكار في الأحوال المختلفة، حتى ورد هذا الكتاب إلى بعض بلاد المسلمين في تلك الأزمان، ماشي نساخة سريعة ولا طباعة ولا كوبي ولا غيرها، إلا يكتبون ينسخون بصعوبة، والنساخين أسعارهم قد تكون غالية لا يستطيع الكل أن يشتريها. فقال بعض طلاب العلم لبعض العلماء ورد كتاب الأذكار ولا أقدر على شرائه، قال عندك دار؟ قال نعم، قال بيع الدار واشتري الأذكار، بيع الدار هذا واشتري الأذكار، دارك بعه لأجل أن تشتري هذا الكتاب لما فيه من العظمة، لأن هذا بيعوضك ديار كثيرة، كما ديارنا الخربانة هذه تجي الرياح تسقطها، سيول تسقطها، تنطفي فيها الكهرباء وغير, لا هذه ديار عامرة أبراج في الجنة بسبب هذه الأذكار. فنعلم بذلك في هذا الحديث أن الذاكرين والمجاهدين على ثلاث مراتب, أفضلهم من جمع بين الجهاد والذكر, هذه أعلى مرتبة, لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون, الجامعين بين الجهاد والذكر أعلى مرتبة. مرتبة دونها كما ذكر بعض العلماء وهي ذكر بغير جهاد أو مساوية لها. طيب مرتبة دون هذه المرتبتين جهاد بغير ذكر, فجهاد بغير ذكر قطعا أنه دون الذكر مع الاستحضار ولو بغير جهاد. الخلاف في ماذا؟ في الجهاد مع الذكر, مع الذكر بدون جهاد, هذا الذي حصل الخلاف بين فيه بين العلماء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرين الله تعالى والذاكرات, قال الصحابي قال ومن الغازي في سبيل الله الذي يخرج قاصدا الجهاد في سبيل الله, قال لو ضرب بسيفه من الكفار والمشركين حتى ينكسر أي سيفه ويختضب دما هو المجاهد هذا لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. وهذا يرجح قول من قال من العلماء أن الذكر مع حضور القلب أفضل من الجهاد على الإطلاق, إلا إذا كان جهاد دفع. أمس ورد عندنا سؤال هنا يقول هل صيام العشر كثرة ذكر الله تعالى تفوق الجهاد الواجب العيني؟ الواجب العيني لا يفوقه شيء, أي شيء أمر يتعين عليك هذا ثوابه أعظم من غيره, مثل صلاة الجمعة, صلاة الجمعة أفضل من صلاة الجماعة في غيرها من الفرائض, فهذا متعين. ومعنى أنه متعين أن ثوابه بالنسبة لمن تعين عليه أفضل من ثواب غيره. وقال في الحديث الذي رواه البيهقي عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى منذ صلاة الغداة أي الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة رقاب من ولد إسماعيل. ومن المعلوم أن ذرية سيدنا إسماعيل ليس فيهم أرقة, لكن قال لو تصورنا أن من ذرية إسماعيل وهو رسول الله من ذرية إسماعيل لو تصورنا ذلك أنه ضرب الرق على أولاد إسماعيل كم يكون الثواب هذا؟ أربع رقاب, قال هذا ما يساوي أن أجلس من طلوع الفجر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. هذا الوقت كذلك فيه ثوابات عظيمة, ومنها أن الذي يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس في مصلاه أي في المكان الذي هو فيه يذكر الله تعالى من ذكر الله حلقات التعليم, ما هو قيد أنك تجلس تحمل سبحتك ولا تجلس تذكر, هذا ليس قيد, لأن الصحابة كانوا بعد أن يصلوا مع رسول الله يتفرقون لطلب العلم أو لمراجعة حفظهم أو لغير ذلك في مسجد رسول الله, فلأن تجلس في هذا الوقت تذكر الله حتى تطلع الشمس تنال بذلك ثواب حجة وعمرة تامة تامة تامة أي مقبولة بالتأكيد, حجة وعمرة. كل يوم تحج وتعتمر وأنت في بلادك ما تحتاج لا تأشيرة ولا إلى ربشة ولا إلى تدفع مال, وما تدري تذهب للحج والعمرة يدخل إلى قلبك الرياء والعجبة وغير ذلك, لكن هذا يقين قطعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا أحسنت الجلوس في هذا الوقت أنت تنال ثواب حجة وعمرة مقبولة عند الله تعالى. قال العلماء رحمهم الله تعالى يمكن الجمع بين أحاديث الجهاد وأحاديث الذكر لله تعالى, فمنهم من قال هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، كاختلاف الشكر، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وأمرنا الله تعالى بالشكر في عدد من الآيات، واشكروا لي ولا تكفرون. قال العلماء الشكر هو أن الثناء على الله تعالى بما يحب من المحامد، وأن تصرف ما آتاك الله من نعمة وقوة فيما خلقت من أجله، أن تصرف العين في النظر إلى مرضاة الله، والأذن في سماع ما يرضي الله، واليد في أن تتحرك في هذا شكر. ومنه كذلك الذكر والحمد لله تعالى. فقالوا أن الشكر باللسان إنما يكون، كثرة الثناء إنما يكون للفقير أو العاجز عن أداء حق الشكر بالأركان. ومن ذلك قالوا أن شكر العالم لعلمه أن يبذله في الدعوة إلى الله. العلم كيف تشكره؟ تشكر الله تعالى فيما أتاك من علم، كيف تشكر؟ الحمد لله الذي علمني، تقول هذا. لكن حقيقة الشكر أن تبذل هذا العلم في أن تعلم الجهال، وأن تدعو إلى الله تعالى، وأن تعمل بالعلم، هذا شكر العلم. شكر المال، الغني التاجر الذي عنده أموال كثيرة، جالس في المسجد الحمد لله الحمد لله، دخل بعض الصالحين فوجد رجل تاجر غني جالس ويشكر الله، قال هذا ما هو مكانك، هذا قم قم، هذا ما هو مكانك، شكر الله تعالى، انفق مالك في مرضاة الله، قم ابني مساجد، اعطي فقراء، اعطي مساكين، صرف مالك، هذا شكر الله تعالى في المال، ما هو حامل سبحتك، هذا قال اتركه للفقراء، هذا للي ما عنده مال يشكر الله بهذه الطريقة، اما انت الله اعطاك هذا قم اشكر الله بهذه الطريقة. كذلك قال العلماء الجهاد، الجهاد القادر على الجهاد الشجاع الصادق في جهاده يكون الجهاد في حقه أفضل من غيره. صاحب المال جهاده في الصدقات، وبقية الأعمال كذلك، فهنا تتفاوت. هذا قول بعض العلماء. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أن الذكر على الإطلاق أفضل من الجهاد في غير من يتعين عليه، لكن بشرط قال أن يكون الذكر جامعا كاملا. ما هو الذكر الجامع الكامل؟ الذي جمع بين اللسان والجنان، بين اللسان والقلب. بماذا؟ بحضور القلب عند الذكر واستحضار المعاني وبالفكر. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أن الذكر لا يكون تاما إلا إذا قرن بالفكر، الذكر والفكر معا فهما شيئان ممتزجان، وإذا تزاوج الذكر والفكر ينتجان الحكمة، كما قال الإمام الحسن البصري إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة. إذا عملت على الذكر مع الفكر ممتزجا أنتج لك شيئا عجيبا عظيما وهي الحكمة. هذا الذكر الجامع الكامل الذي ذكره الإمام ابن حجر. فأفضل كل عمل ما اقترن بذكر الله، كل عمل أفضل هذا العمل ما اقترن بذكر الله. فأفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله، أفضل الصائمين أكثرهم ذكرا لله، أفضل المجاهدين أكثرهم ذكرا لله، أكثر الحجاج والمؤتمرين أكثرهم ذكرا لله، هكذا. ولهذا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، سبق غيرهم. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وقد ذم الله تعالى المقصر في الذكر، وقد ينسب والعياذ بالله إلى نفاق، إما نفاق نسيان أو غفلة يتلاعب به الشيطان، أو نفاق عقيدة أنه يظهر عمل ويبطن غيره، كما ذم الله تعالى المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا يمكن أن تنسبهم إلى المؤمنين ولا تستطيع أن تحكم عليهم بأنهم كافرين مذبذبين، فهذا شأنه في خطر إذا مات على هذه الحالة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. فلهذا الذاكر لله تعالى كثير هذا لا ينسب إلى النفاق. قال بعضهم كيف أعرف المنافق من غيره؟ قال المنافق لا يستطيع أن يذكر الله كثير، لا يستطيع، مثل كذلك المنافق لا يستطيع أن يتضلع من ماء زمزم، ما يقدر على هذا. المؤمن يستطيع أن يتضلع من ماء زمزم، المنافق يرى أن هذا صعب عليه ما يقدر، لأن القابلية عنده غير موجودة، غير موجودة للنفحات. زمزم لما شرب له، هذا يشربه لماذا؟ يشربه لنفاقه، ما يزيد النفاق بزمزم، لكن يمتنع من التضلع منه حتى لا يزيد النفاق، ما يقدر على هذا. ثم نعلم أن جميع العبادات كلها شرعت لذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، شرعت لذكر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المساجد، قال إنما هي أو بنيت لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. نعلم أن الذاكر قريب من الله، الذي يحفظه الله، والذي يتولاه الله، وأنه إذا ذكر الله ذكره الله، وإذا شكر الله شكره الله، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومعنى تكفرون هنا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أن الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر جحود جاحد هذا كافر، وكفر نسيان كفر دون كفر. فالناسي كافر بمعنى أنه غافل عن ربه، واشكروا لي ولا تكفرون، فالناسي يتركه الله تعالى كما قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، أي تركوا ذكره فلم يذكره ولم يحرسهم ولم يقم عليهم، تركهم لأهوائهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربي في الحديث القدسي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، قال وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه المعية الله، معية الله مع هذا، أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير له من ملأه. فالذكر أجر عظيم عند الله تعالى، يمكن أن نسبق من سبقنا وأن لا يدركنا من لحقنا. قال في الحديث عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون الله تحمدونه تكبرونه خلف كل صلاة 33 مرة، دبر كل صلاة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر فيها روايتان 33 أو 34، يختم بها لا إله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بهذا تسبق من سبقك، ومن يأتي بعدك لا يلحقك إلا إذا أتى بمثل عملك. أنواع الذكر كثيرة، أفضلها ما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله هذه بطاقة تحملها تنفعك عند الموت وتنفعك يوم القيامة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن أقوام كفة السيئات تزيد على كفة الحسنات، فيوقنون بالهلاك، فيرسل الله تعالى لهم ملك أو أحد من الخلق فيقول له: هذه بطاقة لك، ضعها في الكفة. قال: وما تساوي هذه البطاقة؟ هذه مصائب موجودة في الكفة، فيها كبائر وفيها مصائب كبيرة، ما تساوي هذه البطاقة؟ قال: خذها قد تنفعك. فيأخذ البطاقة فيضعها في ميزان الحسنات فتطيش السيئات، فيتعجب: ايش هذه البطاقة؟ يجد فيها مكتوبة: لا إله إلا الله. الذي يفعل هذه البطاقة يكون لها الأثر في ذلك الموقف. كيف تفعيلها؟ بأن تكثر من ذكر الله بها، وأن تحجزك عن معاصي الله. إذا فاجأتك معصية أو إذا أردت الإقدام على معصية، اجعل لا إله إلا الله بين عينيك، انتبه لحرمتها، وهو من الإخلاص فيها. الصلاة على رسول الله من ذكر الله، بل هو أمر من الله وأمر على اللزوم، كما قال العلماء أن الأمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر هنا قائم على الوجوب. الاستغفار من ذكر الله وغيرها من الأذكار، وهناك أذكار قرآنية واردة وهي من أعظم الأذكار، احرص عليها. جاءت على لسان نبي أو جاءت على لسان ولي أو ذكرها الله تعالى حتى نهتم بها في الآيات القرآنية، هذه أعظم الأذكار. ثم الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاف الأحوال، أذكار حارسة، حافظة، مرقية، مرققة، ترقق القلب. قال: إن القلب ليصدع كما يصدع الحديد. ما جلاؤه يا رسول الله؟ قلب يقسو يصدع، الحديد إذا أصابه الماء يتكسر، كيف ننظفه حتى لا يتكسر؟ قال: القلب يصدع كما يصدع الحديد، جلاؤه ذكر الله. إذا أكثرت من ذكر الله تعالى يتصفى هذا القلب. هذا الحديث الثاني. حديث الثالث المتعلق بهذا الشأن، شأن بيان بعض الأعمال التي هي مثل الجهاد أو أفضل من الجهاد، ما روى سيدتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، وهي غنية عن التعريف وعن الترجمة، لأنها أمنا. ألا تعرف أمك؟ ما تعرف أمك؟ ما تعرف سيرتها؟ هذا من الحجب الظلمانية في هذا الزمان، أن بنات المسلمين وشباب المسلمين يعرفون تراجم أقوام لا خلاق لهم ولن ينفعوهم حتى في الدنيا. ما بينفعك، لا بيرسل لك شيك هذا المغني وإلا الفنان وإلا لاعب الكرة وإلا الراقصة الفلانية، حتى في الدنيا ما بينفعونك. مرأة تتعلق بسيرة مغنية وإلا، وهذه أمها عائشة بتنفعها في الدنيا وبتنفعها في الآخرة. حتى في الدنيا بتنفعها، إيش بتنفعها؟ العلم الذي تركته في الدنيا تنتفع به، وفي الآخرة بعد ذلك لها شفاعات. سيدتنا عائشة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألته قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد نحن معاشر النساء؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أفضل الجهاد حج مبرور. قالت سيدتنا حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنهم: قدمت علينا امرأة قد غزت مع رسول الله 6 غزوات، وقالت: كنا نداوي المرضى ونقوم عليهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مسجده، مكان الآن يسمونه الحصوة. الحصبة مكان آخر المسجد بعد مكان بعد موضع الصفة، أهل الصفة. هذا المكان كان مستشفى للمرضى المجاهدين، إذا مرض أحد كانوا يدوون هناك، وهو مكان الذي تعقد فيه الحلقات، هذا مكان المشفى لهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الغزو يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج اسمها أخذها معه. لكن ذكر أن هناك أعمال تخص المرأة أفضل من الجهاد، ومن ذلك قال الحج والعمرة جهاد النساء، والمرأة تختلف عن الرجال، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، يعني كل واحد له مكانته، ولا يكون على الإطلاق الرجل أفضل من المرأة، ما يكون هذا على الإطلاق لأنه رجل، لا، كم من مرأة خير من 10 رجال، لكن الرجل له وظيفة والمرأة لها وظيفة. وظيفة الرجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه وظيفة الرجل. الرجل ماذا؟ الرجل مشرف في بيته، المرأة إدارة تنفيذية ليست مجرد خادمة، انتبه لهذا. المرأة إدارة تنفيذية، يبين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع عن أهل بيته، عن أهل بيته، ما ذكر بيته، عن أهل بيته، ينفق عليهم، يوفر لهم السكن المناسب، يحميهم وغير ذلك. قال: والمرأة راعية في بيت زوجها. كيف في بيت زوجها؟ راعية في بيت زوجها، أي إدارة تنفيذية داخل البيت، هي المربية. ما هي المرأة؟ من هي المرأة؟ المرأة هي المغذية للإنسانية والعاطفة. المرأة هي من تغذي الرجال بمعاني الإنسانية والعاطفة. ولهذا ستجد في حياة كل عظيم امرأة. آدم لم يخرج إلى الأرض إلا مع امرأة، سيدنا إبراهيم امرأة معه، سيدنا موسى امرأة أمه وزوجه بعد ذلك ابنة النبي شعيب، سيدنا عيسى أمه مريم، سيدنا محمد أول من آمن به على الإطلاق خديجة بنت خويلد. فستجد أن المرأة هي المغذية للإنسان في إنسانيته وعاطفته، يحتاج إلى هذا. فالعقلانية غالبا ترجع للرجال، والعاطفة والإنسانية ترجع للنساء، هذا في الغالب. لكن قد يجمع الله تعالى بعض الرجال عنده رجولة وعقلانية وعنده عاطفة عميقة، وقد تكون كذلك في النساء، عندها عقلانية وعندها عاطفة. ابتلينا في هذا الزمان بالسلب، كثير من الرجال ما عاد عنده عقلانية ولا عاطفة، بعض النساء لا عقلانية ولا عاطفة، عندهم شهوانية والعياذ بالله، بس يفكر في شهوته. صاحب الخمر يفكر كيف يأتي بمال يشرب الخمر، صاحب الشهوة يفكر كيف ايش هذا، لا عقلانية ولا انهم الا كالانعام بل هم اضل. طيب، من اعمال المرأة حتى يكون لها ثواب الجهاد في سبيل الله تعالى الحج والعمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في لفظ البخاري: جهادكن الحج، جهادكن الحج. نعم. ثم ذكر كذلك اعمال اخر للنساء قد تساوي فيها اعمال الرجال وقد تفوق. جاءت مرأة اسمها اسماء بنت يزيد، هذه وافدة النساء لرسول الله، هذه المنصب حق النساء، المقدمة حق النساء، قالوا ما حد يسأل النبي إلا أنت. ابنة عم سيدنا معاذ ابن جبل، بنت عمه مباشرة، أسماء بنت يزيد، جاءت لرسول الله وهو بين الصحابة، قالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، أنتم معاشر الرجال، ف فضلكم الله علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز وزيارة المرضى والحج وأعظم من ذلك الجهاد. ونحن نربيكم ونحن نخدمكم، وذكرت أشياء كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هل رأيتم وافدة أعقل من هذه الوافدة؟ كلام جميل أعجبه عليه الصلاة والسلام. فقال: بلغي من وراءك من النساء، سؤال منهن وأنت الوافدة، بلغيهم أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يفوق ذلك كله، في رواية يعديل ذلك كله. معنى حسن التبعل يعني حسن المعاشرة، إذا صلت المرأة فرضها وأطاعت ربها، عبدت ربها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت يوم القيامة. فهذا من الأعمال الفاضلة. لكن قال العلماء:

0: قال أنه لا يكون عمل المرأة أفضل من الجهاد إلا إذا استوعبت جميع أعمال الحج وأتت به على الأكمل، كما تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر ذلك. فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها مباركة. يقول السائل: كيف يكون الذكر أفضل من الجهاد وقد علمنا أن الجهاد من الأعمال المتعدية والذكر من الأعمال اللازمة؟ والغالب أن الأعمال المتعدية أفضل من الأعمال اللازمة، يعني المتعدي خيره للغير أفضل من ذلك، لكن هذا لازم تجلس في خلوتك وإلا كذا. ومن قال أن الذكر هذا عمل لازم؟ الذكر هذا عمل متعدي، ومن ذلك أن الذاكر لله تعالى يمنع دخول الشيطان فينتفع غيره بذكره حتى لا يدخل الشيطان، ومن ذلك أن الذاكر يكون سببا لنزول الرحمة، تتنزل الرحمة. ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا ونزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة ذكرهم الله تعالى في من عنده. فهو من الأعمال وإن كانت في صورتها لازمة لكن أثرها متعدي. قال: لكن بعضهم يكون هناك جهاد وهو قادر على الجهاد لكن يكتفي بالذكر، هذا ما يصح. إذا كان قادر على الجهاد والجهاد في حقه واجب فيجلس في بيته ويقول خلاص الآن ما دام الذكر هذا أفضل من الجهاد أنا بأجلس بأذكر الله في بيتي وبترك هذا الواجب. أنت ما عرفت التفاضل بين الأعمال وما معنى التفاضل بين الأعمال. كل شيء له وجه من حيث الحكم الشرعي، من حيث الأفضلية له وجه آخر. لا نضرب الأدلة بعضها ببعض، بل نجمع بين هذه الأدلة فيكون هذا له حال وهذا له حال. ما حكم استخدامش؟ ايش هذا؟ ايش الكلمة هذا غير معروف؟ استخدامش هذا؟ ما حكم استخدام ما ادريش في الجسم؟ ايش هذا؟ المعقمات، معقمات في الجسم. معقمات في الجسم مثل الأدوات التي يستعملها الإنسان، هذه صوابين وغيرها، إذا لم تكن فيها نجاسة شحوم الخنزير وغيرها ولم يكن فيها مضرة فيجوز استعمالها. إذا لم يكن فيها نجاسة حتى لا يتضمخ بها وأن لا يكون فيها مضرة لهذا الإنسان. باقي الأسئلة نأتي لها إن شاء الله في درس القادم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، يهدينا سواء السبيل ويعلمنا ما جهلنا، يرزقنا العمل بما علمنا في خيرات وألطاف وعافية كاملات تمات، وإلى حضرة النبي.
1: كنا نستمع وإياكم لنقل مباشر لدرس الأحاديث المختارة من كتب السنة النبوية ضمن دروس الدورة التعليمية 32 مع السيد الداعية محمد بن عبد الله العيدروس.
2: كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فوقتك هو عمرك. إنه رأس مالك الحقيقي، لأنه محدود وما ذهب منه لا يعود. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. أي أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس. وفي هذا إشارة إلى أهمية الوقت واغتنامه والحفاظ عليه. يمر سريعا مر السحاب، إنها أيام قلائل فلا تفرط فيها. أكثر من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى، حافظ على النوافل والسنن الرواتب، أدعو إلى خير، مر بمعروف وانهى عن منكر، وانصح لإخوانك

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
1: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات، وهي الصلوات الخمس. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام، وما يجب عليه، وما يحل له، وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
0: والله أعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: السماوات والأرض، وجعلنا من صالح أهلها السوء للصلاة، تقاربوا تراصوا واعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله سواء الأقدام، حادوا بين المناكب سدوا الفرج، أكمل الصف الأول في الأول، صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك، صفة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام السوء، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami' Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.

0: الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك وهذا المسجد وهذا المصلى وهذا الدار الذي جمعتنا وإياكم على دائرة الإقبال على الله والارتباط بالله وما يقربنا إلى الله زلفى. الحمد لله على ما أنعم والحمد لله على ما تكرم، نسأل الله المزيد من العطاء. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان. أما بعد، فإنه حضر في هذه الدورة جمع من الوافدين وممن انتسب إلى هذه الدورة وحضرها، وقد سبقهم في دورات ماضية أعداد، ومنهم قد حضر دورات ماضية، وهنا طلاب الدار بارك الله في حاضرين جميعا ومن تردد على هذا الدار المبارك. المقصود ممن نتذاكر فيه في وجهتنا إلى الله في أن نذكر نعمة الله علينا ونشكره على ما أنعم، فإن الله قد وعد لمن شكره بأن يزيد من عطائه، لأن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا الشكر هو يكون باللسان وبالأركان وبالجنان. شكر اللسان الحمد لله ما ينطق به اللسان من شكر، لكن شهود المنة لله فيما أنعم يسمى هذه شهود المنة أعظم من شكر النعمة. أن تشكر الله بالجنان بقلبك قد ابتلأت بتعظيم المنعم على ما به أنعم، والمتفضل على ما به تفضل، والذي ألهمك وهداك وفتح لك الباب. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد سمى شهود المنة، الذي يقول الحبيب حامد بن عمر حامد إمام مسيح بعلوي في كلامه إن شهود المنة أعظم من شكر النعمة، لأنهم شهود المنة من أعمال القلوب، فأعمال القلوب تتضاعف أعظم من أعمال الجوارح. شكر النعمة باللسان من أعمال الجوارح، والشكر لله بالأركان بما آتاك الله من قوة ومن مظاهر النعم من الجوارح. كل نعمة ما آتاك الله إلا شكرت الله عليها بالفعل قبل القول، وأن تسخر هذه النعمة فيما خلقت من أجله. أعطاك هذه النعم لماذا؟ الله يقول أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما أسبق عليك النعم لأجل أن تعبده بها، لأن الله عز وجل قد حصر غاية خلق الإنسان في عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقهم لأي أمر عبث، لأن الله قد قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فخلق الله الإنسان لغاية عبوديته، أن يكون عبدا له، لا عبدا لهواه ولا عبدا لنفسه الأمارة ولا عبدا لشهوته ولا لبطنه. ولهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الإخمصة البطن. هذه كل العبودية لغير الله قد تعيس أهلها وأصحابها، لم نالوا بذلك خير. العبد الخالص لمولاه أن يقصده بأعماله بأحواله في وجهاته في كل ما أتاه مولاه، يطلب بذلك رضاه، يطلب بذلك أن يرضى عنه. لمن يعمل العبد العمل الصالح لأجل العمل ذاته؟ لا، العمل هو بما يقوم به الإنسان قد تقوم به ملائكة الرحمن بأعظم مما عمل. فالله غني عن عبادة الناس، والله غني عن العالمين. لذا قالوا أن ما من هيئة من هيئات صلواتنا إلا وهناك أعداد من الملائكة لا يعلمهم إلا الله قائمون بهذه الهيئة. القيام في الصلاة كم نقوم نحن؟ ساعة ساعتين ثلاث ساعات؟ ما نقوم كلها دقائق معدودة. فالقيام هذه عبادة لله عز وجل قد كلف بها أعداد كبيرة وهائلة لا يعلم عددهم إلا الله من الملائكة، هم قائمين لله في صلاة مذ خلقهم الله، هم قائمين في الصلاة. ومنهم من هو راكع مذ خلقه الله، راكع في ركوعه مذ خلقه الله، لا يفتر عن ركوعه، قائم بعبودية الركوع. ومنهم من هو ساجد مذ خلقه الله. فنحن إذا سجدنا أو ركعنا أو عملنا شيء من صالح الأعمال ما هي إلا لحيضات نقوم بها، وفيها من الشوائب ما فيها إن تفكرنا أو راحت بنا أذهاننا إلى شيء من متاع الدنيا ولا إنشغالاتنا أو حياتنا أو غيرها من الأفكار، فماذا نحضر في صلاتنا؟ هذا قال النبي محمد ليس من المرء من المرء من صلاته إلا ما أقل منها. هذا قالوا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد المنفرد 27 درجة، وإلا أنه قال ينظر إلى الإمام إن وجده حاضر قبل الله الحضور بحضور الحاضرين بحضور الإمام، وإن وجده غافل كغيره. انظر إلى المأمومين فمن وجد فيهم حاضرا يقبل الله الجمع ببركة من حضر، وإن وجد الكثير أو الكل في غفلة قال يكون هناك حضور تكاملي. إيش معنى تكاملي؟ هذا يحضر في تكبيرة الإحرام، وهذا يحضر في دعاء الاستفتاح، وهذا يحضر في الفاتحة في الركعة الأولى، وهذا يحضر في السورة، وهذا يحضر في الركوع، وهكذا ينال حضور في الاعتدال. تكون الجمع لا يخلو في لحظة الصلوات من يحضر فيها. وإن وجد الكل في غفلة قال قبلهم الله بحضورهم، مدام جاءوا يقصدون وجه الله لا يردهم الله خائبين. هذه من فضل الله علينا في جماعاتنا، وهذه من ميزات الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الصلاة لنتقرب بها إليه وندخل بها في حضرته ونراقبه فيما حينما نقوم بين يديه. ولهذا شرع لنا في دعاء الاستفتاح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا يدخل على الإنسان شيء من شوائب الرياء. إذا قالت لك نفسك اعمل كذا اعمل كذا في صلاة قل قلتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إن نهي لله. فإذا التفتت لغير الله ردها إلى الله، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله كلي لله. فإن تهربي من أنت منسوبة إلى الله في كل أحوالك وأعمالك وأقوالك وأفعالك، هكذا يخاطب الإنسان نفسه فيما يربطها بمولاه جل في علاه. الحضور في من يتعلق في دائرة الارتباط باهتمام بما وفقهم الله له في هذه الدورة المباركة، هذه غنيمة، وهذه فرصة مباركة، وهذه مثل الشحنة الذي يشحن بها. عندنا شحنات، الناس أغلبهم يعرفون شحن الجوال، إذا معاه شيء بطارية ضعفت معاه اشتغل الجوال. وهذه شحنات إيمانية يقوى بها الإنسان على التقوي على طاعة الله. حتى الأكل الذي نحن نأكله نشحن بطوننا لأجل نقوي أجسادنا، لو لم نأكل ما قدرنا نتحرك. لهذا نقول في دعاء الأكل الحمد لله الحين ما نشكره على ما أتانا من النعمة، ننوي بذلك الأمر التقوي على طاعة الله، سواء كان نوم أو شرب أو أكل، كل هذه وسائل نتقوى بها على ماذا؟ على طاعة، لأنه خلقنا الله من أجل طاعته فنتقوى بها على طاعة الله. فاغتنام هذه المناسبات وهذه الأوقات في هذا الدار المبارك وهذه الجمعية المباركة وهذه هذا الجلسة التي تجدهم ما تجدهم في كل مكان من أنحاء العالم من شرق الأرض وغربها. لو تقول لك أخوان في الله تدور لهم، تروح إلى ألمانيا وتروح إلى أفريقيا وتروح إلى شرق آسيا وتروح إلى أوروبا وتروح إلى أمريكا وتروح إلى أستراليا، فين بتدور لهم؟ جاوب الله جاوبهم لك هنا، وتجتمع معهم من قبائل شتى من بلاد شتى، ما يجتمعوا إلا على ما يقربهم من الله زلفى. ما الذي جابهم؟ لم تأتي بهم مظاهر ولا شيء من متاع الدنيا، وإنما ما أتى بهم إلا التوجه إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهجرة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهذا مقصود الهجرة. هاجروا تركوا أوطانهم تركوا بلدانهم جاءوا إلى هذا المكان، ما الذي أتى بهم؟ ما المقصود بذلك إلا ابتغاء وجه الله والتقرب إلى الله والازدياد الإيمان والازدياد اليقين. اليقين هذا الذي يرتقي صاحبه من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين إلى مراتب علا في اليقين. هذه مشاهدات. ما هو اليقين؟ اليقين هو الإيمان. اليقين ما وقر الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. يقول صاحب الزبد فكن من الإيمان فيه في مزيدي وفي صفاء القلب إذا تجديدي. جدد صفاء قلبك وجدد إيمانك وقوي إيمانك. قال في صفاء القلب إذا تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. إذا اجتمعت شهوتان، شهوة النفس وشهوة الذنوب والعياذ بالله، فمن هو غارق فيها في كثير من أماكن وجودهم مغارقين في شهوات النفوس وغارقين في الذنوب، ما حوال قلوبهم؟ قال هؤلاء أصحاب القلوب القاسية موجبتان قسوة القلوب، وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. من أبعد قلوب القلوب القاسية ذكر الله في القرآن في سورة البقرة ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. شوف القرآن يعبر تعبير دقيق ويأتي بالمثل لأجل يدخل المثل إلى إلى فعل العقل الإنسان وفكره ويفهم الخطاب. قال أو أشد قسوة، جاب المثال، وأن من الحجارة لما يتشققوا فيخرجوا منه الماء، وأن منها لما يهبطوا من خشية الله. هذا قلب من صنوبري شكل من لحم ودم، لا خرج منه ماء ولا هبط من خشية الله، وحجارة تهبط من خشية الله، حجارة تخرج منها الماء، حجارة تشقق. هذا قلب ما تشقق ليش؟ لأنه أشد قساوة من الحجارة. ولا يقدر ذلك. ما الذي يريد القلوب؟ الذكر للمعبود جل في علا، ذكر الله وما والاه والارتباط بهدي النبي محمد، إقامة الصلوات في جماعة، قيام آخر الليل ما شاء الله، يغبط عليه من يحضر يناجي ربه يا الله يا الله يا الله يا الله، ونادي الحق ينادي، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة. هذا وقت قبول الدعاء. لهذا قال تدعو لنفسك ولأهل بيتك ولإخوانك وللمسلمين في كل مكان، لأنه من جمع الدعاء، أي معنى جمع الدعاء، وسع المشهد في الدعاء، أناله الله مطلوبه فيما طلب. إن دعا للمسلمين أجاره الله على عدد المسلمين. لا تقصد نفسك وأهل بيتك وقرابتك. هذا الأعرابي لما جاء عند النبي لما قال اللهم اغفر لي ولي محمد ولا تشرك معنا أحد، اللهم اغفر لي ولي محمد ولا تشرك معنا أحد، قال النبي محمد حجرت على كريم، الله بيغفر للأمة كلهم. وسع. هذا يقول لما أجمعوا الدعاء، إيش معنى أجمعوا؟ يعني وسع المشهد بالدعاء، اشمل أهل بيتك وقرابتك لهم حق عليك، وأخوانك ووالديك وأحبابك وجيرانك وأهل بلدك وقريتك ومدينتك وأهل بلاد المسلمين والمسلمين في كل مكان. أدعو الله لهم باللطف بالفرق. الآن أمة كثيرة تحترق وتعاني ما تعاني، اللي يحترقوا بالذنوب، واللي يحترقوا بالغفلة، واللي يحترقوا بقطع الصلاة وترك الواجبات، واللي يحترقوا بالمعاصي، اللي واقع في ترك هذه الواجبات، واللي واقع في المخدرات، واللي واقع في المسكرات، واللي واقع في البطالات، العدد كثير. وسلط الله عليهم في كل في عدد من عباد الإسلام والمسلمين، سلط الله عليهم سيف النقمة. سيد الوالد عليه رحمة الله يقول توجهوا إلى الله بأن الله يرفع سيف النقمة عن أهل لا إله إلا الله، لأنه ما أصابهم هذا من آثار ما فعلوا كما قال الحق، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابنا من آثار ذنوبنا، ولكن نبرأ إلى الله مما لا يرضي الله عنا وعن المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يرحم المسلمين وأن يلطف بالمسلمين وأن يغفر للمسلمين وأن يعجل بها بالفرج العاجل لجميع المسلمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعلم على فقر الخير وعن عليه. وأختم كلمتي بدعاء كان في إحدى الدورات الماضية، أو جاءوا راحات سيد الحمار في هذا المصلى، مروا على حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي في هذا الدعاء ست كلمات. قال في الحديث قال من علمه الله هذه الكلمات ثم لم ينسهن، من علمه الله هذه الكلمات ثم لم ينسهن كان علامة أن الله أراد به خير. ست كلمات عن النبي محمد علمها أصحابه، وقال لهم هذه الكلمات من حفظها ولم ينسها دائما يكررها كانت علامة الله أن الله أراد به خير. يقول سيد الحمار للحاضرين والطلاب احفظوا هذا الدعاء وواظبوا عليه لأجل أن علامة الله يريد بكم خير. وهذه الدعوات حينما نقولها بوجهة صادقة، ودعوات نلتمس فيها بركات ما نوجه إليها ومن دعا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي قولك اللهم إني ضعيف، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، وخذ إلى الخير بناصيتي، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي، واجعل الإسلام منتهى رضائي، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي، اللهم إني ضعيف فقوني. مرة ثانية، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني دليل فأعزني، وإني دليل فأعزني، وإني فقير فأغنني، فقير في رواية، وإني فقير فارزقني، وإني فقير فأغنني، أو إني فقير فارزقني يا أرحم الراحمين. أعيد مرة ثانية، اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضائي، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني دليل فأعزني، وإني فقير فأغنني، أو إني فقير فارزقني يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تحرمنا، زدنا يا ربنا ولا تنقصنا، آثرنا يا الله ولا تثر علينا، وارزقنا كمال الاستقامة وعد مقبتنا دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.
0: صحيح.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِذ أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمدٍ وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين، ويبصر بعينين، ويمشي برجلين، ويبطش بيدين، ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس، وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرى، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحدي والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. يا
2: الله يتوشح من الله فرحمه الله يفرج عن نسل يحفظ الله في الهرام من الله يقولنا في الهرام خير أن يتوجه أن يكون صالحة.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
3: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، ذكرنا في درس سابق أن باب الحيض يعتبر من أهمية الأشياء في حق النساء، وفي هذا الدرس نذكر يعني طلب اهتمام النساء بباب الحيض، ويحصل اهتمام بعدة أشياء ذكرنا بعضنا في الحلقة السابقة أو في الدرس السابق، ونذكر ما تبقى أيضا. فمن تلك الأشياء التي يحصل بها اهتمام النساء بباب الحيض معرفة ضبط، معرفة أوقات له نزول دم الحيض وأوقاته انقطاعه، فهذا له الشيء يعتبر مهم في حق له في حق له الحيض، ويعتبر من اهتمام المرأة بباب له الحيض أن تضبط أوقات نزول الدم وأوقات انقطاعه. لماذا؟ لأنه معلوم أن

0: ساعة قاصده كم دقائق؟ أقول له تعالوا بعرف صل. نحن نعطيه حكم الحيض الحكم الابتدائي من حين نزوله تو. من حين نزول نعطيه حكم الحيض ما دام هذا الدم صالح لأن يكون حيض. ومعنى كونه صالح يعني توفرت فيه جميع له معتبرات كونه ذلك الدم حيض. بقي معتبر واحد فقط وهو ولوه قدر أقل الحيض. هذا عاد ما حصل. إذن ما دام صلح لأن يكون حيض توفر فيه جميع المعتبرات مع هذا الشيء نعطيه حكم الحيض الحكم الابتدائي. الحكم الابتدائي والحكم له النهائي الحقيقي الذي خلاص بيترتب عليه له الحكم هو عند بلوغه قدر أقل الحيض. نعم إذن من جملة الأشياء التي يحصل اهتمام المرأة باب الحيض بها ضبط أوقات دم أوقات له نزول الدم وضبط أوقاته انقطاعه، لأنه كما ذكرنا بالنزول لكياه تعرفه قدر أوقات الدم أبلغته قدر أقل أم لا، أوصلته قدر الله الأكثر أم لا، زالت عليه أم لم تزل عليه وهكذا. نعم. وأوقات له الانقطاع لماذا لابد من ضبطها؟ لأن أوقات الانقطاع أيضا تعلق بها حكم، لأنه قد يكون هذا الانقطاع مع ذات دم بعده هو في زمن ذلك في زمن تلك الحيضة، كان ما يتدم بعده في زمن تلك الحيضة، فيكون هذا الانقطاع هو أول زمن الطهر، أول زمن الطهر لابد من ضبطه، لأن بعتبره هو أول زمن الطهر، لأن زمن أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوم تحديدية، أيضا تحديدية يعني لابد نعرف أول لحظة بالضبط متى عشان نحسب عليه. نعم إذا أتى دم بعده في زمن تلك الحيضة خلاص بعتبر ذلك له النقاء حيض، ما بيعطي حكم له الطهر ولا حكم النقاء أصلا، هو نقاء حقيقته لكنه بيعطي حكم له الحيض. ماذا؟ لأنه أتى دم بعده في زمن تلك الحيضة، في زمن تلك الحيضة يعني هذا الدم الذي بعده يصلح مع الدم الذي قبله الذي قبل ذلك النقاء مع زمن النقاء أن يكون حيضة واحدة، إذن يكون ذلك النقاء يلغى ويكون له حكم له الحيض. والعادة شداء الآن لتسميته نقاء، لماذا؟ لأنه أعطي حكم الحيض، هو حقيقة نقاء لكنه له حكم الحيض. نعم. أيضا ما يحصل اهتمام المرأة باب الحيض به معرفة ألوان دم الحيض وصفاته، يعني كثير من النساء ينزل دم الحيض، لما ينزل دم الحيض يعني تحس بنزوله وتعلم بنزوله لكن ما تبحث عنه عن معرفته لونه، فعليها أن تعرف لون ذلك الدم وتبقى من حين لآخرة تنظر في لون ذلك الدم هل تغير أم بقي على ذلك له اللون. ماذا؟ لأنه لون دم الحيض هذا يترتب عليه شيء، قد يكون هذا الشيء الذي يترتب عليه لا يعني أمر نادر، وهو متاع الاحتياج إلى ألوان دم الحيض إذا استحيضت المرأة، لكن قلت استحاض المرأة، قلت استحاض المرأة تمام، لكون قلت استحاض عليه يعني من جملة اهتمام المرأة باب الحيض أن تعرف ألوان دم الحيض، ولا ينبغي لها أن تحس بالحيض اللي عندها خلاص تعامل مع هذا الحيض من حيث أحكامه والنواة الأشياء التي تمتنع به والتي تحرم به والتي كذا، لكن متى راه الذي يخرج منه ما هو لونه، فعليه تعرف ما هو لونه، وأيضا من حين لآخر تبقى تتعهد النظر إلى لونه لأنه قد يكون تغير، فأنا قد يكون ماذا خرج له أحمر ثم بعين يجي أسود ثم بعين يجي أصفر يجي أكدر يجي أشقر كذا وهكذا، وهذا كله هي لا تحتاج له إذا لم تستحاض، لكنها قد تستحاض، فإذا استحيضت نرجع إلى أن نسأل عنها عن ألوان دم الحيض، نجدها إذا لما تهتم بهذا الأمر غير عارفة، وبسبب ذلك قد يجعلها تخرج من صورة الله المميزة إلى صورة غير المميزة بسبب ذلك، أو قد تدخل في حدود الله المتحيرة وهكذا، كل سبب عبر ضبطها. نعم. طيب أيضا صفات دم الحيض لابد منها معرفتها، الصفات اللون هو أحد الصفات، لأن صفات دم الحيض ثلاث، اللون والنتنة والثخانة، وبهذه الثلاث الصفات يحصل التفاوت في القوة والضعف، في القوة والضعف، فاللون نفسه صفة، فاللون نفسه عدته يعني يحصل تفاوت في نفس اللون، الأسود أقوى من الأحمر والأحمر أقوى من الأشقر والأشقر أقوى من الله من الأصفر والأصفر أقوى من الأكدر، هذا اللون نفسه. وبالنسبة للنتنة والثخانة أيضا صفتين أخريتين، بهذه الأشياء كلها لازم من معرفتها. نعم. أيضا من جملة اهتمام المرأة باب الحيض أن تعرف كيفية المبالغة في النظافة منه، يعني تعرف الكيفية التي تعتبر القصوى في النظافة من دم الحيض، النظافة فيما يصيبها منه في في بدنها سواء كان فرجها أو غير فرجها، ما قلت له من حوالي لا الفرج، والنظافة منه فيما يصيب منه في ثيابها، والنظافة منه فيما يصيب حتى المكان الذي التي تتنظف فيه، علينا أن تحكم لا المبالغة أو أن تبالغ لا في النظافة من ذلك لا دام الحيضة في هذه الأشياء كلها. وهذا يعتبر من جملة الاهتمام بباب الحيض. نعم. طيب إذا نزل دم نزل الحيض بلا بالفعل، على المرأة أن تنظر في ذلك له الدم هل هو صالح لأن يكون حيض أم لا. فإذا لم يصلح أن يكون حيض، إذا كان مثلا نزل للمرأة فيها دم بالفعل، تنظر في هذا الدم هل هو صالح لأن يكون حيض أم لا. فإذا رأته غير صالح لأن يكون حيض بسبب مثلا أنه قبل سن الإمكان، أو أن الذي خرج له ليس على أحد الألوان له الحيض الخمسة، تمام، أو أنه الذي نزل لها في زمن له الطهر وليس في زمن الحيض، بمعنى أنه ما بيتأتى يكون حيض في زمن الطهر كما صورة هذه في زمن الطهر. كما إذا كان عندك مرأة نزل لها دم 10 أيام ثم أتاها طهر 10 أيام ثم نزل لها دم، الدم ذا الثاني ما يتأتى يكون حيض بحال من الأحوال، ما بتأتى، لا بتأتى نلحقه بالدم الأول ونجعله حيضة واحدة، ولا بتأتى نجعله حيضة ثانية. إذا نسمون دم هذا جاء في زمن الطهر له حكم الطهر، له حكم الطهر، وما فيها تعتبر طاهرة في كل الأشياء، طاهرة في كل الأشياء، تمام. إذا كما قلنا إذا كان المرأة اهتم يعني عندها اهتمام باب له بباب الحيض، من جملة اهتمام باب الحيض أنها إذا نزل لها الدم تنظر أول نظرة فيه بأنه هل هو صالح لأن يكون حيض أم لا. فإذا رأته غير صالح لأن يكون حيض كما ذكرنا، إما يكون قبل سن الإمكان، أو الذي خرج ليس على أحد ألوان له الدم الحيض الخمسة، أو كونه في زمن الطهر، أو غير ذلك من باقي له الأشياء، إذا رأته غير صالح لأن يكون حيض إذن لا يعطى حكم الحيض ابتداء. وإذا رأته يصلح أن يكون أن يكون حيض، رأته يصلح أن يكون حيض في جميع لتوفر جميع المعتبرات فيه إلا معتبر واحد فقط وهو يعني بلوغه قدر أقل الحيض، هذا عاده ما حصل، إذن نعطيه حكم الحيض ابتداء. ومعنى حكم الحيض ابتداء يعني يجب على المرأة أن تلتزم جميع ما تلتزمه له الحيضات في كل له الأشياء، تلتزم ذلك حتى في ترك الصلاة، فتترك الصلاة مع أنه عار الدم هذا بعد قد أقل الحيض في احتمال أنه ينقطع قبل بلوغ ذلك، ومع هذا تترك الصلاة، يقول نعم تترك الصلاة وجوبا يجب عليه ترك له الصلاة. لماذا؟ لأنه الغالب أنه إذا نزل يستمر وأنه يبلغ قد أقل الحيض بل وقد يزيد عليه، الغالب شأنه ذلك شأن الدم، لأنه الحكم دائما للحالة له الراهنة الموجودة، والحالة الراهنة الموجودة سواء كان حالة دم أو حالة لقاء الأصل استمرارها، وليس الأصل يعني الاتيان بما يخالفها لا، وإنما الأصل استمرارها. نعم. فإذا نزل لها دم ورأته يصلح أن يكون حيضا إلا توفرت في جميع المعتبرات ما عدا بلوغ قدر أقل الحيض لم يبلغ، أعطينا حكم له الحيض الابتدائي، ثم تنظر هل يصل إلى قدر أقل الحيض أم لا. والآن هو تارة ينقطع قبل بلوغ قدر أقل الحيض، فعند انقطاعه تلزم ما تلزم الطاهرات، وعند عوده ترجع إلى تلزم ما تفعله له الحيضات، وهكذا ما دام في خلال 15 يوم من أول لحظة نزل فيها الدم، أول لحظة نزل فيها الدم من بعد نحسب 15 يوم يكون حكمه هكذا، أن كل مرة كل وقت ترى فيه دم تلزم جميع ما تلزم له الحيضات، وكل وقت ترى فيها نقع تلزم جميع ما تلزمه الطاهرات، تمام. ولا عبرة بعادة لها، بعض النساء تجدها ينزل لها دم ثم ينقطع ولا تلزم ما تلزمه الطاهرات، لماذا؟ لأنها تعتاد أنه سيعود، ولا عبرة بعادتها، بل ما دام انقطع لها تفعل جميع ما تفعله له الطاهرات، وان كانت اعتاد عوده في زمن الحيض، لا عبرتها بعادتها، وانما العبره بله بالحاله الراهنه الموجوده، تمام. فاذا كان انقطع دم الحيض في زمن الحيض وتعتاد عود الدم فيها في زمن الحيض، لا عبرتها بها باعتيادها ذلك، وانما عليها ان تلزم ما تلزم له الطاهرات. ثم انها اذا حصل لها انقطاع، كل انقطاع حصل قبل بلوغ الدم قدر اقل الحيض تتوضأ منه فقط، وكلها انقطاع حصل لها بعد بلوغ له الدم قدر اقل الحيض تغتسل منه. كل انقطاع حصل قبل بلوغ الدم قدر اقل الحيض تتوضا منه فقط، وكل انقطاع حصل بعد بلوغ الدم قدر اقل الحيض تغتسل منه. نعم. وكلها انقطاع جاء بعده دم في زمن الحيض يكون له حكم له الحيض، يكون له حكم الحيض ما دام جاء في زمن له الحيض. نعم. وتستمر المرأة على ذلك الحال إلى أن تصل إلى آخر لحظة من لحظات له الخمسة عشر ابتداء منه من أول لحظات له الدم، وحينئذ تارة أن هذا الدم يحصل له انقطاع قبل هذه اللحظة، وأيضا يستمر الانقطاع إلى هذه اللحظة، وتارة أنه يستمر الدم إلى هذه اللحظة التي هي آخر لحظة ويحصل انقطاع في هذه اللحظة، وتارة أنه يكون دم مستمرا قبل هذه اللحظة التي هي آخر لحظة، وأيضا حتى هذه اللحظة التي هي آخر لحظة يبقى فيها دم، لكن اللحظة التي تليها تكون حالة انقطاع. في هذه الثلاث الحالات كلها تكون المرأة غير مستحاضة. وتكون وأما إذا كان مثلا آخر لحظة من لحظات الخمسة عشر كان فيها دم، واللحظة التي تليها كان فيها دم أيضا، بهذا تكون المرأة مستحاضة. والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحديد.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا مفتاح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. محمد
1: رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس أنوار لا إله إلا الله. وكنا من دروس ثلاثة مضت نتحدث عن شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، كلمة يقولها اللسان نعم، لكن يعتقدها القلب أيضا ويفهمها العقل، وتنعكس سلوكا في الحياة، ويتنعم بأنوارها الروح. حتى تحقق لا إله إلا الله دورها في حياتنا، حتى نراها نورا في أرواحنا، سلوكا في أعمالنا، فهما في عقولنا، عقيدة في قلوبنا، نطقا في ألسنتنا، يحتاج أحدنا أن يأتي بلا إله إلا الله مع شروطها. فلا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جاء بمفتاح له أسنان فتح له، وإن جاء بمفتاح من غير أسنان كيف تفتح له؟ الشرط ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقة ذلك الشيء. صار مكرر عندكم هذا المعنى. الوضوء شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة. الوضوء وستر العورة ليسوا أجزاء من الصلاة، ليسوا من حقيقة الصلاة، لكن الصلاة تتوقف وجودها وقبولها وصحتها على وجود الوضوء. فالوضوء شيء من خارج العمل، لكنه له أثر في وجود حقيقة هذا العمل. الآن لا إله إلا الله كلمة لها سبعة شروط. هذه الدروس يا أخوان مهمة جدا. نحن بفضل الله، بفضل الله جميعا نقول نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بحاجة أن يراعي أحدنا هذه الشروط السبعة. هلأ الحمد لله موجودة عندنا هذه الشروط، لكن كل واحد بيناتنا في هذه الدروس يراقب، هل هذا الشرط موجود؟ هل أنا مقصر فيه بطريقة ما؟ إذا كنت مقصر، من أجل أن يعني أشد الهمة في الإقبال على الله بتحقيق شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. كنا تكلمنا عن أربعة، تكلمنا عن العلم المنافي للجهل، وعن اليقين المنافي للشك، وعن الإخلاص المنافي للشرك، وعن الصدق المنافي للكذب. وعنوان درس اليوم وهو الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله: المحبة المنافية للجفاء. من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للجفاء، معناها أن تحب لا إله إلا الله، أن تحب أن تنطق بلا إله إلا الله، أن تحب أن تكرر ذكر لا إله إلا الله، أن تحب أهل لا إله إلا الله، أن تحب كل عمل تفرضه عليك لا إله إلا الله، أن تحب كل من يذكرك بلا إله إلا الله، أن تحب مجالس لا إله إلا الله، أن تبغض من يبعدك عن لا إله إلا الله، أن تبغض الأعمال التي تبعدك عن لا إله إلا الله. بهذه المحبة الحب تتولد عندك المعرفة، هذه المحبة تفجر في جوارحك نارا تحرك كل الجوارح للانطلاق لما يرضي الله تعالى، هذه المحبة هي التي تحرك قلبك لتمنعك عن كل ما يصدك عن حضرة الله تعالى. من شروط لا إله إلا الله الحب المنافي للجفاء، المحبة المنافية للجفاء. والحب يا أخوان هو الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. الحب هو الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات. والحب هو النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. أنت تقول لا إله إلا الله، نعم، لكن هل يخشع قلبك عندها؟ هل تشتاق إليها؟ هل تدمع عينك عندها؟ هل يقشعر بدنك وقتها؟ أنت تقول لا إله إلا الله، لكن هل تحب أهل لا إله إلا الله؟ هل تتمنى رؤياهم؟ هل تتمنى مجالستهم؟ هل تتمنى أن لا تفارقهم؟ أنت تحب لا إله إلا الله، لكن هل تحب الأعمال التي تقربك إلى الله؟ هل تكره الأعمال التي تصدك عن الله؟ الحب هو الحياة، الحب هو النور، المحبة روح الإيمان والأعمال. أعمال بلا حب أعمال ناشفة جامدة، بيصلي نعم بس ما في حب، بيصوم نعم بس ما في حب، بيذكر نعم بس ما في حب، بيقرأ القرآن نعم بس ما في حب. بينما آخر يقرأ القرآن فيبكي، دموعه تبلل صحائف القرآن الكريم، ما الذي يحدث؟ الحب. قال لي أحد الإخوة مرة: إن لأبي عادة عجيبة مع القرآن الكريم. قال: أبي كل يوم صديق، هو صديق للقرآن الكريم، صاحبه ورفيقه هو القرآن الكريم. قال: لكن يا أستاذ، أبي كل يوم إذا أنهى قراءة ورده من القرآن الكريم، يقرأ جزءا، يقرأ أكثر، يقرأ أقل، قال بعد أن يقرأ يعود إلى الصحائف من أولها، قال: ويبدأ يقبل كلمة كلمة وسطرا سطرا وصفحة صفحة ورقة ورقة من القرآن الكريم. يا أخوان، هل هذا مطلوب؟ هو في الشريعة أن نفعل هذا؟ ليس مطلوب، لكن هذا حب. نحن كلنا نقبل المصحف إجلالا واحتراما ورفعة لشعائر الله عز وجل، ونضعه على رؤوسنا، نعم، لكن هذا الرجل فيما يبدو مغرم، متيم، هائم، عاشق للقرآن الكريم، يحيا معه ويموت معه ويقوم معه ويقعد معه ويذهب معه ويروح معه ويغدو معه، و القرآن الكريم استحوذ عليه لأنه أحب لا إله إلا الله، فأحب كل ما يقربه إلى لا إله إلا الله. المحبة روح الإيمان وروح الأعمال وروح المقامات وروح الأحوال. المحبة تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وهي مطايا القوم إلى الحبيب. بدك توصل إلى حضرة الله، بدك حب، بدك تقترب من رضا الله، بدك حب، بدك الله يرضى عليك، بدك حب، بدك يخف عنك ثقل الأعمال، ثقل الصوم وثقل الصلاة وثقل، يعني أنتم تعلمون يا أخوان أن الناس تصوم، لكن هناك من يصوم وهو متأفف، وهناك من يصوم وهو يحب الصوم، وأنتم تعلمون وأنا أعلم، نلتقي برجال ونلتقي بسيدات بصوم رجب وشعبان ورمضان. قال لي أحدهم: قال أنا أحب الصوم يا أستاذ، حب أنا أحب الصوم. نقول له: طيب يا أخي كل إفطار. يقول: لا أنا أحب. وقد سمعت عن طبيب بأنه صائم الدهر، لا يفطر إلا في أيام الجمعة أيام العيد، وإذا دعي إلى وليمة أو إلى دعوة أفطر فيها، وإلا باقي الأيام صائم. حبب إليه الصوم، وذاك حبب إليه القرآن، وثالث حببت له صلاة الجماعة، ورابع حبب له ذكر الله تعالى، وخامس حبب له بر الوالدين، وسادس حبب له جبر الخواطر. الحب حركهم، لأن الحب يحمل أثقال السائرين إلى الله تعالى، فيوصلهم إلى أماكن ما كانوا بالغيها إلا بشق الأنفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان. الإيمان يا أخوان حلقات، كل واحد بيناتكم بيتمسك بحلقة، هذا بالصلاة وهذا بالصوم وهذا بالزكاة وهذا بالحج وهذا ببر الوالدين وهذا بصلة الأرحام وهذا بمجالس العلم، لكن أوثق حلقة تتمسك بها من أجل أن تنجو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب إنسانا في الله، لك صديق. مرة كنا يا أخوان دعاني أحد الإخوة إلى مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال لي أستاذ المجلس خاص فيه 20 رجل تقريبا. وذهبت إلى داره. لما ذهبت إلى الدار عرفني على الحاضرين، قال هذا فلان فلان ابني، وهذا فلان فلان أخي، وهذا فلان فلان صديقي، وهذا فلان فلان صهري، وهذا فلان فلان جاري، وهذا فلان فلان شريكي، وهذا فلان فلان أجيري، وهذا فلان فلان كذا. وقال لي وهذا فلان الفلاني أخي أحببته في الله، ليس بيني وبينه نسب ولا عمل، وإنما هو الحب في الله، وأنا مدخره للآخرة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. هل أحببت شيخا في الله؟ هل أحببت أخا في الله؟ هل أحببت صاحبا في الله؟ أوثق عرى الإيمان الحب يا أخوان. لا إله إلا الله بده حب، بس لا إله إلا الله لقلقت لسان، لقلقت لسان بدون حب ما بتعطي مفعول لا إله إلا الله، ولا أنوار لا إله إلا الله، ولا آثار لا إله إلا الله. لكن عندما يخترق الحب القلب هناك تطير إلى امتثال أوامر الله. بالله عليكم الصحابة كيف صاروا، كيف تحولوا، كيف تحولوا من رجال في جاهلية جهلاء إلى علماء حكماء فقهاء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء؟ بالحب. بالحب أحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أحبوا رب العالمين محبة شديدة، أحبوا لا إله إلا الله، أحبوا بعضهم البعض في الله، فانطلقوا طيرانا إلى حضرة الله تعالى، فجعلهم الله تعالى سادة الدنيا. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الله. قال أنا أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت، أنت مع الله جل جلاله، أنت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مع لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بدي حب يا جماعة. قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك الشيء، لأنه يقول سيدنا أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله تعالى أن يجعلني معهم يا رب. آمين. قولوا يا جماعة ونحن والله يا رب أنك تعلم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابتك أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس بن مالك وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر آل بيته الأطهار، نحن نحبهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم. الحب يرفعك بلا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله بدون حب ناشفة بتجي. في مسند الإمام أحمد عن زهر بن معبد عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال كيف أصبح حبك لي يا عمر؟ قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. انتبهوا يا أخوان، هلأ هو النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الحب كيف أصبح حبك؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. لا تؤمن، لا تؤمن شو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني أنا مؤمن. لن تكون لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصير محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، حتى يصير الله أحب إليك من نفسك. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. الآن السؤال المهم جدا، هلأ يا أخوان أنتوا قاعدين، لو قلنا يا جماعة بتحبوا الله ارفعوا إيديكم كلنا بنرفع إيدنا، بتحبوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلها بنرفع إيدنا، بس شو الدليل؟ شو الدليل من الحكي؟ كلنا بنقول كيف يعرف المرء نفسه هل حبه للا إله إلا الله كبير أو قليل؟ إنه ما من مؤمن، ما من مؤمن إلا وفي قلبه حب لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللا إله إلا الله، لكن يتفاوتون، في واحد حبه كبير جدا، في واحد حبه صغير. كيف أنا بدي أعرف حالي حبي كبير أو صغير؟ الجواب انظر إلى حالك، فإن كنت تقدم محاب الله وإن خالفت هواك، الله بيحب صلاة الفجر؟ نعم. هو نفسي ماذا يقول؟ خليك نايم بالسرير، ابقى متدثرا بسريرك. لكن إذا كنت حالي أنني أقدم محاب الله وإن خالفت هوايا، فأنا أحب الله كثيرا وأحب لا إله إلا الله كثيرا. وإذا كان يبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، في إلي صديق أنا أحبه، بس هذا الصديق بعيد من هون، فاجر، بعيد عن أوامر الله، يدعوني إلى معصية الله، ينهاني عن المعروف، يأمرني بالمنكر. فإذا استمريت في حبه أنا لا إله إلا الله محبة ضعيفة، لكن إذا أبغضت عمله لله تعالى وإن مال لي هواه، له هوايا، فأنا أحب لا إله إلا الله كثيرا. وإن كان يوالي من والى الله ورسوله ويعادي من عاداهم، وإن كان يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدمها على غيرها من السنان، فهو المحب كثيرا، وإلا فليس بمحب، أو أن حبه ضعيف. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، يعني أنتم، أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شايفين يا أخوان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإيمان له طعم، له حلاوة. كيف كيف كيف العسل له حلاوة، وكيف الموز له حلاوة، وكيف المربيات لها حلاوة، وكيف السكر له حلاوة، الإيمان له حلاوة. هل ذقتها في شيء يوم هيك، يعني استطعمت طعمة الصلاة، طعمة الصوم، طعمة البر، طعمة جبر الخواطر، طعمة الصدقات، طعمة نفع الآخرين، طعمة الدعوة إلى الله، طعمة الأمر بالمعروف، طعمة الإيمان، طعمة لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله، أم استطعمت؟ بس هي الطعمة مو باللسان، العسل والموز والمربيات باللسان، لكن طعمة لا إله إلا الله في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بدك ثلاث شغلات ما بتلاقي غير حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لما بيشتعل قلبك بالحب تصير بتذوق طعمة الإيمان. وإذا ذقت، هلا اللي بدوق طعم العسل، قد ما إجا واحد قال له العسل مو منيح، العسل ضار، العسل فيه شكوك، فيه شبهات، فيه شهوات، بيقول له: يا أخي أنا ذقت، انتهى. من ذاق حلاوة لا إله إلا الله، والله لو جيء بشبهات الدنيا وألقيت أمامه لركلها وانطلق إلى ربه، لأنه ذاق. وقد قالوا: من ذاق عرف. لكن إذا واحد ما ذاق، بيجي واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن الدين، يتبعه. واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن السنة، يتبعه. واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن الصلاة، يتبعه. واحد بيقول له: أنا عندي شبهة عن الحجاب، يتبعه. يا حرام، لأنه ما ذاق، هو يقول لا إله إلا الله، لكن شرطها في المحبة ما جاء. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وين سوق الحب هذا؟ وين بدي لاقيه؟ بدك شيخ مربي، بدك رجل يأخذ بيدك إلى الله عز وجل، بدك صاحب صالح تحبه في الله، يدلك على درب الله. فإذا تخلل حبه في قلبك، هناك تنتقل من محبته إن شاء الله إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل إلى محبة حضرة الله تعالى. كيف أزيد محبة لا إله إلا الله في قلبي؟ هذه الفقرة هي آخر فقرة في هذا الدرس، ولعلها أهم ما في هذا الدرس، أن أعرف كيف أنا بدي أزيد هذا الحب، كيف يشتعل قلبي بهذا الحب. الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، سامحوني سأسردها سريعا، وبإمكانكم أن تسمعوا التسجيل مرة فمرة، مرة فمرة، حتى ترسخ في ذهنكم وتكتبوها، ليتحول كل منا إن شاء الله تعالى إلى محب لحضرة الله تعالى، محب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لحب محب لكل من نسب إلى لا إله إلا الله. الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أولها دوام ذكر الله تعالى، وبالأخص بلا إله إلا الله وبالاسم المفرد الله الله. أكثر وأكثر يا أخوان، أكثر، اجعلوا أوقاتكم معمورة بالذكر، لكن دوام الذكر يزيد الحب، لأن من أكثر من ذكر شيء أحبه. اثنين، التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثلاثة، قراءة القرآن بالتدبر. أربعة، إيثار محاب الله على محابك، خالف نفسك، لما ربك يطلب ونفسك تطلب، ضع نفسك أرضا والتزم أمر ربك. 5 مطالعة القلب لأسماء الرب وصفاته. 6 مشاهدة بره وإحسانه، عد تفكر بهالنعم اللي الله أعطاك إياها بالإحسان إليك. 7 انكسار القلب بالكلية بين يدي الله تعالى. إذا صليت من قيام الليل اجعل قلبك منكسرا مطروحا على باب الله. إذا كنت تمشي في الطريق رأسك مرفوع لكن قلبك منكسر طريح على باب الله ملتمس إمداده وفضله. 8 الخلوة به وقت النزول الإلهي. متى وقت النزول الإلهي؟ في الثلث الأخير من الليل. 9 مجالسة المحبين الصادقين. إذا صاحبت أخ محب، شيخ محب، يأخذك إلى هناك. 10 وأخيرا مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. أيها الإخوة، لا إله إلا الله لها شروط، والمحبة من شروطها. نسأل الله عز وجل أن يحققنا بشروط لا إله إلا الله، وأن يملأ قلوبنا حبا له. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك، واجعلنا من عبادك المحبوبين عندك بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعان. محمد رسول الله.

والصد وقد حملت من الأوزار أثقالا، لكنني في غد أرجوه يشفعني، وحسن ظني بخير الخلق ما زال.

0: فقرة الإعلانات.
1: ابتهاجا وفرحا بقدوم شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة ببعض مساجد مدينة تريم، سيعقد بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب مباشرة مجلس قراءة السيرة النبوية المولد بمسجد العبادة بعيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد، للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبل مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق.
2: هل تبحثون عن مدارس تربوية وتعليمية رائدة وبيئة إيمانية صالحة تحقق الإبداع والنجاح لأبنائكم؟ مدارس المكارم الأهلية، صرح تعليمي متميز يحرص على غرس القيم التربوية ومواكبة التطورات المعرفية عبر الوسائل التعليمية الحديثة بمعايير الجودة. تنطلق مدارس المكارم الأهلية في رؤيتها من المنهج النبوي الذي يبني أجيالا متحصنة بالعلم، متحلية بالأخلاق، معتزة بهويتها الإسلامية، وتساهم في نهضة أمتها. ولأجل تسهيل الالتحاق بمدارس المكارم الأهلية، جعلنا الرسوم الدراسية مناسبة وبالتقسيط المريح، كما كوننا بيئة تعليمية محفزة تتميز بشاشات ذكية وقاعات مكيفة وكهرباء مستمرة عبر الطاقة الشمسية وباصات نقل مريحة.
3: للتواصل أو الاستفسار: فرع صيئون بنين، العنوان: القرن شرقي، مركز البلسم، جوال 775-791-949 أو 771-676-225، هاتف ثابت 444-899. فرع صيئون بنات، العنوان: شرقي نجدي ثانوية صبان، جوال 784-874-153 أو 736-509-432. فرع تريم بنين، العنوان: عيديد، جوال 736-914-558 أو 778-708-622، هاتف ثابت 105-466-973.
2: مدارس المكارم الأهلية، وجهة أبنائك نحو النجاح.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وأرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن عبر إذاعة إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر عبر الرقم 414-111 أو عبر رسائل الواتساب عبر الرقم 7711-805-777. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير على الحضور. وشيخ سالم، نحن الآن في بداية شهر ربيع الأول، واليوم هو اليوم الأول، والقلوب تفرح وتتشوق بدخول هذا الشهر فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني ممكن نبدأ سؤالنا ونقول كيف يفرح المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وهل الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع ويجوز لنا أن نفرح بما حصل مع النبي؟ لأنهم بعضهم قد يغالطون في هذه المسألة ويشوشون على بعض المسلمين بفرحهم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لنا أن نفرح؟ وإذا جاز فكيف لنا أن نفرح؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن من فرح به. أنت هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهي منة عظيمة ونعمة جسيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على أمة الإجابة. وأما الأمة التي لم تجب فهو حجة عليها، فهي نعمة تفرح بأن الله سبحانه وتعالى من علينا نحن، هذا السبب إنقاذنا من النار، هو الواسطة لإنقاذنا من النار، فكيف ما تفرح بهذا؟ وهو الله سبحانه وتعالى يشيد علينا بأنها منا ونعمة، في إظهار النعمة وإظهار الفرح بالنعمة هو عبادة لله تبارك وتعالى. الغلط هو عكس هذا الكلام، وطريقة لتعلق القلوب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم استشعار هذا المعنى، فائدة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من غير ما أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم، ما الذي استفدناه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كوننا تبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل الإجمال أن الله سبحانه وتعالى رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كان بسبب من؟ بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وسببها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم عند إزالة النجاسة من الملابس ونحوها أن يقرض بالمقارض، عندنا الحمد لله تطهر بالماء. عندهم كان من في بعض الأمم التي كانت لما تابوا قالهم الله سبحانه وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، نحن القتل قتل أنفسنا محرم علينا، التوبة الحمد لله مفتوحة إلى أن يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها، فالتوبة والحمد لله ما تتطلب إلا الندم في الأساس، وباقي يكون تبع بها تبع لها وتبرئة الذمة. فهذه نعمة ومنة علينا من الله سبحانه وتعالى بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حفظ هذه الأمة، الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الأمة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، سأل ربه سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل عليها عدوا من سواء أنفسهم، فأجابه الله سبحانه وتعالى لذلك، ودعا بأن الله سبحانه وتعالى لا يستبيح بيضتها، يعني لا تنتهي هذه الأمة بهلاك، لا يعمها عذاب مثل الأمم السابقة قد أهلكهم الله وأبادهم، هذه الأمة لن تباد جميعها أبدا، ولا تزال أمة ظاهرين من الحق من هذه الأمة حتى يأتي أمر الله، لكنهم يبادون ويهلكون إلى عند قيام الساعة، كونهم يبادون يعني لما يبعث الله سبحانه وتعالى نفس ريح طيبة يموت فيها كل مؤمن يشهد لا إله إلا الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق، لكن لا يهلكهم الله بعذاب ريح مثلا ولا بصواعق ولا بزلازل، بحيث أنها تكون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

أنها تهلك، ونتكلم نقصد بهذا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة الدعوة فيه مسلمين وكفار، أمة الإجابة هم الذين قد أجابوا بالفعل، فالله سبحانه وتعالى قد حفظهم الله وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماشي إلا فيما بينهم، العدو أنفسهم هم فيما بينهم، يأسر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويسي بعضهم الظن في بعضهم الآخر. هذا الذي يمكن أن يقع في هذه الأمة. كذلك أيضا مما نستشعر فائدته علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى رفع مقام هذه الأمة حتى يجعلها بمرتبة الأمة العدل، مرتبة شهادة العدل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبلغون ويأتون إلى قومهم ثم يوم القيامة ينكر بعضهم يقول يا رب ما أتانا رسل، فيقول للأنبياء والمرسلين وهم صادقون ولهم مكان عند الله سبحانه وتعالى يقول هل عندكم من شاهد، يقول نعم أمة النبي محمد فيشهد، قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول نعم. فهذه كانت الشهادة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لهذه الأمة بركة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا استشعرنا من هذه المعاني وفائدته صلى الله عليه وسلم ماذا استفدنا منه، فهذا سبيل وسبب لمحبته الزيادة والتعلق به صلى الله عليه وسلم. وكل هذا مدعاته لما يقرأ الإنسان كتب السيرة وماذا حصل للصحابة، ماذا كانوا حينما يلجؤون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم شيء. وكذلك كان جاء في صحيح مسلم أنهم كان يرسلون خدمهم بالماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع يده فيه يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتون في اليوم الشات بعد صلاة الفجر يوم والمدينة بردها برد فيضع يده صلى الله عليه وسلم، الواحد مننا ما يستطيع أن يلمس الماء، فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها إكراما لهم وحصول البركة لهم. وهذا أمر مستمر ما هي مرة واحدة يبعثون خدمهم. وكذلك أيضا لما فتح الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة كان الناس المسلمون هناك يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على وجوههم وعلى رؤوسهم كما جاء في ذلك في سنن أبي داود. وكذلك أيضا ما جاء كثير هذا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته لنا. جاء في البخاري أيضا في حديث سيدنا أبي موسى الأشعري أنه قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحديبية كان أو في شيء مكان بالجعران، يمكن كان بالجعران، جئت إليه وكان بالجعرانة وكان عنده بلال، فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله أين ما وعدتني به، هذا الأعرابي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين ما وعدتني به، فقاله النبي أبشر، قال قد أكثرت علي من أبشر، فهذا الرجل رد بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي موسى وبلال قال إذ لم يقبل هذا الأعرابي فاقبل أنتم هذه البشارة، ما هذه البشارة، فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فغسل وجهه ويديه ومج أو بصق في هذا الماء فقال اشرب منه واغسل وجوهكما وأفيض على نحوركما، هذا قال وأبشر، هذه الآن هذه البشارة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة أم المؤمنين، فقاموا هذا يفعلون، فقالت أبقي لأمكما بقية، تريد أن تتبرك من هذه البشارة التي جاءت، وهذا في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، فهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم التبرك، هو بصق في هذا الماء وقال اشربا منه وافرغ على صدوركم على وجوهكم وعلى صدوركم نحو هذا المعنى، ثم قالت أم سلمة أبقي لي منه بقية. فهذه كانت تعلق الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو أيضا ينفعهم بمثل هذه الأمور. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري أن سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري كان على أبيه دين 30 وسق من التمر لرجل يهودي، فكان جابر جاء إلى اليهودي ويقول له ترفق علينا نحن بنعطيك إياه على تقسيط على دفعات، فرفض، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه ليكلم اليهودي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكلم اليهودي فرفض اليهود قال أنا أريد حقي كامل ما أريد لا تقسيط ولا تأخير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا جابر دخل إلى البستان هذا الذي فيه النخيل، كان فيه نخيل قليل ماشي فيه كثير، فمر النبي صلى الله عليه وسلم مرور فقط، مر النبي صلى الله عليه وسلم على النخلات وخرج عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا أوفه حقه، فأعطاه 30 وبقيت بعد ذلك 17 وسك، وكان هو ما يستطيع أن يبلغها

0: نواصل
1: نتواصل.
0: طيب هذا نفسه سيدنا جابر, يعني لا بأس لو أطلنا شوي, لكنه نعم. هذه من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم, عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات, فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أصلح الصالحين ومرجعهم ومنتهاهم, عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول لقد أقوم مقاما يرغب إلي الخلق أجمعون حتى أبوهم إبراهيم. أو إبراهيم النبي هذا الذي هو خليل الله, الذي يقول الله سبحانه وتعالى يسأل من ربه واجعل لي لسان صدق في الآخرين, يقول أنا أقوم مقام حتى إبراهيم يرغب إليه. هذا سيدنا جابر عبد الله نفسه كان معه جمل في شيء من الغزوات أو من الرحلات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فرأى النبي, النبي رأى سيدنا جابر يتأخر بجمله, فقالوا مالك؟ قالوا قد أعي الجمل, تعب الجمل, ومعناه أنه خلاص هذا ما عاد في طاقة, فزجره النبي صلى الله عليه وسلم, حركه صلى الله عليه وسلم ودعا له, فصار بعد ذلك يسابق هذا الجمل, وبقي بعد ذلك ما عاد به علة أبدا, ودائما يكون في الصفوف الأولى, وبقي هذا الجمل قال مع سيدنا جابر زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان سيدنا أبو بكر وبعض زمان من سيدنا عمر, ثم قال حتى كبر هذا البعير وأسن, فجاء به إلى سيدنا عمر في خلافته وأخبره بالقصة, بالقصة هذه أخبر سيدنا عمر بما حصل له مع هذا الجمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا اتركه في إبل الصدقة. هذه الإبل الصدقة يعني أماكن مخصصة للإبل التي تأتي من الزكاة من أجل تسمن, ثم بعد ذلك تعطى للمستحقين, فقال اتركه مع يرعى, مع أنه هو مملوك يعني ليس من إبل الصدقة, واجعله يرعى في أطيبها, أطيب المراعي للصدقة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فبقي ذلك حتى مات هذا الجمل. وكذلك أيضا سيدنا,
1: نعم نقف عند هذه القصة, كذلك ونأخذ اتصال من
2: أبو أمين. تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علينا من الجميع إن شاء الله.
3: معي خمسة أسئلة.
2: تفضل.
3: السؤال الأول, هنا الخطأ هنا فيها, الخطأ هنا فيها السجود, هنا في الدعاء هنا بين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي, هذا شخص أخطأ, هذا الدعاء بين السجدتين أتى في السجود, أتى في السجود قال رب اغفر لي رب اغفر لي, الخطأ هنا هذه بتصرع ولا؟
2: طيب واضح السؤال.
3: ونفس هذا السؤال القسم الثاني, الخطأ هنا في التكبيرات, ان في إمام لا ما تعلم احكام الصلاة, هنا يكبر هكذا التكبير, هنا هذا رفع اليدين, وين بالضبط رفع اليدين, فوق او تحت, لا يعرف كيف رفع اليدين, هذا الخطأ هنا, هذا لا يعرف اي الصلاة ولا.
2: واضح السؤال.
3: ايوه السؤال الثاني.
2: تفضل.
3: أيوة في شخص في كهرباء, هنا في شخص من الكهرباء لا لا يشتغل, لا يشتغل محل باي عنده بسبب إنه جديد, هذا شخص كهربائي بسبب إنه جديد, بعدما لا يستطيع أن يشتري, لكن هنا سوف يموت جوعا, بعدها جاءوا الجيران وأخوان هذا الكهربائي أخوانه ويا الجيران, لا سوف نصرف عليك, سوف نعطيك أكل ونصرف عليك, بسبب إنك فقير, بسبب إنك جديد لا حد لا يعرفك,
2: تمام,
3: فرفض إنه قال لا بغيت شيء أكلكم, قال الله الله رزاق, الله صف يتحمل الله رزاق, هذا شخص كان مات من الجوع, هل ياته ولا ياته, بسبب إنه رفض الأكل. السؤال الثاني.
2: واضح السؤال.
3: أيوة السؤال الثالث.
2: تفضل.
3: هنا موضوع بر الوالدين, إن في أم وهنا تمنع ولدها إنه يسهر الليل, هنا يشاهد المباراة, يسهر الليل ويشاهد المباراة, هنا تأتي أمه تقول له طفت التلفاز ونم يرد هذا الابن يرد على أمه بأدب واحترام ولطف, يرد عليها باللطف يقولها لا, يوم يقول لا الأم هنا تغضب بسبب لا يسمع الكلام, وكيف حل هذه المشكلة؟ واضح السؤال. أيوة السؤال, السؤال الثالث من الرابع, السؤال اللي بعده
2: الرابع. تفضل. السؤال الرابع. تفضل.
3: ايوه الرابع. الرابع هنا الكرسي, هنا يعني في شخص يصلي في الكرسي, يصلي في الكرسي وشخص ثاني بينبه, ايوه هنا كلهم في السجود يقوموا من السجود, الشخص اللي بينبه هنا حرك الكرسي هذا بدون قصد, حركهم بدون قصد, هذا الكرسي تحرك من القبلة, ايوه تحرك من القبلة, من يضمن نصف باطلة ومن يضمن وأحصل

0: واضح سؤال.
1: السؤال الخامس الأخير هنا موضوع الميزان هنا. في شخص يبيع الخضروات. يبيع الخضروات. يا جاء عنده زبونين. الزبون الأول والزبون الثاني. طلبوا البطاطس. طلبوا البطاطس. الأول قال بس 3000 بطاطس. والثاني قال بس 1500 بطاطس. هذا الشخص اللي يبيع البطاطس أخطأ. لك عكس. الأول طلب 3000 أعطاه 1500. والثاني طلب 1500 أعطاه 3000. أخطأ وعكس. من اللي يضمن؟ صح سؤال.
0: واضح سؤال. واضح.
1: وجزاكم الله خير.
2: سمعني إجابة إن شاء الله. نعم.
3: تمام. سيدنا الآخر أبو طلحة كان هذا معه فرس وكان فرسا بطيئا ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصار بعد ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه لبحرا صار بعد ذلك بحر سريع الخطوات حتى قالوا أنه لم يسبق بعد ذلك قط بعدما ركبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور التي الإنسان لما يقرأها يقرأ مثلا في شيء من كتب السيرة يعلق قلبه برسول الله صلى الله عليه وسلم منين تأتي المحبة إلا مثل هذه الأمور لما يحضر المجالس التي يذكر فيها شمائل المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أو يقرأ من الكتب المتخصصة في ذلك فيبدأ التعلق في ذلك فهذا التعلق له تأثر في القلب وينفع الله سبحانه وتعالى به حتى إذا مات الإنسان في قلب وشيء محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق عموما هم المؤمنون عامة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما يظهر هذا الذي يظهره في مثل هذه الأمور خلي فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا سبب لرؤياه في المنام وإذا رؤي في المنام يحصل له بركات أن يرى بعد ذلك في اليقظة فهذه خصوصية ومزية ما هو أمر سهل يتساهل فيه المسلمون في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل كتاب مختصر شيء من كتب السيرة النبوية لبعض العلماء كما سيرة ابن هشام أو غيرها من الكتب التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. نستقبل اتصال من أستاذ عمر باسعيد. تفضل أستاذ عمر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. البارح مدينة الشحر المباركة هذا تحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد عمر بن حضار بعقل بعوين. هذا المسجد البارح امتلأ ومثلت الشوارع من حوله لحضور هذه الاحتفالية وكنا مع الحبيب كاظم بن يعفر الثقاف طال الله في عمره وكثير من العلماء الذي جاءوا من المديريات الساحل لحضور هذا الاحتفال. مدينة الشحر ليس عادي عليها هذه الاحتفالات سنويا تحتفل أكثر من 48 ليلة في كل مسجد من مساجدها ليلا هذا مساء العصر مساء الناس يقومون النساء في الصباح ما أدراك احتفالا بالسراي المنيع والبشير النذير عليها الصلاة والتسليم. أسست هذه الاحتفالات قبل ما نخلق نحن أسسوها العلماء على رأسهم الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن سالم بن الشيخ أبو بكر مؤسس رباط المصطفى. الحمد لله كنا الباه نعيش مع هذا مع الاحتفالية هذه العظيمة الكبرى أكثر من 10 أفراد الباه تكلموا في هذا الاحتفال وما شاء الله والناس فرحانين. على كل حال نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر مفتاح الخير للأمة الإسلامية ونغير حالنا من هذه الحال إلى أحسن حال. سؤالي يا حبيبي يا دكتور سالم حول صلاة الجنازة يا أخي الناس بصراحة بقولك فهم نحن صلاة الجنازة 4 تكبيرات معروفة عنا وكل معروفون لكن التكبير الرابع ما نقول فيها التكبير الأولى عارفينها والثاني والثالثة لكن التكبيرة الرابعة السؤال الأول في هذا صلاة الجنازة أيضا السؤال الثاني في صلاة الجنازة إذا كان طفلا ماذا نقول في الركعة التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وأيضا السؤال الثالث في صلاة الجنازة هل يجوز للنساء يعني ما حد رجال حضروا في صلاة الجنازة حضروا النساء يجوز يصلون النساء صلاة الجنازة وندفنوا والله لابد أن يحضروا رجالا يصلون على صلاة الجنازة هذا وشكر وجزاكم الله خير والله يعطيكم الصحة والعافية وكل عام وانتم خير
2: آمين وياكم. نعم الشيخ سالم، نبدأ مباشرة في أسئلة الأخ أبو أمين، وسؤاله الأول كان يسأل عن من نقل الدعاء والذكر الذي يقال بين السجدتين ذكر قاله في السجود، هل يضر صلاته أم لا؟
3: السجود هو أصلا محل الدعاء فلا يبطل، هو بالعكس هذا السجود هو مطلوب فيه أن يدعو بالمغفرة، يدعو بالرحمة، يدعو بأي شيء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فالذكر في الصلاة لا يبطلها، بل الذكر هذا موافق لما هو مطلوب في الصلاة، غاية الأمر أنه لا يذكره خلال الفاتحة، خلال الفاتحة لو جاء مثلا في أثناء الفاتحة فأتى بدعاء هذا يقطع التوالي الفاتحة، عليه أن يعيد الفاتحة ولا يبطل الصلاة في ذاته. بينما السجود جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول فيه علي أفضل الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فادعوا فغمن أن يستجاب لكم، هذا جدير بأن يستجاب لكم لما تكون ساجد لربك، فأنت أقرب ما تكون لربك سبحانه وتعالى خلال تذللك وتوضعك بين يديه سبحانه وتعالى، فادعو لا بأس، إلا أنه الأولى أن لا ينقل الدعاء، دعاء في مكان لا ينقل في مكان، يمكن يدعو رب اغفر لي رب ارحمني، لا يقصد الدعاء الذي هو بين الجلوس بين سيدتين، فهذا من باب الأحسن عدم نقل الأدعية إلى مكان، لو دعا رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني في السجود قاصد به مجرد الدعاء هذا ما في إشكال أبدا، ولو أتابع على كل الحوال هو لا يبطل الصلاة، لكن الأحسن كل الدعاء يخلي في مكانه حتى لا يغير ترتيب الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن يمكن أن يدعو بأي دعاء وهو ساجد، إلا أنه إذا كان إماما لا يكثر من الدعاء حتى لا يطيل على الناس، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير سالم. وسؤاله الثاني يقول أن هناك شخص لا يعرف يرفع يديه في أثناء تكبيرات الانتقالات، لا يعرف طريقة الرفع، هل يضر صلاته أم لا؟
3: لا ما يضر، هو الرفع هذا سنة، فإذا رفعه أدرك بذلك فضلا عظيما ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى رفع يحصل به أصل السنة، والأكمل أن يرفعه بحيث تحاذي الإبهام لشحمة الأذن وأطراف الأصابع تكون منخفضة، هذا على خلاف انخفاضها تكون بهذا على هذا الاتجاه، مش على هذا الاتجاه، بهذا القدر تقريبا هذا الذي يرفعه بحيث تكون الإبهام محاذية لشحمة الأذن، وأعلى السبابة تكون محاذية لأعلى الأذن، يرفع يديه هكذا، لو رفع هكذا حصل كذلك أصل السنة، وهكذا أصل السنة، كلما ارتفع إلى هذا المقدار يحصل له هذا الكمال، لكن ينبغي له أن يتنبأ أنه لا يحرك يديه، لو حرك يديه هكذا ثلاث حركات متوالية بطلت صلاته، لكن لا يحركها فقط للرفع، لأجل الرفع ثم بعد ذلك يخفض، يرفع مع قوله الله مع بداية التكبير ويخفض بعد نهاية التكبير، هذا من ناحية الأكمل والأفضل، لو تقدمت قليل أو تأخرت يحصل له أصل السنة، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الثالث أو الثاني كان يسأل عن كهربائي ما توفق في شغل ما وجد عملا ثم أقاربه أرادوا أن يعطوه بعض الأكل بعض الطعام كي يعاونونه، لكن رفض الطعام هذا، عزة نفسه رفض هذا الطعام وقال الرزق على الله، الآن يقول السائل لو مات بسبب قلة الأكل هل يأثم أو لا؟
3: تمام، نتكلم على المسألة أول عمومة حول مسألة طلب الحلال والبحث عنه. قالوا في هذا واجد كفاية عن السبب، فالله أغناه وغيره اكتسب حتما، فيحرم على من قدر جلوسه على الوراء متكلا، فإن تعذر من الأبواب باب فغيره من الأبواب، فإن تعذرت جميعا شرعا أو عادة فخلي عنك القرعة ولا تشك في وصول الرزق وثق بذلك الضمان الصدقي. يقول لنا معنى الأبيات واجد كفاية، من كان قادر على الكفاية يعني عنده مال عنده تركة، واجد كفاية عن السبب، ما عاد يحتاج أنه يشتغل، عنده أصلا مرتب يمشي عليه معه عقار أو نحو ذلك، واجد كفاية عن السبب فالله أغناه، ما عاد يحتاج إلى أن يعمل ولا يشتغل. وغيره من الذي ليس معه كفاية واجب، وغيره اكتسب حتما واجب، فيحرم على من قدر جلوسه متكلا على الوراء، يعني يجلس هو متكل على أقارب أنهم يعطونه، هذا حرام. لماذا؟ هو قادر على الكسب، ما يمكن له أن يبقى ويستعطف الناس إلا لو كان يعطون عن رغبة منهم، هم يقولون لا تشتغل نحن بنعطيك، هذا من باب الإحسان منهم، لكن مع ذلك كونه يشتغل أحسن. فإن تعذر من الأبواب باب، هو الآن شغله هندسة ما استطاع أن يحصل على هندسة، راح يستطيع أن يفعل على شيء آخر يليق به ولا يكون في مخالفة في الشرع، يعني بهذين القيدين كونه لا يخالف الشرع وكونه أيضا لائق به، فيكون هذا واجب عليه. قال أنا مجالي هندسة، مجالك هندسة لكنك قادر على أشياء أخرى، أنك تكون موظف مثلا في دكان ونحوه، وهذا العمل يليق به ولا هو في شيء حرام، فإذا عليه أن يسلك. فإن تعذر من الأبواب باب فغيره من الأبواب، فإن تعذرت جميعا شرعه. كل هذه الطرق الذي بحث عليها متعذرة جميعا، ما استطاع أو عادة ما وجد إلا شغل حرام، ما طبعا شغل حرام كالعدم، أو عادة فخلي عنك القرعة. حينئذ قال خلي عنك القرعة، ما تحتاج لأنك تروح تبحث عن شيء، ولا تشك في وصول الرزق، حينئذ بيجي لك هو الرزق بيبحث عنك. لكن قمت بالأسباب كلها من هنا إلى هنا إلى هنا، أطرقت الأبواب كلها لأجل العمل وما وجدت شيء، حينئذ قال فخلي عنك القرعة ولا تشك في وصول الرزق وثق بذلك الضمان الصدق. هذا كلام صدق وحق. على كل حال هذا كونه لا يقبل من الناس هذا عزة نفس، هذا أمر مطلوب شرعا، لكن بحيث أنه لا يصل به الضرر بحيث أنه يؤدي إلى هلاكه أو يقارب الهلاك، وذلك بإتلاف عضو أو منفعة منه، لو ما أكل مثلا أو ما شرب أو ما حصل له على شيء بيحصل عنده شيء في الكلى، أو بيحصل له عنده أي مرض، أو بيؤدي إلى الهلاك، حينئذ يكون حرام عليه، لأن الآن صار له حق أن يمد يده إلى الناس يسألهم. إذا وصل الإنسان لحال الضرورة يجوز له أن يمد يده، لكن قبل ذلك لا يمد يده إلا في حال الضرورة لنفسه أو لمن يريد أن يطعمه، فحينئذ يمد اليد. لكن مشكلة الناس يمدون أيديهم ولم يصلوا إلى حال الضرورة، فهذا ما يكون مذموم شرعا. أما هذا إذا وصل لحال الضرورة فهذا واجب عليه أن يمد يده بمقدار ما يحفظ بدنه، يحفظ جسمه من التلف، لا يتلف كله ولا يتلف جزء منه. والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم.
0: والمتصل أبو عبيد، المتصل الأول رجع، تفضل أستاذ أبو عبيد.
5: ألو.
0: مرحبا، تفضل.
5: السلام عليكم.
0: نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معنا
0: طارق، تفضل نسمعكم.
5: السؤال هو يعني في شخص مسلم هو روز، بس هو يعني ما هو قادر للعمل وإنسان نساء يعني، بس طارق الصلاة والصوم، يعني هل فيه الصدق أو الزكاة في شخص هذا؟
0: هو قادر على العمل ولم يجد شغل ولا ايش؟
5: يعني غير قادر على العمل، يعني غير هو قادر على العمل، يعني نعوق أو شيء كذا.
0: نعم.
5: بس هو يعني طارق الصلاة والصوم وهو إنسان نساء يعني فقير، يعني هل فيه الصدق أو الزكاة في هذا؟
0: واضح السؤال. معكم سؤال آخر؟
5: سؤال ثاني، يعني مثلنا واحد شباب يعني عاد قريب يصير وكل شيء، بس في رمضان يصلي صلاة العشاء التراويح لي ما يصليها، يعني كيف هل في صوم يعني في بيت عليها ولا شيء؟
0: واضح السؤال. معكم
5: سؤال
0: اسمعني جميع شو.
2: نعم، ناخذ السؤال الأول، سؤال أبو عبيد متعلق كذلك بهذا العمل، قال أنه غير قادر على العمل، قال لكنه مع ذلك تارك للصلاة وللصوم، فهل في هذه الحالة يجوز لنا أن نعطيه من الصلاة من الصدقة والزكاة؟
3: نعم يجوز إعطاه من الزكاة ومن الصدقة، كل منهما جائز، لأنه شرطه شروط أن يكون فقيرا غير قادر على الكسب، أو وليس معه شيء من المال ما يكفيه، فحينئذ يعطى بها، إلا أن إعطاء الشخص المسلم المحافظ على الصلاة الذي هو أقرب إلى الطاعة منه إلى المعصية هذا أولى بإعطائه. هؤلاء يعتبر جائز من ناحية الجواز يجوز، لكن هذا تارك الصلاة وتارك الصوم وهو قادر عليه يعتبر هذا فاسق، فاسق يعني هو مسلم ما في كلام، مسلم يجوز صدق عليه، إلا أن أعطاك أنت لشخص يعني صاحب الطاعة ليس مثل صاحب المعصية. وهذا الكلام إذا كانت الزكاة حقك أنت الذي بتعطيه من الزكاة، أما إذا كنت وكيلا عن غيرك قال لك شخص وزع هذه الزكاة مثلا في مدينة تريم، لا يجوز لك أن تعطيها الفسقة وتعطيها تارك الصلاة والصوم مع القدرة على الوصول على من أحسن منهم، وذلك أن الوكيل يجب عليه أن يراعي المصلحة لمن وكله، والمصلحة الأخروية أن يبحث عن الأفضل، أن يبحث عن الأحوج وأن يبحث عن الأفضل في إعطائه. فلا يمكن أن تعطي شخص تارك للصلاة مع وجود شخص فقير ومحتاج بأوصاف الاحتياج وهو فاعل للزكاة، لأنك أنت الآن تتصرف على غيرك. إذن الخلاصة يجوز إعطاء هذا الشخص من المال من الزكاة، أما الصدقة إذا كانت حقك هذا واضح. نفس الكلام هو نفسه بالنسبة للزكاة والصدقة، إذا كان هذا شخص من قبل نفسه هو الذي يريد أن يعطي الزكاة، زكاة مال هو أو زكاة شخص التي هي زكاة الفطر أو صدقة من عنده هو يريد أن يعطيها هذا، فهذا جائز ولا إشكال فيه. لكن إذا كان وكيلا عن غيره لابد أن يراعي المصلحة، فمراعاة المصلحة أن يبحث عن الأفضل والأحوج لأجل أن يكثر الثواب عند ذلك الشخص، وذلك أن الوكيل إنما يتصرف بالمصلحة لموكله، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الثالث من أسئلة أبو أمين، كان يسأل عن شاب يشاهد المباراة ووالدته تنهاه عن مشاهدة المباراة، لكن هو مصر على المشاهدة ويرد على أمه بأدب، لكن الأم مع ذلك تغضب من ولدها، فهل في هذه الحالة نقول أن الولد هذا والشاب آثم لعقوقه لوالديه أم لا؟
3: وهذا الولد جمع يعني أتى بسيئة واحدة فقط ولم يأتي بسيئتين، بينما ربما كثير من الشباب هذا يمكن يجمع بين سيئتين، أن يرد على أمه رد عنيف، والأمر الثاني أن يخالفها في مشاهدة هذا. طبعا هذا إذا كان يؤذيها، يترى ولد يسهر عند المباراة في شيء يصرف وقته لا نفع فيه، وهو يعود بالضرر عليه وذلك بالإجهاد أو لضياع وقته، فحينئذ واجب عليه الالتزام، ويعتبر الآن عاصي بمخالفتها، لأنه هذا يؤذيها. لو كانت لا هو بيستسمحها وأذنت له، قال أنا قليل بأجلس عند هذا، وقالت له سامحت له أو حددت له وقت، فهذا حينئذ يعتبر عاصي ومخالف لها، وإن رد عليها ردا طيبا بحيث أنها ما رضيت وذهبت من عنده وهي ماخذة في خاطرها أو مكدرة، حتى ما دعت عليه، قال ما دعت، هي راحت، بس طالما أنك تظن أنها راحت وفي نفسها شيء مكدر عليك فهذا يعتبر من العقوق، واجب عليك، لأنه هذا ليس عمل حتى يعود عليك بنفع، إنما هذا إتلاف وقت وضياع وقت في مشاهدة هذه المباراة والسهر عليها مع مخالفتك لأمر أمك أو أبيك. نعم، وهذه من المشاكل التي يعانيها كثير من الآباء، يشكون خصوصا مع الجوالات، الأولاد يسهرون مع الجوالات في أمور مباحة فضلا عن أن تكون في أمور حرام. أيضا حرام إذا نهاك والداك أو أحدهما عن البقاء ساهر مع الجوال. نعم، وكأنه طلب الحل في ذلك. الحل في ذلك والله أعلم أنه قد يكون بتحديد وقت، يعني بتقوله خل قفل الجوال، ما هو هكذا مباشرة بدي يقوله قفل الجوال، هو يتابع برنامج أو يتابع قصة أو نحوها ما بيستجيب، وإنما حدد الوقت الساعة الفلانية، أو لك ساعة أو ساعتين في اليوم، أو ساعة بالليل وساعة بالنهار تحدده الساعة الفلانية، لا تخلي له تقوله ساعة وتخليها مفتوحة، حددها بالساعة الفلانية، تبدأ مثلا من الساعة 10 للساعة 11، ساعة 11 توقع الجوال ولا يمكنك أن تضيء، وكذلك يجعل له ساعة بالنهار ويسايرون ما أمكن، وعليهم بالدعاء، وننبه الأولاد أنه بمخالفتهم لأي شيء فيه إيذاء للوالدين ولم يكن عن تعنت منهما إذن يكون عليك حرام، لأنه هذا هو الضابط تقريبا لطاعة الوالد والأم، يعني الوالد والوالدة، فأي فعل تفعله بحيث أنه يشق عليهما أو يحزنهما وليس ذلك عن تعنت منهما يعتبر هذا إثم عليك في غالب الأحوال، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك يسأل في مسألة في الصلاة، ويقول أن هناك من يصلي على كرسي في المسجد وهم في أثناء الصلاة في أثناء السجود، قال الذي بجنب الكرسي جانب الكرسي حرك الكرسي فاستدبر القبلة أو لم يقابل القبلة هذا الكرسي أو الذي يصلي فيه، يعني فيقول الآن هل تبطل الصلاة هذا الذي صاحب الكرسي، وهل هناك هل من يضمن، هو عبر بالضمان.
3: نعم، تبطل صلاته إذا انحرف كليا بحيث أنه تيقن أنه انحرف عن القبلة، ولو بعض الصدر لازم استقبال القبلة بكل الصدر، فإذا انحرف ولو بعضه هذا بطلت الصلاة. ومن الآثم؟ الآثم هذا الذي حرك إذا كان عن عمد، وإذا لم يكن عن عمد فهذا إرادة الله تبارك وتعالى، فيقطع الصلاة وليس يعود فقط ويكمل، لا، إنما يقطعها ويستأنف الصلاة ويثاب هذا المصلي، لأنه ما كان ذلك عن اختياره في حال العمد وغير العمد، ويقوم يفعلها لله تبارك وتعالى، هذا زيادة في الدرجات له، ليس معناه أنه نقص عليه، لكن أهم شيء أنه يقوم ويعيدها، يعيد الصلاة من جديد كأنه ابتدأ الصلاة الآن، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير. المسؤول الأخير لأبو أمين يقول أنه صاحب بقالة أو صاحب خضروات يبيع خضروات، فجاء يشتري واشترى منه ب3000، وثاني اشترى منه ب1500، لكن البائع هذا خطأ أعطى صاحب 3000 1500، وأعطى أبو صاحب 1500 3000، من يضمن الآن وماذا يفعل، كيف يتصرف في هذه المشكلة؟
3: صاحب 3000 يروح يسأله أنا أعطيتك بطاطس صح؟
2: بطاطس.
3: قال له أعطيتك البطاطس ب3000 وأنت لك ب1500، إن صدقه يعطيه، وإن لم صدق قال لا يكذب علي، ما يلزم أن يعطيك تحمل هذا خطأك. والشخص الذي أعطيته أنت عارف أنك أعطيته ولو ب3000 أعطيته ب1500 يجب عليك البحث عنه، ما أمكنك ما أمكنك البحث عنه تعطيه، فإذا لم تجده تبقى في ذمتك، ما يجب أنك تتصدق عليه ولا تصرفه مصالح المسلمين، لأن هذا في الذمة ليس معين حتى مال يكون هذا يعتبر مال ضايع، لا في ذمتك له بطاطس بقيمة 1500 متى ما جاء عندك أو عرفته يجب عليك أن تعطيه هذا الفرقية، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ
0: سالم. وعندنا اتصال من أبو سالم، تفضل أخي أبو سالم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أداب القدوة،
0: آداب القدوة.
6: أيوة صحتها.
0: ارفع صوتك يا أبو سالم.
6: آداب القدوة وصحتها.
0: شروط القدوة يعني تسأل عن شروط القدوة.
6: أيوة.
0: نعم.
6: آداب القدوة.
0: وآداب مرحبا مرحبا.
6: آداب القدوة شوف. هاي باختصار قاعد باختصار.
0: مرحبا باختصار، معكم سؤال آخر.
6: جزاكم الله خير.
2: سمعوني إجابة إن شاء الله. نعم عندنا الأستاذ بسعيد عمر بسعيدة يسأل في مسألة في الجنازة ويقول ماذا نقول في بعد التكبيرة الرابعة.
3: تمام، أولا بالنسبة احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه خرج من مكة شريدا طريدا خايف، فإذا به أمة تحتفل به في العالم كله بعد كذا كذا مئة من السنين قد مضت. على كل حال ما بالنسبة لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة كما هي معلوم 4 تكبيرات.
2: استأذنكم في الوقوف بداية السؤال وناخذ كي لا
0: نطيل على سعيدنا أبو محمد من تريم، تفضل أبو محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: عندنا سؤال، بعض وكلاء المساجد
0: نعم
7: يعني يتكيفوا في ترسية المراوح والسري يعني مع أن المتصدق ما يقصر يعني بس تحس الناس في الحماة ومروحة ولا مراوحة ولا سرية ولا مكيف له سنة ما اشتغل، أرجو منكم يعني تعطونهم.
0: واضح. معكم سؤال آخر.
7: السؤال الآخر هو الإمام، إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأمومين؟
0: واضح.
7: يعني مثلا الإمام يتحرك حركات كثيرة بس ولا السرقة في الصلاة حركة تفرط الصلاة هل يبطل الصلاة لو لما الإمام يتحرك الصلاة يتلفت الصلاة؟
0: واضح.
7: جزاكم الله.
0: اسمعني جميعا.
2: نعم
3: نعم.
2: تكبير
3: صلاة الجنازة قال هو معروفة وأنها 4 تكبيرات، وكان سؤاله عن التكبيرة الرابعة ماذا يقول في التكبيرة الرابعة. يمكن بعد التكبيرة الرابعة لا يقول شيء، الله أكبر بعدها يسلم، ما يقول أي شيء، ولكن الأحسن أن يأتي بدعاء وهو هذا الدعاء الذي نصوا عليه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، يأتي بهذا. والذي جرت عليه العادة وهو الآن نص عليه النووي في رياض الصالحين أنه يسن تطويل التكبيرة الدعاء في التكبيرة الرابعة للتكبيرة الثالثة، قال خلافا لما عليه الناس، يعني كلام هذا مفاده موجود في رياض الصالحين، الواقع مثلا في الحرم أنهم يطيلون التكبيرة الثالثة على التكبيرة الرابعة، يدعون في الثالثة أكثر مما يدعون في الرابعة، قال لا هو العكس في الرابعة أكثر من الثالثة، فيدعون في هذا ربنا وسعت كل شيء رحمة العلم، لا يتبه على أنها سورة ولأنها سورة ليست سنة في صلاة الجنازة، وإنما يأتي بها على اعتبار أنه دعاء، وأحسن الدعاء ما كان في القرآن، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الدعاء، هذا يأتي به في الصلاة. إذا عاد باقي الإمام ما سلم لا يسكت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما استطاع من الدعوات القرآنية أو الحديث ما جاء في الحديث النبوي، فهذا من الأكمل والأحسن، بحيث تكون التكبيرة الرابعة أطول من التكبيرة الثالثة. نعم والله أعلم.
2: وسؤاله الثاني يسأل عن كذلك في صلاة الجنازة، لكن في عندما نصلي على طفل ماذا نقول في التكبيرات جميعها؟
3: في التكبيرات يعني صلاة الطفل والكبير كلها واحدة، الفرق فقط في التكبيرة الثالثة، التكبيرة الثالثة بالاتفاق فيها اللهم اغفر له وارحمه، بعد ما نقول اللهم اغفر له وارحمه نأتي بهذا خاص للطفل ونقول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، ثم بعدين يكبر التكبيرة هذه الثالثة ينتقل إلى الرابعة ويأتي نفس الكلام هذا الذي ذكرناه قبل قليل في التكبيرة الرابعة. والله أعلم.
2: وسؤاله الأخير كذلك،
3: وهذا كله على سبيل السنة، يعني لو ما جابوا هذا، لو فقط يعني الآن بنجيب الصلاة، صلاة الجنازة باختصار شاملة للصغير والكبير وهي صحيحة. يبدأ التكبيرة الأولى الله أكبر، يقرأ الفاتحة من دون التعوذ حتى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نتعوذ أحسن، ما تعوذ يصح، أقرأ الفاتحة الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا، ثم الله أكبر التكبير الرابع، السلام عليكم ورحمة الله، وصلاة صحيحة للصغير والكبير، إلا أنه إن كان صغيرا فالأحسن أن يأتي بهذا الدعاء الذي ذكرناه، اللهم اجعله فرطا لأبويه وعظة واعتبارا إلى آخر دعاء.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله الأخير يقول، إذا لم يكن هناك رجال موجودين لكي يصلوا على الجنازة، فهل صلاة النساء تكفي ويدفن بعدها أم لا؟
3: لا، صلاة النساء لا تكفي مع وجود رجال، سواء حتى أطفال، أطفال يعني مميزين، ما يجزي صلاة النساء مع وجود رجال، لو ما في رجال نعم يمكن. وربما هو كان يسأل عن أن لو بتصلي النساء بيخرجون لصلاة الجنازة أو بيصلون عليه، من ناحية صلاة الجنازة للنساء تصح، وعاد لو بيصلون وهن في البيت، يعني عاد الميت لا يزال في البيت، عاد وهذا أسلم وأحسن، يصلين على الميت، فهذا مطلوب صلاة الجنازة للرجال وللنساء، إلا أن الأولى للنساء لا يخرجن لأجل ألا تكون مزاحمة هناك للرجال، أو ربما يؤدي إلى المصادمة أو تلفت، وخصوصا إذا كنا شابات. أما لو كنا عجائز بيخرجن لصلاة الجنازة، بحيث أنهن صرنا من القواعد لا يمكن أن يلتفت إليهن أبدا، لا فيهن ذات هيئة ولا فيهن عادها شابة، فلا بأس بخروجهن لصلاة الجنازة، ومع ذلك صلاتهن في بيتهن على الجنازة أول ما يغسلون الميت، هذا أسلم وأحسن، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الثاني سؤال لأبو عبيد، كان يسأل عن صلاة العشاء والتراويح، يقول إذا كان الواحد يصلي صلاة العشاء لكن لا يصلي صلاة التراويح، هل يؤثر ذلك في صحة صيامه؟
3: والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، ولما سأله الرجل قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، وقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، كان مشين يؤديها بأركانها وشروطها واجتناب مبطلاتها. هذه الذي يترك صلاة التراويح فقد ترك أمرا مهما عظيما، لا يؤدي إلى بطلان الصوم ولا يؤثر على صلواته الباقية، وإنما يؤثر على الفضل والثواب الذي كان سيحصله من قام رمضان من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني فوات عظيم التي هي صلاة التراويح، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها، والصحابة من بعد يصلونها، والأخيار من بعدهم يصلونها، فيأتي لعنده ويترك هذا الأمر، هذا أمر عظيم، لو أنت ترى ما يفوتك من الثواب ما كنت تترك منها ولا وحدة، فما بالك ألا تتركها كلها، وهي 20 ركعة، ما تكون أقل من ذلك، لو صلاها بأقل من 20 منعقدة له 8 مثلا من التراويح، لكنها ما وصلت إلى حد الكمال، حد الكمال فيها أقلها وأكملها هي 20، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير سالم. وعندنا أبو سالم يسأل عن شروط القدوة وآدابها.
3: نعم، شروط القدوة هو أن يلاحظ أنه في هذا اهتمام المأموم بالإمام رابطة بينهما، كل هذا يجتمعان لتكون لهما صلاة مرتبطة، ليس هذا منفصل عن هذا، إنما هذا ارتباط وثيق، ومن ذلك حرصه على إدراك تكبيرة الإحرام خلف الإمام، لأنها زبدة الصلاة كما جاء بذلك الحديث، قال صفوة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام، يعني هذا صفوة يعني زبدة. لماذا قالوا هكذا؟ قالوا لأن لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لو أي ذكر آخر ما دخل في الصلاة، ما بيدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فلذا ينبغي له الحرص والمبادرة عليها، فهذا من أهم الأشياء التي ينبغي للمأموم أن يحرص عليها، يكون هذا بشيئين، بحضور تكبيرة الإحرام وأن يشرع مباشرة، لا يكون خارج وقت تكبيرة الإحرام حتى يدرك تكبيرة الإحرام، يكون حاضر في المجلس الذي أقيمت فيه الصلاة، ثم بعد ذلك يدرك معه بأن يشتغل عقب تحرم الإمام، بمجرد ما يتحرم الإمام يتحرم المأموم، لا يشتغل بعد تحرم الإمام إلا بالسواك مثلا أو بدعاء الإقامة، الدعاء الذي بعد الإقامة يأتي به ومباشرة يدخل إلى الصلاة. وكذلك أيضا يعذر في وسوسة خفيفة، وسوسة خفيفة هذه قيل أنها بمقدار ركنين قصيرين، وقيل بأنها بمقدار طولها عرفا، وهذا هو الذي اعتمدوه كما في عانة الطالبين، هذا على أن المقدار الذي يتسامح به مقدار الوسوسة الخفيفة، فهذا الذي ينبغي. وكذلك أيضا متابعة الإمام، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فإذا تقدم عليه بركنين بطلت صلاته، أو تأخر عنه بركنين فعليين إذا تقدم عليه أيوه نعم بطلت، وكذلك أيضا إذا تأخر عنه بغير عذر، بغير عذر تكون صلاته باطلة. والأحسن أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر، والأكمل في ذلك في أنك لا تنتقل من ركن أنت فيه إلى أن يصل هو الإمام إلى ذلك الركن، هذا هو المعتمد. وقيل لا إلى قبل أن يصل، المعتمد إلى أن يصل. أنت الآن في القيام في الاعتدال، متى تنتقل عن الاعتدال؟ إذا وصل إلى السجود، فحينئذ تنتقل منه، وخصوصا إذا كان كبير في السن، لأنه إذا كبير في السن ربما تسبقه بعد ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رفع الرأس قبل أن يرفع الإمام رأسه، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو نحول الله رأسه رأس حمار، أو نحو هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض من الآداب التي في القدوة، والأهم في ذلك اللي هي الشروط أن يجتمع في مكان، هو في مكان واحد أو مكان يكون بين الإمام والمأموم، أو بين المأموم والمأموم آخر صف المأموم مقدار 300 ذراع، وأن يعلم انتقالات الإمام، وأن لا يتقدم عليه في المكان، وأن يمكن الوصول إلى الإمام في المسجد ولو بزرار وانعطاف، وخارج المسجد يكون من غير زرار وانعطاف، وكونه يعلم انتقالات الإمام. هذه ذكرناها، ومن آدابها أنه يستمع لتلاوته عند تلاوة القرآن، يستمع، لا يشتغل بذكر ولا يشتغل بدعاء ولا بثناء ولا بأي شيء، إنما يكون مستمع للإمام. هذا بعض من الشروط والآداب، والباقي التفصيل مصرحة في كتب الفقه، والله أعلم.
2: نعم جزاكم الله خير. وكذلك عندنا سائلة تقول في نية الصلاة، صلاة الفجر، هل تقول صلاة الفجر أو صلاة الصبح إذا أراد التنوي؟
3: أي واحدة كلها صحيحة، صلي فرض صلاة الصبح أو صلي فرض صلاة الفجر، التي تقول هي صحيحة والله أعلم.
2: وشي هناك أولى أو كلهما سواء؟
3: كلها سواء، ذكروا هذا كلها سواء.
2: نعم جزاكم الله خير. وعندنا أبو محمد المتصل يقول في سؤاله أنه بعض وكلاء المساجد يعني قد ضيقون على المصلين أو الجالسين في المسجد بأن يخففون من المكيفات أو من المراوح، قد يقول قال كما قال مكيفة ومروحة تجلس فترة طويلة لا يشتغل، يعني قال مع أنه المتصدقين لا يقصرون في حق المسجد، يعني فما هناك داعي لهذا؟ فما قولكم وتوجيهكم لهم؟
3: هو أولا بنتكلم من غير المتصدق، إذا كان هذا المال الموجود مع المسجد مال كثير بيفي للمسجد والمكيفات المسجد، فالأحسن حتى من مال المسجد إذا فضل عن الحاجات المهمة الآن والمتوقعة، فائض عنده كثير، فينبغي له أن يصرفها في المراوح والمكيفات، يجعل المسجد كالبستان، الواحد لما يدخل منه ما يريد أن يخرج منه، ما يخرجه إلا الحاجة الشديدة. لما وهذا الحر الآن في الأشهر التي مضت هي حر كان شديد، وهذا من أحسن ما يتصدق به على الناس في ذلك الوقت هو البرود الذي يبحثون عليه، فكان الأصل وكان بل يمكن يصل إلى درجة الواجب، لأنه هو يتصرف للمصلحة للمسجد، ومصلحة المسجد هو جلب المصلين، جلب زبائن، لأنه هذا بيكون رفع لدرجات المتصدقين ورفع درجات الذين وقفوا المسجد، فهو الآن لا يترك عليهم ما يشغلهم. حتى قيل الواحد كان ناس في المسجد عبس عاد الله واحد واثنين، هو مع أنه هو موجود نفسه هو يضيق شغل المكيف، قال لا لما يبدأون الناس يجون عاد ما أذن الظهر، بنأذن الظهر بعدين بيجون الناس، وهذا وقت الظهر وقت الحر والناس محتاجين، هم قليل واحد اثنين كذا موجودين في المسجد، ما يريد إلى أن أذن شغل المكيف بعد ذلك الآن بيجون الناس، يعني لما برد المكيف خرج الناس، يعني حتى لما كان داخل المسجد، مع أنه والله أعلم لو كان بيته لربما شغله من قبل ذلك،
2: كان عنده ضيوف
3: أي علشان يجون الضيوف ويجدون الجو مكيف. على كل الأحوال هو بعض الناس يتشدد في غير موضع التشديد في مثل هذه الأمور، اللي يجب عليك مراعاة الناس الذي بيصلون في المسجد، بحيث أنك تفعل جهدك وطاقتك في كل شيء رغب الناس إلى المسجد. هذا الكلام إذا كان المال متسع، لكن المال ضيق ما منين نجيب، عندنا أهميات فلا بأس، معذور حينما لا تكون عندك شيء. نحن نتكلم الآن على مال المسجد، بنجي بعدين على ما إذا كان مال شخص آخر متبرع، هذا مال المسجد إذا كان وافي وكافي فينبغي لك أن توسع على قليل قليل، وإذا كنت لا أنت محتاج لهذا المال ولو في المستقبل لوجود أهم للمؤذن أو لتنظيف المسجد أو من باب أولى، وقدم كل شيء عمارة المسجد هذا حينئذ يكون أنت معذور في هذا مهما ضيقت، حتى لو ما شغلت شيء أصلا، حتى على سراج فقط واحد. إذا كان هذا مال متبرع متصدق، وأنت تعرف بأن هذا المتبرع هو لا يمانع في تشغيل هذا، وخصوصا في أيام الصيف، الصيف الصيف هذا الناس يحتاجون إلى هذا، فينبغي لك أيضا أن توسع على الناس، لا تضيق عليهم فيضيق الله عليك، أنت تضيق على الناس مع أنه ما هو حقك، وتعرف بأن هذا الشخص هو موافق وراضي بهذا فتضيق على الناس فيضيق الله عليك. وإذا وسعت عليهم ما أفاد هذا المتصدق، أنت قادر على أن تأتي بمصدق آخر، والمال والمسجد ليس معه شيء. أما لو كان مع المال مسجد ما يجوز لك أنك تروح تسعى لشيء للمسجد والمسجد مكتفي. أما إذا كان المسجد محتاج، هذا شخص متصدق قال أنا بعطيكم إلا مبلغ كذا كذا، يمكنك تروح تشوف حد آخر، كل هذا إسعادا للمصلين وترغيبا لهم لدخول المساجد، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير سالم. والسؤال الثاني لأبو محمد يقول إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ قال كأن كان الإمام يتحرك كثيرا في الصلاة أو يتلفت في الصلاة، فهل نحكم بأن صلاته باطلة إذا تلفت وبالتالي تبطل صلاة المأموم؟
3: إذا بطل صلاة الإمام يقينا بوجود ثلاث حركات متوالية أو بحصول انكشاف للعورة ولم يسترها حالا ونحو يعني، وكان الكاشف لها هو الريح ولم يسترها حالا، فتكون صلاته باطلة، وحينئذ كل من علم يجب عليه نية المفارقة، وإلا بطلت صلاته، ينتقل البطلان من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم إذا علم ذلك، فحينئذ يلزمه المفارقة سريعا وإلا بطلت صلاة المأموم. وأما بالنسبة للتلفت، التلفت في الصلاة ليس مبطل للصلاة إذا كان بالرأس فقط دون الصدر، الذي يبطل الصلاة هو انحراف الصدر كله أو بعضه عن القبلة، هذا الذي يبطل الصلاة. أما لو التفت برأسه فقط هذا مكروه كراهة شديدة، ويعتبر هذا من الاختلاس في الصلاة، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالرأس هذا مكروه، وبالعين يكون خلاف الأولى، لأن الأولى أن تنظر إلى موضع السجود، يلتفت بعينه فقط يمين أو شمال فضول، هذا معناه أنه سيصرف عما هو فيه، فيكون هذا خلاف الأولى. وأما التفات بالرأس حتى يمين أو شمال إلى نهاية الرأس أو حتى إلى الخلف استطاع من دون أن ينحرف الصدر، الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في الحديث. ولا يزال الله سبحانه وتعالى مقبل على الواحد منا ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، كان يقول ترى غيري أهم حتى تلتفت إليه، والله أعلم.
2: جزاكم الله خير شيخ سالم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجاباته على أسئلة الأخوة المتابعين، والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير إليكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك مبريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
3: الفاتحة. أن الله يبارك لنا في هذا الشهر وفي الأيام والليالي، ويجعلنا من أسعد السعداء بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومرافقته وبرؤياه في الدنيا والآخرة على أحسن حال وأنعم بال وأكرم حال، وعفو وعافية. أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، يستر لنا عيوبنا، سهل لنا مطلوبنا، على كنية جامعة شامل خيرات الدنيا والآخرة، من وابه المشايخ، من وابه السلف الصالح، إلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم عليك.
8: يا من يحب الله.
9: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
10: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
9: حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابتهاجا وفرحا بقدوم شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية المنعقدة ببعض مساجد مدينة تريم، سيعقد بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم الاثنين بعد صلاة المغرب مباشرة مجلس قراءة السيرة النبوية المولد بمسجد العبادة بعيديد، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلامة تهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد، للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبل مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق.
3: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
4: نصائح لعلاج قشرة الشعر. حتى الآن وعلى الرغم من الوصفات الطبية أو الشعبية، إلا أن العلاج بالأعشاب يكتنفه بعض الأسرار في رأي العشبيين. وللعلاج يمكن اتباع الآتي: الاعتناء بنظافة الرأس بغسلها بالماء الدافئ والصابون المصنع من زيت الزيتون، الامتناع عن كل ما يهيج جلد الرأس خاصة بعض الشامبوهات التي تحتفظ بمواد كاوية، المبادرة بمعالجة أي التهابات سطحية بالجلد في فروة الرأس، التغلب على الإمساك وعسر الهضم والإقلال من المواد الحريفة والمخللات، تجنب أكل الدهون أو الإقلال منها، واستعمال زيت الزيتون وزيت الذرة.
5: خضار وفائدة. القرنبيط. القرنبيط أو القنبيط أو الزهرة أو الشفلور، واسمه العلمي براسيكا أوليراسيا فار بوتريتس، نوع من الخضار، وهو نبتة غنية بالمواد الكبريتية، ويقول علماء التغذية إنه من أكثر الخضروات احتواء على مادة الفوسفور، فهو لذلك مقوٍ للبنية، وله العديد من الفوائد والقيم الغذائية الأخرى، فهو يعزز الهضم لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف والماء المهيمن للوقاية من الإمساك وتنظيم عملية الهضم. ويتميز القرنبيط بدوره الكبير في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وخفض فرص الإصابة بأمراض تسببها الالتهابات المختلفة، والحماية من العديد من الأمراض مثل مرض القلب التاجي والجلطات وارتفاع ضغط الدم. ويحتوي القرنبيط على مضادات أكسدة مفيدة في تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الأعضاء التناسلية وسرطان القولون والرئة. ويحتوي القرنبيط على عنصر غذائي هام، وهو الكولين، الذي يساعد على تحسين جودة النوم وحركة العضلات والمهارات التعليمية والذاكرة ونقل الإشارات العصبية إلى الدماغ وأعضاء الجسم، والتخفيف من الالتهابات المزمنة. ويتميز القرنبيط بدوره في تقوية العظام لاحتوائه على فيتامين كاف الذي يعمل على تحسين امتصاص الكالسيوم، وبالتالي فهو يحسن أيضا عمل الدورة الدموية ويقلل من حالات حدوث مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية. والقرنبيط قليل السعرات الحرارية، فنصف كوب من القرنبيط المطبوخ يحوي 15 سعرة حرارية فقط، وهو خال تقريبا من الدهون، مما يجعله مفيدا لإنقاص الوزن ومهما في برامج الغذاء الصحي. فتبارك الله أحسن الخالقين.
6: خضار وفائدة.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق.

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

صلى الله ثبوت تقارب وتراضى وتدري حمدكم الله هذا بنا هذان صفة صلاة كبيرة الأولى مع الإمام الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamida. Allahumma afina wa tubina wa ahfazna wa ansurna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma kina wa iyyahum jami'an sharra masaibid dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahil muslimin. Allahumma wa la tahlikna wa ahlik man fi halakihi salahil muslimin. Allahumma askina al-ghaytha wa al-rahmata ma'a lutfi wa al-afiyah wa al-baraka wa la taj'alna min al-mahrumin. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلاز والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن

0: المضلين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه أخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فاجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك عسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب عسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. الكلمات والخطرات من الشكوك يظنني الأوهام الساجرة القلوب عن مطالعة الغيوم فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود وسخرت الرياح الشياطين والجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء آمن بيدي ملكوت

انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما

ويسر لنا أمورنا معرها أجل قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سد العرش مسؤول علينا عين الله نازلة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل وقرآن مجيد في

ويتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء هو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه

وسن بك أقمني بشهودك عرفني الطريق إليك وأعن علي فضلك ألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصر صدرك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها

يا لطيف السن يا حليما لا يجل يقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في امرنا كله, فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا. قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات. لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنعم الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الراقي إلى قوس قاب وسيد الأحباب، وعلى آله والأصحاب وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فيما يذكر لنا سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد عليه رحمة الله في كتابه رسالة المعاونة في أواخر هذا الفصل الذي ابتدأنا به أو فيه من أول الدورة فيما يتعلق بالمحافظة على آداب السنة والهدي النبوي في العادات، مررنا على أكثر ما يتعلق بآداب الأكل في آخرها أو آخر العبارة في هذا الفصل. يقول عليه رحمة الله: سبيل الاقتصاد في الأكل أن تمسك من الطعام وأنت تشتهيه، ولا تتناوله حتى تشتهيه بشهوة صادقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى وأمر بالتوسط في الأكل وعدم الإكثار منه، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قوله: حسب ابن آدم لقيمات يقمنا صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الاقتصاد في هذا يقول الإمام الحداد، والتوسط في هذا الأمر وعدم الإكثار من الأكل أو الإفراط والتفريط فيه، أن يمسك الإنسان عن الأكل وهو يشتهيه ولا يزال عدو يريد أن يأكل، فيترك من أكله كما عادت الأخيار والصالحين لقمة أو لقمتان حتى يتصدق بها أو لقمة.

لقمتين ولا تتناوله حتى تشتهيه بشهوة صادقة ولا يأكل إلا وهو جائع وهو راغب فيه رغبة صادقة. وعلامة الصدق الشهوة أن تشتهي كل طعام. علامة الصدق أنه جائع أنه أي طعام يكون عنده له رغبة، لأن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأما الذي يتشهى في المأكولات وينوع، وهذا يريده وهذا لا يريده، هذا يأكله وهذا لا يأكله، فهذا دليل على عدم الصدق في جوعه، وبالتالي يكون على هذا التشهي. وقد سمعتم أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هديه وشمائله وسنته كان يأكل الموجود، كان يأكل الموجود ولا يسأل عن المفقود. ولما أهدي إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم من مصر لعله طبيب، قال أهدي إليه، قال لي هذا طبيب للعلاج، قال فقال صلى الله عليه وصحبه وسلم كما جاء في كتب السيرة: إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع. قال خلاص، سمعوا الطبيب هذا، قال من كان على هذا المنهج وعلى هذا الترتيب فما أنه ما يحتاج إلى طبيب أبدا. ورده لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يأكل حتى يجوع، يعني بالجوع الصادق، وعلامته يأكل أي شيء قرب إليه، ولا وإذا أكل لا يشبع، فبهذا يجتمع له الطب وأسباب ذلك كله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا كان الكلام عن كيفية الاتباع في الهدي النبوي فيما يتعلق بالأكل. ثم ذكر الإمام الحداد بعد ذلك قال: وإذا شربت الماء فمصه ولا تعبه. فيسن بعد البسملة كما مر معنا أن يبدأ أولا عند الشرب بسم الله الرحمن الرحيم، ومن شرب يشرب يمصه، معنى يمصه يعني يشرب بشفتيه، يشرب بشفتيه ولا يعبه، كما اللي يشربون بعض الأحيان من يعني من القوارير ولا هكذا، يعني يجعل الماء مباشرة يدخل إلى فمه ولا يمر على شفتيه، لا ولا تعبه. وبالمص أفضل وأهنى وأروى وأطيب للصحة وللعافية. قال: واشرب في ثلاثة أنفاس، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكان بعضهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في النفس الأول، ثم يشرب النفس الثاني، ثم يشرب بعد ذلك في النفس الثالث، ولا يكون مستعجل مباشرة يشربه كله في نفس واحد، ولا تتنفس في الإناء، اشرب اشرب، فإذا أردت أن تتنفس فنحي الإناء عنك، حتى هكذا السنة، ويبقى النظافة الكاملة في الإناء، وهكذا جمال الشريعة. فلا تتنفس في الإناء ولا تشرب من ثلمته، لا تشرب من ثلمته، لو كان الإناء فيه محل الكسر مكسور لا تشرب من المكان المكسور، اشرب من المكان الثاني والجانب الثاني. ولا تشرب وأنت قائم، بل اجلس، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليجلس. قال له: من شرب إذا أراد أحدكم أن يشرب فليجلس، فهذا السنة ولو كان حتى مستوفزا على قدميه. وأما الشرب قائم فهو مكروه، وفيه ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من شرب قائما فليستقي. روح خرجه هذا واطرشه من بطنه، ومن إشارة إلى أنه هذا فيه بعد ومخالفة، وحتى يكون فيه هكذا ربما شيء على ضرر على شيء من الجسم على الإنسان. وما ورد كما قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، فهذا دليل الجواز، يعني إذن منه صلى الله عليه وسلم دليل على الرخصة، وإلا لكان مع نهيه، ولو لم يرد عنه أنه شرب إلا جالسا لكان ربما قال من العلماء من أنه يحرم الشرب قائما، لكن لا، إذا شرب أحدكم فليجلس، وإذا من شرب قائما فليستقي، إشارة إلى الابتعاد عن هذا الحاح بحال القيام. وما ورد عنه أنه شرب قائما فهذا لدليل دلالة على الجواز. قال شاعرهم: إذا رمت أن تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد صححه شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يذكر كما في بعض الحواشي عندكم السيد أبو بكر الشطافي عن الطالبين، قال: من شرب قائما هكذا للاستعجال ولا لعذر وغيره، قال فيحرك شفت يحرك إبهام

بعدين عند الوضوء يترك سنن الوضوء ومستعجل ومدري في ايش وفي كل حواله مستعجل. قال يا ولدي شفت ذيلا عبر على المقبره قال انت كل يوم تقول مستعجل في الخيرات ذي وتترك كثير منها. قال شوف ذيلا المقبره كلهم ماتوا وعاد باقي عندهم اشغال واعمال كثيره من امور الدنيا ما خلصوها وانت بتبقى مستعجل لما متاهه وبتقع كما هم بعدين لما تصل الى هذا الحال. فاحسن لك اضبط امورك وحافظ على ورتب اوقاتك واعطيها بما يمكن فيها على حسب المستطاع. قال ولا من فم السقاء. إذا حد يشرب من السقاء لا يشرب من فم السقاء. أيام كانت كما القربة هذه عندنا الحضرموت يشرب من فمها. هل هذا لا يعني فيه شيء من المستقدر ولا ينبغي. إنما يمكن إذا ما حصل الكاس كما قال فإن لم تجد إناء فاشرب على يدك وخلي السقاء يصب على يدك وتكون نظيفة ويشرب منها وعلى يدك بعد ذلك. وقل بعد الشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا. شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن الله سبحانه وتعالى جعل لك هذا الماء حالي عذب فرات. لو أراد سبحانه وتعالى أن يجعله ملح وجاج ما قدرت على شربه. وهكذا أفريتم الماء تشربونه أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى الله رب العالمين. فهذه نعمة كبيرة. وسمعتم في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها فينال بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وليشرب مص ولا يعبه قال يورث الكبد كبد قال وجع الكبد. لكن اللي يشرب بالمص يكون سبب لريه ولعافيته. وهكذا كما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر سيدنا الإمام الحداد بعد ذلك آداب تتعلق أيضا بشؤون النكاح ولمن تزوج. قال الإمام الحداد عليه رحمة الله وإذا أتيت أهلك فقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من قال ذلك وذكر الله وقدر الله سبحانه وتعالى ورزقه الله ولد لا يضره الشيطان. وإلا فالشيطان يشارك الناس كما سمعتم في الآية يشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ويحصل بعد ذلك كثير من الآفات وكثير من البلايا وكثير من الشرور. وكما هي كما يشتكي كثير من الناس بعد ذلك من أبنائهم أو من عدم حسن الإصغاء التسهيل أو الإسهال في تربيتهم وغير ذلك. فمن قال هذا فينبغي له أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. واستر نفسك وأهلك بثوبك كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عليك بالهدوء والسكينة إذا أتى الإنسان أهله. وإذا أحسست بالإنزال فقرأ في نفسك من غير أن تحرك لسانك لأن الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن. وقرأ قوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا كان ربك قديرا آخر الآية. فهذا للمتأهل وللمتزوج. ثم ما هو الأفضل للإنسان؟ هل أنه يتزوج ولا يترك التزوج؟ قال الإمام الحداد والأفضل للناسك من التزوج وتركه ما كان منهما أسلم لدينه. لأنه حتى في هذا خلاف بين العلماء كما ذكر الإمام الغزالي وغيره. فقائل النكاح سنة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم جاءوا عند بعض الصحابة يسألون على اجتهاده وجده واجتهاده وعباداته فكأنهم قال في الحديث تقالوها يعني رأوها إنها قليلة. فقالوا نحن هذا رسول الله ونحن ما احنا مثله ونحن بنعمل أعمال أكبر وأكثر وأكثر. فعزموا على أنهم يصومون أنهم يصومون ولا يفطرون وأنهم يقومون الليل كله وأنهم لا يتزوجون. فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذا فلان وفلان وفلان قالوا كذا وقالوا كذا. دعاهم صلى الله عليه وسلم وقال أنتم قلتم كذا وقلتم كذا. قال نعم. قال ما إني أتقاكم لله وما إني أخشاكم لله وإني أصوم وأفطر
هكذا سنتي.

0: أقوم وأنام في الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدلهم صلى الله عليه وسلم على أن النكاح هو سنة، نعم، لكن الذين اختاروا ترك النكاح في كلامهم مما جاء أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خصوصا في آخر الزمان، وقالوا أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقول أن لأن يربي أحدكم كلبا خير لهم من أن يربي ولداه، وهذا حديث عنه، ولكن هذا قد لا يكون في الناس كلهم، ويكون في بعضهم أو المراد منه التنبيه أو في آخر الزمان. ويقول أيضا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الترغيب عن ذلك في شيء من مثل هذا في بعض الروايات. فقالوا إذن خلاص، إذن في آخر الزمان الأفضل الإنسان أنه لا يتزوج، والمعتمد في هذا كله أن الأصل أن النكاح سنة من سنن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن كما هو المقرر في أحكام الفقه أنه سنة، وإنما يكون مكروه إذا كان واحد ما له رغبة فيه، وكان واحد متفرغ للعبادة وليس عنده حاجة إلى ذلك ولا توقان إلى ذلك، فهذا يقعد هو عبادته ويقوم بذلك، ولا لزوم عليه في هذا ولا يطالب بهذا، وهكذا. هذا إذا كان على هذا الحال. في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له به وجاء. الإمام الحداد قال: أيهما أفضل، هل النكاح أم ترك النكاح؟ أسمع الجواب في هذا، أنه قد يختلف هذا باختلاف الناس، حتى هذه الحديث الذي قرروها أنه الأفضل فيها ترك النكاح، ليست هذا على الإطلاق، لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون هذا في حق البعض. وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تربية الأولاد يكون أحدهم يربي كلب أحسن، هذا لبعضهم وليس لكل الناس ولا لكل الأولاد، فإنه لا يزال الخير في الأمة، ومن انتبه وأحسن التربية وجد محيط مبارك يحفظ فيه أولاده مع كثرة الفتن في الزمن، وتختلف من بلد إلى بلد كما تعرفون، وأنتم كل أنواع جيتم من بلدان متفرقة، ولكن يختلف هذا من واقع إلى واقع ومن مجتمع إلى مجتمع. ولكن لو وجد الأب أو حتى الطالب هذا والإنسان مثل هذه الترتيبات في هذه الأوقات صباحا ومساء، يمكن أن ينشأ نشأة طيبة مباركة مع كثرة الفتن، ولو جاءت حتى أشد منها في غيرها من الزمن، أن يحصل نصيب من التربية والتعاون والخير والتوجيه، وأن يحفظ نفسه وأن يتعاون مع إخوانه على تقوى الله تعالى، ويسلم من فتن الزمن والعالم وما فيه. والواحد في مثل ذا المحيط في مثل دورتكم يعيش في هذا، لو حصل مثلها في أي مكان في العالم كأنه خارج العالم يعيش، ويحصل من يعينه على تقوى الله صباحا ومساء، على الذكر وعلى العبادة وعلى الصلاة وعلى القرآن وعلى العلم، نعمة من الله تعالى. فيكون بذلك بعيد عن الفتن وعن الشرور وعن المصائب، وعلى ممر الأيام والليالي يرسخ عنده الإيمان واليقين، ويتربى تربية إيمانية كبيرة قوية، هي التي ترجى لكم عند خروجكم من الدورة وعودتكم إلى بلدانكم، لتعودوا بعد ذلك على رسوخ في العلم والعقل والإيمان والثبات فيه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عن من نور الله تعالى قلبه وصار قلبه أبيض، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وذا قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة، وتجي فتنة من هنا ومن هنا ومن هنا، فتن كثيرة موجودة في العالم في كل مكان، حتى يأتي الوقت في كثير من الأحوال، أو حتى موجود اليوم هذا، أن الإنسان لو أراد الشر فإنه يمكن أن يكون قريب منه وبمستطاع والسهل وبيسر، سواء كان أي أنواع الشر، حتى هذه الفواحش والعياذ بالله تعالى، ولا يمنع ذلك إلا إيمانه ومراقبته لله تعالى، إيمانه هو الذي يمنعه، وإلا لو أرادها لكان سهل. وهكذا، ولهذا يقولون يمكن للإنسان أن يكون إبليس زمانه لو أراد ذلك، والعياذ بالله تعالى، لأن الشر يكون قريب من الناس ومتيسر لهم، ويمكن للإنسان أن يكون ولي زمانه، أو بعبارتهم المعرفة قطب زمانه، إذا عرف وإذا تعلم وإذا نور الله سبحانه وتعالى قلبه وعقله، قال ما تضر فتنة لو ما دامت السماوات والأرض، لو عرضت عليه الحرم محرمات والفواحش والمسكرات وكذا لكان يرفضها بإيمانه بالله تعالى. وهذا ممكن، هذا ممكن وليس بصعب. لكن إذا نال الإنسان نصيب من التزكية ونصيب من التربية وقوة في الإيمان يكون كذلك، وإلا فالشيطان ما يترك أهل الإيمان خصوصا، ولا المتعلقين المرتبطين بهذه الحقائق وبهذه الخيرات، ولا بد له أن يعرض لهم في طريقهم كثير من هذه الأشياء. ولكن بهذا العلم وبهذا الخير يمكن للإنسان أن ينال نصيبا من هذا الحفظ من الله سبحانه وتعالى. إذن الأفضل للناسك المتعبد التزوج أو تركه، قال ما كان منهما أسلم لدينه وأصلح لقلبه. إيش اللي هو أسلم لدينك؟ ما كان أسلم للدين فخذه، إن كان أسلم لدينك النكاح فهو سنة وعبادة. نحن نقول دائما للمقبلين على الزواج أو الطلبة في الشباب، والولاد تعلمون أن النكاح عبادة وليس مجرد عادة، واللي يعرف أنه عبادة أولا يدخل فيه بهذا المقصد وبهذه النية ويكون متابع عليه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اللي يعرف أنه عبادة بعد ذلك كثير من الأشياء والعادات التي اتخذها الناس في كثير من واقعهم الاجتماعي على مختلف البلدان والأماكن، أنه لابد كذا ولابد كذا، قل شوف هذه عبادة من العبادات، ومهما قدرت أن تعبد الله تعالى بهذه العبادة فما عاد من اللازم عليك أنك لابد تعمل كذا ولابد تصلح كذا ولابد من العادات أنك تعمل كذا، هذه عبادة من العبادات، والأصل فيها النكاح ومجلس العقد، وزوجتك وقبلت وانتهت المسألة، مع ما قبلها ما يسن وما يتبعها من السنن. ولكن الأشياء التي صعبت على الناس كثير من هذه الأشياء في واقع الشباب المسلمين ليست أصل ولا يحق أنها تمنع عن هذه العبادة مهما كان ذلك. أصلح لهذا الناسك، أصلح لدينه، أسلم لدينه وهكذا. ومن هنا جاء الكلام في هذا المواضيع، أنه ما يحتاج أنه مثلا لابد يكون عندهم إلا بعد سن كم يتزوجون، ماشي سن عندنا في الشرع فيها بعد سن كم. وهكذا في تراجم الأخيار والسلف الصالحون لو قرأتهم تراجم ورجعوا إليها، يتزوجونهم وهم صغار جدا، وما قد بلغ الواحد وتيسرت له الأسباب يزوج من أول بلوغه لأجل سلامة الدين ويعبد الله سبحانه وتعالى. فكل العادات التي أخرت كثير من شباب المسلمين دخلت عليهم بمداخل، بعضها بتخطيطات وبعضها بسياسات من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، لأجل تؤخر الناس وتؤخر الشباب، ويصل بعد ذلك كثير من النساء بعدها إلى هذه الصعوبات، خلاص إلى أنها مع عبر سن زواجها وما تزوجت بعد ذلك. والقصد من هذا في هذه التخطيطات للشيطان وجنوده أنه يريد ترك هذه العبادة والوقوع بعد ذلك في الفواحش والمحرمات وما عملوا له من الوسائل الكثيرة في مخالفة أمر الدين. طيب هذه أسباب الشريعة والحفظ والسلامة من المحرمات، وتصعب على المسلمين في واقعهم بعضهم البعض. طيب ما ندرك نحن هذا؟ لما نتساعد في مجتمعاتنا ورجالنا وكبارنا وصغارة والأباء والأمهات والرجال والنساء والعقلة على مثل هذه الأمور حتى تتيسر الأسباب؟ وهذا واجب على الجميع لمن تيسرت لهم هذه القيام بخدمة مجتمعاتهم على هذا النحو، لنصلح شان مجتمعاتنا ونحفظ من هذه الشرور. وأما أن تأتي الأمور على العكس وتصعب في هذه الجوانب فهذا مراد الشيطان والعياذ بالله تعالى. فإذا كان ذلك أسلم لدينه، فالمقصود حفظ الدين، ثم قال الإمام الحداد وأصلح لقلبه، فالمقصود من ذلك حفظ القلب. حفظ القلب، صلاح القلب، صلاح القلب هذا المقصد الكبير العظيم. وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى، يقول الإمام الحداد. فيا سيدي قم به. والحفظ في صلاح الدين لابد يكون مهما كان ذلك أصلح لقلبه، فينبغي أن يكون هذا هو المطلوب والمراد. وأجمع لفكره، وأجمع لفكره، أجمع لفكره، يجمع عقله وقلبه حتى على العبادة. وهذا من فوائد النكاح، فوائد النكاح من فوائد النكاح أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الإنسان جمع لهمه ولقلبه وتجتمع فكرته يؤدي العبادة بعد ذلك وهو على حال طيب، لأنه عبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة التي يقوم بها لله سبحانه وتعالى ومتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون على حال طيب وعجيب في صفاء قلبه وباطنه ووجهته إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الحداد يقول في النصائح حتى يجي يعرض للإنسان بعد ذلك من فساد أحواله، يجي هو حتى في صلاته يمكن يعرض له شيء من هذه الأفكار التي تدعو إلى التفكير في النساء وإلى في شيء من المحرمات ولا غيرها. فإذا كان هذا أصلح لحال الناسك العابد فإن هذا فهو الأفضل في حقه، به يكون صلاح لقلبه وجمع لفكره فيعبد الله سبحانه وتعالى على طمأنينة، ويعبد الله سبحانه وتعالى على سكينة وعلى قربة كبيرة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو زوجته، فيكون هذا عبادة من العبادات وسبيل للقرب من الله سبحانه وتعالى والرقي في هذه المراقي الكبيرة. يقال ويكره كراهة شديدة لمن لا زوجة له أن يتفكر في شأن النساء التفكير الذي يحمل النفس على الميل إليهن. هذا الحديث اللي سمعتموه يا معشر الشباب، من استطاع تيسرت له الأسباب، تيسرت له الأسباب وساعدته، فمن استطاع منكم فليتزوج بسم الله وليبادر بذلك ولا يؤخر ولا يؤخر، فليتزوج فإنه غض للبصر وهذا مقصد من فائدة من فوائد النكاح، وأحصن الفرج وهذا فائدة كبيرة من فوائد النكاح للحفظ من المحرمات. قال ومن لم يستطع بأن كان ما تيسرت له الأسباب، وهي كثيرة كما قلنا لكم عقدوها الناس في مجتمعاتهم لو أرادوا ينتبهوا من أنفسهم، لكن لو ما تيسرت من جملتها يقول واحد مشغول بالعلم وطلب العلم خلاص ما عاد ما هو وقته ذحين، وكان هكذا شأن الطلبة يقبلون على العلم ولا يتكلم ويوسع لهم الكلام في مثل هذه الأمور لأنه الآن وقت العلم وقت الطلب في ذلك. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، الصوم يحفظه سبحانه وجاء قطع له عن هذه الشهوات وعن التفكير فيها. كان يقول بعضهم الصوم معناه الصوم الشرعي هذا، ومن جملة معنى الصوم أيضا أي عليه بالصبر بالصبر، ومن جملة معنى الصبر هذا العلاج وهذا الطريق الذي رسمه العارفون، خلاص لا يتكلم ولا يفكر في شأن النساء ولا يأخذ شيء من هذه الأسباب التي قد توقع في ذلك كما ذكر الإمام الغزالي. كل من أراد أن يحفظ نفسه يحفظ فرجه من الفواحش، يقول الإمام الغزالي فلا بد عليك أن تحفظ عينك من النظر وتحفظ قلبك من الفكار ولا تكثر الأكل، بهذه الأمور يحفظك الله سبحانه وتعالى. هذا طريق الحفظ، طريق السلامة وطريق التحصين والإيمان والبعد عن هذه المحرمات كلها، لكن سلوك على الطريق لا تطلق نظرك في النظر لا في صور ولا في ظاهر كذا ولا في كذا، واحفظ قلبك من هذا التفكير في شأن النساء ولا تكثر الأكل يحفظك الله سبحانه وتعالى. وأما واحد يطلق عيونه في النظر إلى كثير من هذه الصور وغيرها والمثيرات وبالتالي يدعو قلبه إلى التفكر وبعدين يقول أنا أبغيت بحفظ نفسي من المحرمات ولا بعمل شيء ولا، يقول هذا ما هذا الطريق، هذه الطريقة التي رسمها الله تعالى ورسوله وجاء معاني الآيات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وجاء كلام العارفين فيه فهم عرف، والإنسان بشر ولكن بهذا الترتيب تحفظ من الحرام ويسلمك الله منه وتعيش في حالتك وعبادتك مطمئن في خير وفي أنس وفي سرور وفي نعيم. وهكذا لا يتفكر في شأن النساء التفكير الذي يحمل النفس على الميل إليهن، ومن بلي بذلك ولم يقدر على قمعه بوظائف العبادات فعليه بالتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه يكسر الشهوة. وهذا خلاص هذه طريق الاستقامة في هذا الأمر، من حفظ عينه وحفظ قلبه فإنه يسلمه الله تعالى من ذلك. ولكن لما علم الشيطان وجنوده أنها هذه التي بها بالنظر وأخذوا الوسائل الكثيرة قاموا بنشر الصور الكثيرة والمثيرات الكثيرة، بالتالي لا بد أن يقع الإنسان بعد ذلك في هذه الفواحش التي يريد الشيطان أنها تنتشر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ميل عظيما والعياذ بالله تعالى. فكثرة الفواحش والعياذ بالله تعالى، الزنا واللواط وغيرها والعياذ بالله. وما هناك طريق إلا ما قرره أهل العلم لمن أراد السلامة والحفظ من هذه الشرور، حفظنا الله إياكم والمسلمين. هذا ما ذكره الإمام الحداد في هذا الكتاب فيما يتعلق بهذا الفصل. ثم قال: من جملة العادات التي يعتادها الإنسان في حياته وينبغي له أن يحافظ فيها على آداب السنة والهدي النبوي، دخول الخلاء. قال الإمام الحداد عليه رحمة الله: وإذا قصدت بيت الخلاء لبول أو غائط، وهذه عادة من العادات التي رتبها الله سبحانه وتعالى على جسم الإنسان، يأكل ويشرب ويخرج منه بعد ذلك، ينتفع منه ما ينفعه في جسمه ثم يخرج منه ما يضره بعد ذلك، ورتب الحق سبحانه وتعالى في هذا الترتيب، فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا علي إذا دخل إلى الخلاء وخرج من الخلاء قال يضرب على بطنه، يضرب على بطنه ويقول: يا لها من نعمة لو نعلم قدرها. هذه نعمة كبيرة، أكلت وشربت وتنعمت به وتلذذت به وما يبقى في جسمك وينفعه بقي وما يضرك خرج، نعمة. يا لها من نعمة لو نعلم قدرها. قال الحبيب عمر في درس الروحة: فكان بعض أهل المعرفة بالله من أهل المعرفة بالله من إذا يدخل الخلاء ويخرج وقد ازداد معرفة بالله تعالى، ازداد معرفة، تفكر في هذا الأمر وعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا كما تسمعون، ونمر على ما ذكره الإمام الحداد. قال: فلبسنا عليك، فيسن عند دخول الخلاء أن يلبسن عليه. كان الخيار الصالحين يجعلون لهم نعال خاصة عند الخلاء مشان ما عاد ينسى ولا عادي يترك هذا الأمر يدخل به. واستر رأسك ولا تدخل حاسر الرأس مكشوف. وهذا كل حال ينبغي أن يكون حال المؤمن دائما، كما سأل بعض أهل الطلبة هنا كان يكون في أول لما كنا نذكر عن اللباس، فإنه صلى الله عليه وسلم في شمائله كان يلبس القلنسوة، هذه اللي نسميها نحن الكوفية، يلبس القلنسوة، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة، وأحيانا يكون القلنسوة بلا عمامة وعمامة بلا قلنسوة، أكثر أحواله كان يلبس القلنسوة وعليه العمامة. فهذا من هديه وسنته في اللباس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعاد مع الخلاء على وجه الخصوص عند دخول الخلاء: استر راسك وقدم رجلك اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، كما سمعتم فيما مر معنا، لأنه كل ما كان القاعدة الفقهية اللي ذكره الفقهاء كل ما كان من باب التكريم فإنه يكون باليمنى في اليد والرجل، كل ما كان من عكس ذلك فيكون باليسرى في اليد والرجل. فأنت بتدخل إلى الخلاء تدخل باليسرى وتخرج منه لأنه محل النجاسة وقضاء الحاج، وتخرج تخرج باليمنى عكس المسجدي كما قال صاحب الزبد، المسجد تدخل ويدخل المصلى باليمنى، تخرج تخرج بالرجل اليسرى. وهكذا وقل عند إرادة الدخول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال له خبث ذكور الشياطين وإناثهم وخبائث إناثهم، فتعوذ بالله تعالى، لأنه ما نقدر نحفظ أنفسنا من هذه الأضرار ومن كثير من هذه الشرور التي لا نراها ولا نعرفها، ومنها شان الشياطين، ولأننا ما نراهم، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم، فكيف بتحفظ نفسك؟ كعمك عدو ما تراه، كيف بتضربه ولا بتقاتله ولا، هذا صعب ما بتقدر. ولكن الأمر في ذلك يرجع إلى ذكر الله تعالى والالتجاء إلى الله خلاص. فإذا ذكرت الله تعالى فإنه خناس ويخنس، قال بعض أهل المعرفة في قوله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال انقسم الناس في فهم الآية إلى قسمين، ومنهم من قالوا هذا الله يقول لنا الشيطان لكم عدو خلاص، فصاروا فهم سيعادونه لأنه عدوهم وهم يتقاتلون معه ويتضاربون معه ويعني ويحاربونه لأنه عدوهم، كيف يحاربونه؟ بقدر المستطاع. فدخلوا في مجالات ميادين الحرب معه، والحرب سجال، يوم لك ويوم عليك ويوم يغلبهم ويوم يغلبونه، لأنهم في حرب مع الشيطان، ويضربهم النار وهم يدرون به كذا ولا كذا. قالوا قوم آخرون فهموا من الآية إن الشيطان لكم عدو، عدو نعم، أي وأنا لكم ناصر وأنا لكم معين وأنا لكم حبيب. فجاءوا إلى ربهم والتجأوا إليه وذهبوا إليه فكفاهم شر الشيطان، ولم يدخلوا إلى معاركه ولا الميدان في محاربته على الإطلاق، فسلموا منه سلامة كاملة وهكذا. وهذا يكون كل أمر الشيطان وشانه وكيده مع ضعيفة سماه الله سبحانه وتعالى. وكما سمعتم ذكرت لكم قول الحبيب عمر لما بدأ في تأسيس المولد قال له الشيطان ويزعل ويقول إيش هذا المجلس الذي رتب ورتب لهؤلاء وذا بيحصل مراتب مقاعد في مراتب القدس. قال هو زعلان شو هذا؟ قال له يا عزيز خلوه يزعل ويحث التراب على رأسه. قال له بعد سمع قال له نحن ما نخاف عليكم منه إذا سمعتم الكلام. بس إذا سمعتم الكلام بالقيام بالذكر وحق هذه الأذكار والمحافظة عليها لا تفزع من شيطان لا إنسي ولا جني ولا أي شيء في هذا العالم كله. مع مكر الشيطان الكبير وخداعه ومعرفته بالتاريخ الكبير الماضي القديم الذي له في أنواع ما يفعله من الخداع والمكر والمحاربات كل هذا لا يفزع أحد. إذا قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث تكفى شر وخلاص وانتهت المسألة. وهكذا في بقية شان الخواطر الشيطان وغيرها ما تذهب إلا بذكر الله. الشيطان هذا وخواطره من جملة الخواطر التي تحصل للإنسان من الشيطان. أيش اللي يذهبها وإيش اللي بيبعدها؟ الذكر الله ذكر الله. وهكذا مهما كان الذكر بحال مع القلب وبزيادة من النور وحضور مع الله سبحانه وتعالى فهذا يطرد الشيطان طرد خناس. وقال لي أيهن لك يا ابن الخطاب يقول النبي لسيدنا عمر يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. قالوا ما ذلك إلا لنور وقرى في قلبه من نور اليقين كما مر في أول الكتاب. وهكذا إلى غير ذلك مما يذكر في كثير من هذه الشؤون. وقدر يذكرها الحبيب عمر في الروح قال حصل واحد إبليس ظهر له ولا الشيطان حد من الشياطين عند الباب في بعض الأماكن. قالوا ما لكنا؟ قال لا بغيت بدخل لما عند ذا واحد قام يصلي بغيت بوسوس له في الصلاة لكن أنا ما قدرت أدخل له. قال ليه ما قدرت أدخل عنده؟ كلك توسوس خلق الله كلهم في صلاة وغير. قال بجنبه واحد نايم واحد نايم بجنبه تحرقني أنفاسه الله يتنفس أنفاسه وهو نايم نايم ولكن قال أنفاسه تحرق. كيف الأنفاس هذه اللي تحرق؟ أنفاس أهل اليقين أنفاس النورانية كبيرة وهو نايم. فقال سبحان الله نايم يحرس يا قلان العادة اللي هو نايم واحد يحرسه خلي واحد مستيقظ عنده منشان ينتبه له لا أحد يعمل له كذا ولا كذا. ذا الحين ذا النايم هو بأنفسه يحرس اليقظان اللي هو قيم في الصلاة فما عاد قدر الشيطان يدخل عليه. وهكذا هذا شان الشيطان دائما فلا أحد يهول لك أنه أمره كذا ولا أمره كذا ولا كذا مع ما جاء في ذلك كله ولكن بنور العلم ونور القرآن ومحبة صادقة لله والرسول والأخيار والصالحين يحفظك الله تعالى منه ويسلمك الله تعالى منه ويرجع أمره حقير وصغير ولا يعتبر شيء. قال الإمام الحداد فقلها لا تنساها عند دخول الخلاء. كان كثير من الشيبان يقولون أن أكثر ما يمس أكثر ما يحصل للناس من مس الجن ليدخلون الخلاء بدون أدب وبدون ذكر وبدون مراعاة لهذه الأذكار فيصيبهم بعدين بلايا كثيرة ويجي يقول تعبان ومريض وقعبه كذا وقعبه كذا وسببها هذه واحد من هذه الأسبابها. نسأل الله لنا ولكم العافية والحفظ والسلام. وإذا خرجت من الخلاء وعند الخروج قل غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وجاء في بعض الألفاظ أيضا عن النبي الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه الحمد لله وعافاك الله تعالى وسلمك وأكلت وشربت وزال عنك الذي يضر. وإلا إذا لو بقي عندك ولا حصل عندك احتباس في البول ولا في الغائط أخوه بيسبب لك سموم وبيسبب لك أمراض وبيوديك حتى إلى الوفاة لو أراد الله تعالى في ذلك ولكن رتب لك الحق سبحانه وتعالى فكيف ما بتحمده. حتى قالوا يقولون غفرانك لما تخرج من الخلاء وتقول غفرانك أنت ما عملت شيء ولكن لأنها نعمة كبيرة ما نقدر أن نقوم بحقها ولا بشكرها فاستغفر اطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى واحمده بهذا الحمد فالحمد لله على ذلك. ولا تذكر الله على تلك الحالة إلا بقلبك قال في المقدمة الحضرمية فمن عطس فإن عطس حمد الله بقلبه لأنه في هذه الأماكن يكره ذكر الله تعالى. ولا تصحب شيئا مكتوبا عليه اسمه تعالى لا تدخل معك إلى الحمام ومعك شيء عليه اسم الله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله إذا أراد الخلاء يخرجه ويدخل. فلا تحمل ذكر الله ولا اسم رسوله قال له الفقهاء ولا اسم أحد من الملائكة بل لا حتى اسم أحد من الأخيار والصالحين. فأخرجه فإن نسيت وجودك داخل في الخلاء فاستره لا تخليه هكذا ظاهر، فاطرحه تحت الحزامة ولا في الجيب وشي من مثل هذا، فلا تستصحب شيئا مكتوبا عليه اسمه تعالى إجلالا له تعظيما لله تعالى، ولا تعبث وأنت في الخلاء، يعني لا تلعب ولا تتحرك ولا كذا، واحد يدخل جواله معونه مع الخلاء ويقعد وعاد ينكش فيه ولا كذا، وإلا بعضهم ذلك يدخنونهم في محل الخلاء، وإلا بعضهم يغنونهم في الخلاء، كل هذا مخالف للآداب. ولا تعبث ولا تتكلم، لا تتكلم لا بذكر ولا بغير ذكر حال خروج الخارج، ولا بذكر في في في وقت عدم خروج الخارج لا تتكلم أبدا إلا لضرورة. فاسكت ساكت، كن ساكن، تفكر في نعمة الله تعالى عليك حتى تشكره وتزداد معرفة ونور. وإن كان هناك ضرورة، نعم قال الفقهاء ضرورة كما لو رأيت وانت تقضي حاجتك نايم تنهش حية نبه ونادي، أو أعمى يسقط في بئر وهكذا. كان يذكر عن بعض الأخيار الصالحين هو في الخلاء ينادي على أهله يقول يا فلان، يقول مرحبا، يقول حاجة عندكم في الدارنا صدقوا به، يقول له طيب انت وليد إلا في وقت المحل الخلاء وتتكلم بهذا؟ قال خاطر خير خطر لي، ما عاد بغيت يتأخر ولا يتغير عندي، قال صدقوا بهذا وهكذا. وهذا مما يحملون عليه في مثل هذه الأعمال. ولا تتكلم إلا لضرورة، ولا ترفع من ثوبك إلى القدر الذي يخشى عليه تنجس وهكذا، حتى لا يراك أحد، لأنه سنة أن يستتر، فلا يرفع ثوبه إلا ما يحتاج إليه فقط، ولا يرفعه إلا إذا دنا إلى الأرض كما هو المقرر عندكم في كتب الفقه. واستر بحيث لا يراك شخص، واستتر بحيث لا يراك شخص. وقدوا في الأماكن المعدة قدها مستورة الحمد لله، ولو كان أحد احتاج إلى قضاء الحاجة في السفر ولا في الطريق فيسن له أن يستتر. معنى يستتر يعني يقعد بين حجرين أو بين شجرة أو حجر أو شجرتين حتى لا يرى أحد. وابعد بحيث لا يسمع منك صوت ولا يشم لك رائحة، بعد عن أصحابك ومن هم معك حتى تكون على هذا الحال. كل هذا من جمال الشريعة وآدابها، لأنها تدعونا إلى حسن المعاملة مع الكائنات كلها والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا بغايط، فإن هذا حرام. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غايط، هذا إذا كان يعني في الصحراء أو يعني في غير المكان المعد، في غير المكان المعد. أما الحمامات المعدة قد يكون بعضها فيها ما هو مستقبل القبلة ولا مستدبرها، فلا إشكال في هذا. لكن إذا كان في غير المعد كما في الطريق ولا في الصحراء فينبغي للإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا أراد أن يقضي حاجته. وإذا كان استقبل أو استدبر لكن بالشروط التي ذكروها، إذا كان عنده ساتر، إذا عمل له ساتر، والساتر هذا يكون قريب منك 3 أذرع فأقل، تمام خلاص ما عاد حرام عليك. وأن يكون هو قدره 3/4 ذراع، موجود الساتر قدره 3/3 ذراع وانت منه أقل من 3 أذرع فهذا لا يحرم. وأما هكذا لا ساتر أو أقل من 3/3 ذراع أو انت بعيد منه فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أتيتم الغائط فلا، ويقول شرقوا وغربوا، شرق والغرب كان في المدينة، احنا الشرق والغرب على القبلة واستقبالها، لكن هكذا كان يتكلم عن المدينة في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يتعذر فعل ذلك في بعض الأبنية فيغتفر للمشقة، وما كان من المعد فإنه لا يحرم. ولكن رعاية هذا حتى في المباني، كانوا إذا بنوا المباني كانوا يرعون إيش كيف تكون الدار البيت في تأسيسه وبناء الساس فيه على القبلة، كان هكذا الأولين. لكن ذحين لما جاءت الأراضي وجاءت الهندسات حقهم صاروا يرعون المباني، وإلا واجعلوا بيوتكم قبلة لأجل تكون على القبلة، هذا أكمل وأفضل. قال الإمام الحداد ولا تبول في الماء الراكد وإن كان كثيرا إلا عند الحاجة فيكره ذلك، فإنه إن كان قليل ينجس وإن كان كثير فيقدره فوق القلتين، فلا تبول في الماء الراكد إلا عند الحاجة، ولا على الأرض الصلبة اللي ما يخشى عليها من الرشاش، لا حتى أو يدقها ما يبعد ولا يدقها كما يذكرون في ذاك الشيبة الذي تأخذه أحد من أبنائه ويحضر الدرس قال بستفيد حتى فائدة واحدة في كل يوم في كل درس يقول بويت فائدة في السنة قال كل يحضر الدرس 360 فائدة فأخذته ابنه وبنته يوم من الأيام أراد أن يبول في الطريق قال له انتظر انتظر هذا المكان صلب بندق عليه أول كسره الأرض حتى لا يكون منه رجاج قال بس خلاص اليوم استفدنا الفائدة هذه كلها وهكذا في من يحضر مجالس العلم ويظهر له الفائدة يخرج بفائدة في كل مجلس قال إلا عنده ولا على الأرض الصلبة ولا في مهب الريح لأنه بيرد البول فيه كل ذلك احترازا من البول الذي عامة عذاب القبر منه فعليك بالاستبراء منه جهدك من غير خروج إلى حد الوسوسة هذه من آكد سنن الاستنجاء وسنن قضاء الحاجة أداب داخلها أن يستبرئ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ولما مر في حديث الآخر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبري من البول معنى لا يستبري من البول يعني كما المستعجلين الذي ذكرناهم أول الدرس يبول بسرعة ومستعجل والعاد ينتبه من بقية قطرات البول التي تبقى في مجراها فيقوم ويستنجي ويتوضأ والذي خرجت قطرة ولا قطرتين نجست ثوبه وبطل انتقض وضوءه وجاء هو يصلي هذا قال النبي تنزهوا من البول ما تعرف تستنجي ولا تنتبه من هذه السنة فانتبه من هذا بالاستبراء كيف الاستبراء؟ الاستبراء من البول قال خذ لك شيء من الطرق هذه التي تناسبك إما أن تنتظر قليلا حتى يغلب على ظنك وتحس نفسك أنه قد خرجت بقية القطرات هذا واحد وإما أن تنتر ذكرك بلطف كما قرروا وإما أن تمشي خطوات كان بعضهم حتى يمشي خطوات في الحمام ولا في كان في بيوتهم وإما فيما ناسبك من هذه الطرق تكون عليها ما من غير وسوسة ولا مبالغة في غير في هذا الأمر لكن مع اهتمام وملاحظة لهذا الأمر فإذا عملت على واحدة من هذه الطرق وناسبتك خلاص تمشي عليها وتعمل عليها وتسلم بها من هذا الوعيد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فعليك بالاستبراء جهدك من غير خروج إلى حد الوسوسة هذه الوسوسة بعدين يقول الاستبراء يوسوس يقعد في الحمام ربع ساعة من ذي يقعد نصف ساعة من شأن الاستبراء ولا من شأن الوضوء فهذا لعب من الشيطان والعياذ بالله يحصل بالتنحنح تنحنح يحصل بنتر الذكر وإمرار اليد على سلي برفق وهكذا فهذا تبقى عليها وتعمل عليها واستمر وما عاد عليك شر بعدين ولا عليك خوف قال واستنجي بالحجر ثم بالماء فإن الجمع بينهما أفضل ويقوم في مقام الحجر كما قرروا الفقهاء كل جامد طاهر جامد قالع غير محترم كمثل المناديل هذه والأوراق ما شاء الله ما طلع في
1: صلى الله عليه محمد وآله الحكم قرأ
2: بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل الإمام أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد بارات نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلم سائر الصالحين بالدين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال إلهي من كانت محاسنه مساويا فكيف لا تكون مساويه مساويا ومن كانت حقائقه دعاويا فكيف لا تكون دعاويه دعاويا إلهي بمعنى الكمال موصوف بصفات
1: الكامل
2: إلهي بمعنى الكامل الموصوف بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجمال والجلال
1: لا إله إلا الله
2: من كانت محاسنه مساويا فكيف لا يتكون مساويه مساويا ومن كانت حقائقه دعاوية فكيف لا تكون دعاوية دعاوية إذا كانت المحاسن المنسوبة مساوية لما قارنها من النقص في النشأة وما يصحبها من القوادح الموجبة للبعد عليها أن إن لم يزكيها الله ويخلصها من ذيم الإرادة الدنية، فكيف لا تكون المساوي الظاهرة منه مساوية؟ والإنسان إذا لم يلاطفه الله ويتداركه بعصمته لا يخلو عن سيئة يستوجب العقوبة إن لم يتجاوز عنه الله ويعفو، وذلك لأنه انطوت في طي جبلته جميع الطبائع الحيوانية والصفات البهيمية والخلائق الضارية السبعية، فكيف يتصور خلوه عن شيء طبع في أصل خلقته وانتقش في طي جبلته؟ اللهم إلا إن يتفضل الله بفضله فتحيط به العناية الأزلية، فتعلو فيه الصفات العلوية الصفات السماوية، فتقهر تلك الصفات الأرضية، وتتولى عليه الواردات الإلهية والأسرار الحقية والأنوار الوصفية، فلا جرم حينئذ أن يكون عليه من الكمال الإلهي ما يرفع عن حضيضه السافل ويلحقه بذروة الأوج الكامل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم. ولي في ذلك محاسن العبد إن ينظر إليه يرى فيها المساوية، وكل فيه مندرج. كيف المساوي إذا حققت ذاك فما يخلو عن السوء فيما قيل والحرج؟ ومن كانت حقائقه فيما يزعم أن هناك للعبد حقائق فهي دعاوي، لأن مسندها إلى العدم والعجز، فكيف لا تكون دعاويه الظاهرة التي لا يخلو عنها أيضا كل إنسان دعاوية إلا من حققه الله بالشهود والعيان، فمن جملتها شهود الغنى له في ذات أو صفة أو فعل، ونسيان الافتقار كذلك أبدا، فهذا من الدعاوي، بل كل دعوة لم تصدر إلا فرعا عن هذا المشهد. ولي في ذلك حقائق العبد في النسبة إليه سدى، فلا لها مستند في الأصل يعضدها، فكيف ما كان من دعوة بغيرية بيان بطلانها أن ليس يشهدها.
1: الله أكبر، لله الحمد، لا إله إلا هو صاحب الفضل والإحسان والجود والامتنان، شرفنا ببعثته سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن وبين لنا فأحسن البيان، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها يترقى أهلها بمرقاها إلى رفيع مغناها، فيجدون من عطايا الحضرة الإلهية وإنعامها والجود منها وإكرامها ما لا يوصف ولا يكيف، متمسكين بعبوديتهم للإله وذلتهم له وشهودهم لألوهيته وربوبيته جل جلاله. ومما يعرف المؤمن الموفق أن حقيقة شؤونه ممزوجة بعجزه وضعفه ونقصه، فلهذا ما ينسب إليه من محاسن هي بالنسبة إلى تفضل الله بها عليه محاسن خالصة كاملة، لكن بالنسبة لاتصافه بها وحلولها فيه إذا نسبت إليه ففيها شائبة نقائصه، شائبة عجزه وشائبة ضعفه، فهي من حيث هي من الله شؤون رفيعة بديعة ربانية حسنة كاملة، ولكن من حيث استلام لها واتصاف بها وكونه جعل موضعا ومحطا وموطنا لها ففي ذلك شوائب من نقصه وضعفه وعجزه. فإذا المحاسن التي أوتيها فيها مساوي من جهته بالنسبة إليه، بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى المحسن الذي أحسن بها إليه، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ قال المحاسن الذي عندي هي بالنسبة إلي مساوي، لأنني ما أقوم بحقها كما ينبغي ولا أعاملها كما هي أهل، وضعفي ونقصي يتصل بتلك المحاسن التي حلت فيه منك، فهي في كمالها من حيث أنها منك وجمالها أنا ما أعرف قدرها كما ينبغي ولا أقوم بحقها كما يجب، فهي من حيث نسبتها إلي فيها شائبة المساوي، فإذا كان هذا حالي في المحاسن فكيف مساوي الأخرى التي هي من أصلها مساوي؟ غفلة أو ذنب كيف ما هي مساوي؟ إذن فأنا محل الأسوأ. فنحن أهل للأسوأ، يقول الإمام أبو بكر العدني بن عبد العزيز، وأنت أهل للإكرام. نحن أهل للأسوأ وأنت أهل للإكرام. الله أكبر. فما مع الإنسان في الحقيقة إلا فضل ربه وجود ربه، أما من جهته أصله عدم، وبعد تكوينه وخلقه معجون به الضعف والعجز والنقص. والحبيب الأعظم يقول لربه في دعاء: لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عجز وضعف ونقص وعورة، لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. فالله يرزقنا حسن الاعتماد عليه ولا دمعه. ولهذا لقيت مثل الإمام عبد الله بن حسين مطار، مع ما أتى الله من محاسن كثيرة، يقول: يا ربي ما معنا عمل كسبنا كله ظلل، وذل الركعات وذل العبادات وذل الأجزاء اللي يقراها 10 أجزاء في الليل و10 أجزاء في الضحى و25 ألف لا إله إلا الله و25 ألف يا الله يا الله و25 بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، ويقول ما معنى عمل؟ يعني ما في هذه الأعمال من خير منك وإليك وأنت تفضلت به، أما إذا نسبته إلى نفسي أنا الذي ما قمت بحقه كما ينبغي ولا تعاملت معه كما يليق، ما معنى عمل؟ أما كسبنا فما نسب إلينا كسبنا كله زلال، مع ذلك لكن لنا فيك عمل أن تتم نعمتك علينا وكما أحسنت تتم. تقول أحسن كما أحسنت، أحسنت في الموهبة، أحسن في القبول، وأحسن في إدامتها، وأحسن في مضاعفتها، وأحسن في إضافة غيرها إليها. أحسن كما أحسنت، وزيد كما قد زدت، وجود كما قد جدت. هذا حالهم مع الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وما معنى من الأعمال التي قام بها والمحاسن التي وهبهم الله إياها؟ لا عشر ولا عشر عشر، ومع ذلك رؤوس شامخة. يا آدمي، يا إنسان، يا مؤمن، اتق الله. أنت عدم وأنت أصل، وإن وجد فيك شيء من المحاسن فضل من الرحمن خالص لم تقم أنت بحقه. المحاسن التي فيك ما عرفت قدرها ولا قمت بحقها ولا شكرها مع الله تبارك وتعالى، فلا تنسب لنفسك ما ليس لك. أنت محل العجز، أنت محل الضعف، أنت محل النقص. خلق الإنسان ضعيفا، وش اللي حول منين حول الله؟ ماشي ماشي إلا ما ما ما, ما يعار له ويمنح من قوة الله تبارك وتعالى، لا من حيث هو، من حيث هو ولا شيء، لكن من حيث ما يمنح من قوة الله يقوى بربه يغتني بربه جل جلاله، إلا هو فقير. وبل ولا يزداد غناه بالله إلا بازدياد فقره إلى الله، كلما ازداد افتقاره إلى الله زاد غناه بالله، أكرمه الله من سر غنى بما أكرمه. فالغنى من حيث الوهاب له وموجوده عظيم كبير، لكن من حيث وجوده في أنا عرضة لأن ينزع عني، عرضة لأن يسلب علي، ما قمت بشكره كما ينبغي، فهو من حيث نسبته لي مساوي، لكن من حيث جوده به علي محاسن. لا إله إلا الله، سترقب يحيي بفضاله أظهر محاسنه، هو محاسني أنا محاسنه أظهرها في وأظهرها مني، ولكن حقه ما هو حقي أنا، محاسنه مش فمن نسبتها إلى العبد إلا نسبة مجاز. المحاسن إحسان محاسن الرب جل جلاله فضل الرب. ما تجلت وبرزت من حضرة الرب في مخلوق ولا كائن كما تجلت في ذات محمد. أما إذا غصت إلى الحقيقة المحمدية فما يدهش عقول الملأ الأعلى من محاسن الرحمن الموهوبة له صلى الله عليه وسلم. لهذا ما يعرفه أحد من الخلق إلا إلهه الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. قال إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوي مساوي؟ إذا كانت المحاسن المنسوبة مساوي لما قارنها من النقص في النشأ ومسحبها من القوادح الموجبة للبعد عليها إن لم يزكها الله. فلهذا قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تسمع؟ ولكن الله يزكي من شاء، يزكي نفوسهم، يزكي أعمالهم، يزكي أوصافهم، يعطيهم ويزكيه لهم سبحانه. وأمهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليهم. والأنبياء هكذا علموا أتباعهم وأممهم، وإبليس يعلم أتباعه أنا خير منه، أنا خير منه، أنا خير منه. هذه مدرسة إبليس. أما مدرسة الأنبياء ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا آدم شوف يقول ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. لما جاء سيدهم وخاتمهم يقول أبو لك بنعمتك علي أبو ذنبي فاغفر لي. أنت رب العالمين خلقت وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. هذه مدرسة الأنبياء. مدرسة إبليس أنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من مسنون. فتروح مع واحدة من المدارس، مدرسة الأنبياء ولا مدرسة إبليس، تحذر وهو قد عبد أكثر من عبادتك إبليس. 7000 سنة اللي في السماء قبل ما عبادته في الأرض، عبد في الأرض أول ورفع إلى السماء وعبد 7000 سنة وكلها حبطت بكبره وخبثت مدرسات مسلكه هذا. فهو عبد أكثر منك وأنت لا تتبع طريقته. قد العين وطرد من بعد العبادة الكثيرة والعزيز بالله تعالى. قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. بل ويروى أن سيدنا موسى قال له إبليس مرة يا موسى سربك بيقبل توبتي بتوب أدوب. لما خاطب رب موسى قال ما أرسلك أحد لي من خلقي؟ وهو يا رب عبدك إبليس هذا قال إنه بيتوب، أنا فرحت إذا بيتوب مشان ما عاد يغوي الناس. قال الله لو قل له إنما طردت لإباه السجود لآدم فليذهب إلى قبر آدم وليسجد له. قال سيدنا موسى ما أحسس هل هذا أمر طيب؟ طيب فرح جاء جاء إبليس ما قال قال الله قال لي طردك لإباك السجود لآدم قال ما سجدت له حي أسجد له ميت. تقول بتوب لكن وأن عليك لعنتي إلى يوم والعياذ بالله تعالى. العين ما رضي بقي في كبره والعياذ بالله تعالى. قال والإنسان إذا لم يطالطفه الله ويتداركه بعصمته لا يخلو عن سيئه يستوجب بها العقوبة إن لم يتجاوز إلا عنه ويعفو. وذلك يقول قائم يظن الناس بخيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. لا إله إلا الله. قال فكيف يتصور خلوه عن شيء طبع في أصل خلقته وانتقش في طي جبلته في جميع الطبايع الحيوانية والصفات البهيمية والأخلاق البارية السبعية موجودة في طينة ابن آدم. اللهم إلا أن يتفضل الله بفضله فتحيط بالعناية الأزلية فتعلو فيه الصفات العلوية الصافية السماوية تقهر تلك الصفات الأرضية تتوالى عليه الواردات الإلهية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جل جلاله فيرتفع من حضيضه السافل ويلحق بذروة الأوج الكامل. لا إله إلا الله. من كانت حقائقه فيما يزعم أن هناك للعبد حقائق دعاوي لأن مستندها إلى العدم والعجز، فكيف لا تكون دعاويه دعاويه؟ الحقائق التي أوتيتها وتفضلت بي عليها هي من حيث أنا دعاوي لأنها عارية موهوبة من الحق سبحانه وتعالى، ما هي بأصلي. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولو كان عندي علم حقيقة علم منين الحقيقة دي؟ هذه الحقيقة دعوة. بالنسبة لي دعوة لا أحط بالعلم ولا قمت بحق ما آتاني من العلم، وهو من حيث أنه موهوب منه علم شريف رفيع عظيم مكرم يرفع درجاته كما أهله كما يشاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جلاله. لكن من حيث نسبة هذا لي أنا لا استأهلت لهذا العلم ولا استحقيته بنفسي، وهو طارئ علي موهوب موضوع ما هو من أصلي ماشي منه، ويمكن أن يسلبه عني أي وقت، وأنا ما قمت بحق شكره عليه كما ينبغي. فهو من حيث أنا دعوة أدعي العلم، وين العلم أدعي العلم، ولكن من حيث وهبه ومن حيث عطاه يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين مش الذين علموا من أنفسهم أوتوا يعطي أوتوا العلم درجات. قال لي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما سئل إيش من الكتب توصي بها، قال ما أنا بتوع كتب يا ولدي، لكن الله إذا وجد الإنسان مامون عبده مامون على العلم يديله دية يديله دية يديله دية بحق لهجته المصرية يقول يديله دية يديله دية. أوتوا، والذي أوتينا هذا كله ما هو اللي عندي وحدي، وعند علماء زماني والعلماء اللي قبل وأهل السماء. وما أوتيتم من العلم إلا بالنسبة لعلم الله هو عظيم ما حد يحيط بك واحد موزع عليهم، ولكن بالنسبة لعلم الله قليل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالعلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهلاته يتغمع، ما للتراب للعلوم، وإنما نسعى لنسعى أننا لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا، ونتحقق به بحقائق العبودية والعبود، وشهودك الأسنى بمرآة حبيبك الأصفى، اللهم آمين. الله أكبر. فلو شهد الغنى لو في ذاته أو صفاء أو فعل ونسي الافتقار فهذا من الدعاوي، بل كل دعوة لم تصدر إلا فرع عن هذا المشهد لا إله إلا الله، لهذا يقول وصدقنا دعاوي. أجو أحساننا مساوي، أحسان أنه من حيث منسوب لنا مساوي، ومن حيث أنه من فضلك لك الحمد، شيء كبير أنعمت به علينا. صدقنا وصدق، ولكن بالنسبة لنا إذا نسب لنا دعوة له، وموهبة منك أنت أعطيتنا الصدق ومع ذلك نسبته إلينا وأثبتنا عليه وقلت هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين وألحقنا بهم، هبنا ذلك منك فضلا وجودا. بعده.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي بمعنى القاهر الحكيم، حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يترك لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. شهود نفوذ الحكم من غير مبالاة بالأسباب وقهر المشيئة وغلبة الأمر، هو الذي قطع قلوب الخائفين وذالت له ألباب العارفين. فإن نظرت إلى ذي مقالة فصيحة فغلبه الحكم فسلبت، فانظر إلى بلعام بن بعورة بعد أن كان كما قيل يكتب عنه العلم فخرج من فيه كالحمام أو كما قيل. وإن نظرت إلى رفعة المحل وقوة الحال فلا أنزه من صفيه السماء، فإن إبليس غلب عليه سابق الحكم وانبرم على شقائه سجل الأمر
1: سجل الأمر
3: سجل الأمر أنزل كما ترى وتريد، والعياذ بالله من سوء المقدور، مع ما كان عليه من قوة الحال ورفعة المحال كما كان يعبد الله 4000 عام.
1: بعده. فكفى بذلك
4: فكفى بذلك مخوف لذي العقول السليمة إلا يسكنوا إلى شيء مما يبدو منهم من العلم أو العبادة، أو يكونوا كلما ازدادوا علما ازدادوا خشية لله تعالى وخوفا من أليم المكر وشدة سطوات القهر. ولي في ذلك نفوذ حكمك في الأشياء بلا سبب هو الذي حير الألباب والمهج، والمشيئة قهر لا يغالبه حال فكم فيه من علم قد اندرج. ثم أخذ في بيان الأسباب التي يرجو بها العبد الفوز عند الله، فقال رضي الله عنه: كم من طاعة بنيتها بحق

ما أراد الله جل جلاله وتعالى في علاه. كم جرت من إيرادات ما هو على واحد ولا اثنين وعشر وعشرين مئة ومئتين في القرون الماضية، أن لا يبقى إلى مثل هذا الزمان في هذه الأمة مثل هذه المجالس. هم أرادوا ذلك، ولكن يريدون لطف نور الله بأفواههم، والله متم نوره، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم، فلا يكون إلا ما أراد واحد. هم يريدون، لا يغرك دولة عظمى ولا كبرى صغرى، كلهم لهم إرادات في أنفسهم، في جماعتهم، في وزاراتهم، ما تتحقق، ما تتحقق، يكون فيها ما أراده الله من فوق. ملايين بإرادات ما تكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإلا كم قد أرادوا آل الشرق وآل الغرب، أرادوا كذا وأرادوا كذا وقع كذا، أرادوا كذا طلعوا إلى كذا وسقطوا من هنا. المملكة لواحد اسمه الله، اسمه الله، اسمه الله، هو ملك الملك. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك تنزع، تؤتي وتنزع، ما هم عشان بيدهم لا. وتلك الأيام قال يتداولونها ولا نداولها؟ نداولها بنفسهم، هم يتداولونها بأنفسهم، نداولها بين الناس، طلع ذا نزل ذا بعدهم. ويا فوز من أطاعه واتقاه وخضع له واستقام، ويا خيبة من تكبر وفسد وطغى وبغى وخالف شريعته، يا ويله. الله، والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة، لا إله إلا الله، قال لم يترك لذي مقال مقالة ولا لذي حال حالا. شهود نفوذ الحكم من غير مبالاة بالأسباب، قال مشي قطع قلوب الخائفين، قطع قلوب الخائفين، وذلة الأرباب العارفين، فإن نظرت إلى ذي مقال فصيحة فغلب الحكم فسلبت روحت المقال، انظر إلى بلعام بن بعورة، كان عالم وعنده الاسم العظم وتستجاب دعاءه، وأغروه وذا، ولابد أنه يعني يعادي سيدنا موسى ويدعي على جيش سيدنا موسى وقومه وقبيلته وبالمال وبالدم، قام يدعي هلك ورد دعاءه عليه وهلك وراح. وأنزل بطل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخا منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن حملت عليه وتركته يلهث يلهث الكلب. وهذا في الغيب، في الغيب، في الغيب، ما عاد يفيد شيء، ما عاد يرجع ولا عاد يتراجع، بس على طول كمثل الكلب إن تحمل عليه وتتركه يلهث. فلا تغتر بعلم ولا تغتر بمقالة ولا تغتر بخطابة، وكان هذا خطيب مصقع وكان له دعوات مستجابة تظهر أثرها في الناس، زاغ قلبه وجي عادي نبي من أنبياء لا عادي أذبلا، قالوا روح كله. كما إبليس روح كله، أبى أن يسجد لآدم وأمره الله بذلك، قال أنا خير منه، وطاح وراح والعياذ بالله تبارك وتعالى. نظرت إلى رفعة المحل وجود الحال، فلا تنسى إبليس هذا، قال طلع في السماء وعبد وعبد وبعدين طرد والعياذ بالله تعالى، فكفى بذلك مخوفا لذوي العقول السليمة ألا يسكنوا إلى شيء مما يبدو منهم من العلم والعبادة، ولا يعتمدوا إلا على الله وحده، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصر مرادي رضاك الدائم الحال، ربي جيتك بلا عدة ولا ما ولا زاد، ما عندي شيء، عندي أنت، ترحمني وتجود علي. الله أكبر، لا إله إلا الله. قال وهؤلاء كلما ازدادوا علما وعبادة ازدادوا خشية وخوفا وتواضعا، هذا العلم الصحيح، هذه العبادة الصحيحة، يزداد أصحابها خوفا وإشفاقا تواضعا وخضوعا وأدبا، هذا عبادة صحيحة. وواحد يصلح ركعتين ولا يقرأ مقرئين ويتعالى على أهل السماوات والأرض ويتعالى على جيرانه وأصحابه بشوف نفسه حسن خلق الله، ما هذه عبادات؟ هذا لعب، هذا مسخرة، هذه تبعية للشيطان. يغتر بعبادة ولا يغتر بعلم ولا يغتر إذا ما تواضعت وخضعت، من لك؟ من لك ومن يجيرك؟ لذا قال
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ما أحد بيجيركم. فلهذا قال أنا معتمد على واحد مسلم يقول هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. يجب أن تأخذوا من الدورة سر هذا الاعتماد على ربكم، الاستناد الصادق إليه. وأنتم مغطى عليكم استناداتكم على أنفسكم، مستنداتكم على عقولكم، مستنداتكم إلى أهوائكم، مستنداتكم إلى آرائكم، مستنداتكم إلى أموال وقبائل وغير ذلك. بطلوا فيها، اعتمدوا عليه، استندوا له واخضعوا له وترقبوا مرضاته فإن تكون واعملوا عليها. والعاقبة للمتقين. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. النشيدة بعد العقد، انتم للعقد الآن. الفاتحة بالبركات، وهات الدخون والبركات والخيرات، وأن يبارك الله في هذه العقود والأنكحة. تم البركات وبلغ الأمنيات، رفعنا عليه درجات وصلح الظرفيات، واجعل فيها نيات سيد المرسلين والعباد الصالحين، وعلى كل نية صالحة نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى في التحريم والنهي عنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشا وساء سبيلا. وقال تعالى في الأمر بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا، فإني أواهم بكم الأمم يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قولوا جميعا: نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله،
1: نستغفر الله،
0: آمنا بالله،
1: آمنا بالله،
0: وبما جاء عن الله، على مراد الله،
1: على مراد الله،
0: آمنا برسول الله،
1: آمنا برسول الله،
0: وبما جاء عن رسول الله،
1: عن رسول الله،
0: على مراد رسول الله،
1: على مراد رسول الله،
0: آمنا بالشريعة،
1: آمنا بالشريعة،
0: وصدقنا بالشريعة،
1: صدقنا بالشريعة،
0: وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام،
1: تبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام،
0: نعوذ بالله من المنكرات،
1: من المنكرات،
0: نعوذ بالله من ترك الصلوات،
1: من ترك الصلوات،
0: نعوذ بالله من جميع ما يكره الله،
1: من جميع ما يكره الله. عمر من هذا؟ محمد، محمد بن صالح. هل الذي عنده وعنده تصافحوا نوين من وصالحون معا نقول بسم الله،
2: بسم الله،
1: الحمد لله،
2: الحمد لله،
1: والصلاة،
2: والصلاة،
1: والسلام،
2: والسلام
1: على سيدنا رسول الله،
2: رسول الله،
1: محمد،
2: محمد
1: بن عبد الله،
2: عبد الله،
1: صلى الله عليه،
2: صلى الله عليه
1: وعلى آله وصحبه،
2: وصحبه
1: ومن والاه،
2: ومن والاه،
1: وسلم،
2: سلم.
1: يا محمد،
2: يا محمد
1: بن صالح،
2: بن صالح،
1: بن أحمد،
2: بن أحمد،
1: بن سالم،
2: سالم،
1: فقيهان،
2: فقيهان،
1: وزوجوك،
2: وزوجوك
1: على ما أمر الله به،
2: ما أمر الله به،
1: من إمساك بمعروف،
2: من إمساك بمعروف،
1: أو تسريح بإحسان،
2: أو تسريح بإحسان،
1: زوجتك،
2: زوجتك
1: بنتي شيماء،
2: بنتي شيماء،
1: بمهر،
2: مهر
1: 10,000 ريال يمني،
2: 10,000 يمني،
1: 10,000
2: ريال يمني،
1: قبلت،
2: قبلت
1: تزويجها،
3: تزويجها
1: بالمهر المذكور،
3: بالمهر المذكور.
1: يا محمد،
2: يا محمد
1: بن صالح،
2: بن صالح،
1: بن أحمد،
2: بن سالم،
1: فقيهان، أنكحتك،
2: أنكحتك
1: بنتي شيماء،
2: بنتي شيماء
1: المذكورة،
2: المذكورة
1: بالمهر المذكور،
2: المهر المذكور،
1: قبلتوه نكاحها،
3: نكاحها
1: بالمهر المذكور،
3: المهر المذكور.
1: يا محمد،
2: يا محمد
1: بن صالح،
2: بن صالح،
1: بن أحمد،
2: بن أحمد،
1: بن سالم،
2: بن سالم،
1: فقيهان،
2: فقيهان،
1: زوجتك،
2: زوجتك
1: وأنكحتك،
2: وأنكحتك
1: بنتي شيماء،
2: بنتي شيماء
1: المذكورة،
2: المذكورة
1: بالمهر المذكور،
2: بالمهر المذكور،
1: قبلتو تزويجها،
2: تزويجها
1: ونكاحها بالمهر المذكور. يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير عافيكم بهم أسرة صالحة طيبة مباركة في الأمة المحمدية. بلغهم الأمنية، يسير بهم في السبيل السوي، يدفع عنهم كل أذية، بلغهم أقاصي الأمنية، يكتب لهم السرور وينسوا الحبور وانشراح الصدور، يدفع عنهم عين كل عين وسحر كل ساحر وذا كل مودي، وشكر كل المسلمين الخلائق، يجعلهم في الهداة المهتدين الموفقين في خير لطف وعافية.
4: الشفاء بأوي إلى حضرة
5: نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

0: قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قولوا جميعا: نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، ونتوب إلى الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. نعوذ بالله من فعل المنكرات، نعوذ بالله من ترك الصلوات، نعوذ بالله من جميع ما يكره الله.
1: قرب صافحوا من علماء الصالحون. مع نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم. يا عمر بن صالح بن رمضان بن علي بعوضان أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجتك بنتي أنوار بمهر 10,000 ريال يمني قبلت تزويجها بالمهر المذكور. يا عمر بن صالح بن رمضان بن علي باعوضان أنكحتك بنتي أنوار المذكورة بالمهر المذكور، قبلت نكاحها بالمهر المذكور. يا عمر بن صالح بن رمضان بن علي باعوضان زوجتك وأنكحتك بنتي أنوار المذكورة بالمهر المذكور، قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. يبارك لهما يبارك عليهما يجمع بينهما في خير وعافية يسعدهما على السعادة ويتولى لهما في الغيب والشهادة يكون بمسرة صالحة مباركة في الأمة المحمدية على خير طريق لاحقين بخير فريق مستقيمين مدفوع عنهم كل آفة وكل تعويق محميين بحماية الله من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي عين وذي باغي وذي حسد ومن شر كل ذي سحر، وأن الله يرعاهم بعين العناية ويثبتهم على الاستقامة على ما يحبه في الظاهر والباطن، يكتب لهم السرور والأنس والحبور وإشراح الصدور وتيسير الأمور في خير لطف وعافية.
2: على هذا يكون نزل صالح شاء شفاء بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
3: أعوذ بالله.

0: آمين.
1: حلو أقبلنا أجمعين ودخلنا في دائرة حبيبه الأمين، يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، وارفعنا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ويرزق الكل منا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وأرزاقا واسعة بلا عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وأن الله يتمم هذه الزواجات في اليمن والسرور والأنس والحبور والعطاء الموفور مع صلاح الأمور في البطون والظهور، وأن الله يبارك لنا في أخذنا وفي تلقينا وفي ترقينا وفي تنقينا عن المعايب والشوائب، وأن يرزقنا كمال شهود المنة له في جميع أحوالنا وشؤوننا وتقلباتنا وأطوارنا، ويقينا شر الدعاوي والبلاوي، ويرزقنا سبحانه وتعالى التخلص من المساوي، ويغمرنا بفائضات إحسانه لنا من كل جانب، ويجزلنا من حضرته المواهب، ويصلح شؤوننا والمسلمين، واختم لنا بالحسنى وراض عنا في لطف وعافية.
0: قبل الدعوات وأعين من الإجابات في خيرات وأعظم السرات والزيادات، دافع كل شر جعل كل خير، وإلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: الفاتحة.
2: اللهم صل وسلم.
1: ربنا
2: يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين
1: سيدنا
2: محمد وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين،
1: وجعلنا في الهداة المهتدين بشر المعتدين والمفسدين.
2: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين
1: سيدنا محمد
2: وآله وصحبه والتابعين، وجعلنا في الهداة المهتدين،
1: وأغث أمته
2: واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين.
1: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين،
2: واغفر
1: لنا يا خير الغافرين.
2: اللهم صل
1: يا رب يا قدير يا قوي يا متين،
2: صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين،
1: وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين،
2: واغفر لنا يا خير الغافرين.
1: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم
2: على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين،
1: واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين.
2: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين،
1: صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين،
2: واجعلنا في الهداة المهتدين،
1: وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا
2: يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين.
1: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه
2: والتابعين،
1: واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا بالهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين،
2: صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد

0: بك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

شرعی مصدق نبال بدر وفر حظنا من محباطيه من نحو هدايا وسر حوالنا والمسلمين فبفعل نوع الأمة أجمعين ويجعل كل منا من جنده المفين بعهده الظافرين بمحبته وده مسعودين بعظم إسعاده الظافرين بعلى إمداده في خير لطف وعافيه وإلى حضرة النبي محمد أبدا عالم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم

آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع

أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله.

اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما

إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق

الله أكبر عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

والرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

0: الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة.

استولى الصلاة تقارب وتراشوا سهم الأقدام لا تدروا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات البركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا الصالحين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلامة ادخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت على ردك ما قضيت. فلا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك له الحمد يا ميت على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة.

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر.
2: يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا، يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام، يا ذا الجلال والإكرام مثنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين، يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا، استغفر الله رب البرايا، استغفر الله من الخطايا.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وكرم ومجده وعظم، رضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن.
1: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحابه الفاتحة الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسم الشيخ محمد بن علي مولى عيد إيد وأصوله وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية إنما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى رأسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويأليف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا أيام شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما

بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له

ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.

Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بتاعك الدم من عصر بناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم

بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.

علمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم.

يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.

0: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرئت صحيفة. كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، والرجل حافية ولا لي مركب، والكف صفر والطريق مخوف. أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجنى الذباب الشهد وهو ضعيف. ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: وفتح بآياته أبواب الهدى، وأشرق بنوره في ظلمات الجهل والغفلة ثنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير من تلا كتاب ربه وأحسن من بين هديه وسنته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا وأكرم مرحب بكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الجلسة الإيمانية الطيبة من جلسات يوم الاثنين المبارك التي نجتمع فيها على مائدة القرآن وننهل من معين الهدى، فنستظل بظلال الذكر والعلم والإيمان. نجتمع وقلوبنا تتشوق إلى كلام الله وأرواحنا تطلع إلى نفحاته، فإن القرآن ليس كلاما يتلى فحسب، بل هو نور يهتدى به، وهدى تستران به الطرق، ورحمة تحيا به القلوب. وكيف لا نفرح بمجلس تتلى فيه آيات الله وتذكر فيه كلماته وتستحضر فيه معالي الهدى والتقى. وقد قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهنيئا لنا ولكم هذا المجلس، وطوبى لقلوب اجتمعت على ذكر الله ونفوس تآلفت على محبة كتابه وسنة نبيه. وصدق القائل: يا صاحب القرآن هذا موعد، فاغنم من الأنوار فضل الموعد، واجعل كتاب الله أنسك في الدنا، تجد السعادة في الحياة وفي الغد. وما أجمل أن نستفتح مجلسنا بأعطر الكلام وأطهره وأجله، كلام ربنا جل وعلا الذي تطمئن بذكره القلوب وتسكن بتلاوته النفوس. فنترككم مع نفحات عطرة يتلوها على مسامعكم القارئ رفيقي شاه، فليتفضل بارك الله فيه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده

جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم.

0: وبعد أن أصغينا إلى كلام ربنا وأشرقت القلوب بنور القرآن وارتوت الأرواح من معين الهدى والإيمان، ننتقل بكم إلى روضة أخرى من رياض الهدى، إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنستظل بظلال هديه ونقطف من ثمار سيرته ونستمع إلى كلامه الذي جاء مبينا لكتاب الله ودالا على سبيل النجاة والفلاح. ومع الحديث النبوي يلقيه علينا الطالب إرقي حداد، فليتفضل، بارك الله فيه.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى عمر الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
0: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن طابت الأرواح بهدي النبي الأمين وتعطرت النفوس بذكره، نستريح مع نفحات من كلام السلف الصالحين ونستمع إلى أبيات تحمل في معانيها حكما وعبرا وتوقظ في القلوب معاني الإيمان والتقوى. وما أجمل الشعر حين يكون جسرا إلى الخير ومفتاحا للتذكر والاعتبار. ومع قصيدة من عيون الكلام السلف الصالح ينشدها علينا الطالب عبد الله بن حسين بن الشيخ أبي بكر، فليتفضل، بارك الله فيه.
2: اللهم صلِّ وسلِّم

آمين. وبعد أن طافت بنا تلك النفحات وترقرقت القلوب بتلك الكلمات والأبيات، يحسن المقام ويطيب الاستماع لكلمة تحمل في طياتها نور النصح يلقيها علينا الأستاذ توفيق الرحمن سبلي، وهو مدرس في المعاهد الدينية في أندونيسيا، فليتفضل بارك الله فيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيان وحيه على لسان أكرم مبين ودليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك كرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان والإحسان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيهه وتعليمه سبحانه وتعالى في كتابه المنزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، انتهينا في سورة المؤمنون إلى ما ذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاه من قصص إرسال الرسل، فقص قصة النبي نوح ثم الرسول الذي جاء من بعده وهو نبي الله هود على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وقال سبحانه: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. وهكذا تتحد رسالات الرسل أجمعين بالإيمان بالله وعبادته وحده وطاعته والبعد عن معاصيه، ثبتنا الله على ذلك. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وأنكروا يوم القيامة والرجوع بعد الموت، وأترفناهم في الحياة الدنيا فسحنا لهم فيها مجالات ومظاهر وأبهات، وكل ذلك لو كان فيه شيء من حقيقة الشرف والكرامة ما أعطاه الفجار والكفار، بل قال نبينا: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولكن الأمر كما ذكر سبحانه وتعالى وسيأتي معنا في الآيات. وقال سبحانه وتعالى فيما مضى من الآيات الكريمة: ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله وتعالى في علا سورة آخر سورة عمران: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم

الرسل وفيهم المقربون وفيهم الصديقون وفيهم العارفون. فما معنى التنكر لوجود البشرية أو ولا داعي لأن تكون شبهة من الشبه؟ وما أرسل من قبل من آدم إلى أخاتم النبيين إلا آدميين إلا بشر من البشر وناس من الناس أرسلهم جل جلاله إلى الخلق. وفي هذا أنه عندما يغلب علينا النظر إلى البشرية بدافع ضيق صدر أو حسد أو غير ذلك نحرم الانتفاع ببعضنا البعض، ولكن إذا أقمنا ميزان الخصوصية مع البشرية انتفعنا بالخصائص المبثوثة في البشرية بأصنافها، وأعلى الخصائص الموجودة والمبثوثة من الله في البشرية النبوة والرسالة، ثم الصديقية والولاية الخاصة، ثم يتبعها بقية الخصائص. ولكن قد يمنع الانتفاع بالخصائص التركيز النظر على مجرد البشرية والتغافل عن إمكان وجود الخصوصية في البشر. قالت لهم رسل من نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده جل جلاله وتعالى في علاه. قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وبعد ذلك هذا البشر الذي دعاهم لموجب السعادة قالوا كيف نطيع بشر وبينكم البين تطيعون من؟ أنتم بعضكم يطيع بعض وعندكم معظمين ومقدمين ما هم بشر؟ بس ذا البشر وأنتم والحكم الرؤساء ما هم بشر يعني؟ وزعماكم ما هم بشر؟ إلا ذا بشر ما نتبعه وذلك البشر نتبعهم تمام يعني؟ فين الميزان هذا؟ تعلم أنه إنما هي دوافع ذيق الأفق وعيا وحساسية وعنادا وحسدا وما إلى ذلك، كما قال الله عن اليهود والنصارى الذين يوقنون بنبوة نبينا محمد ويكذبونه، قال بئس ما اشتروا بأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن حسدا أن ينزل الله من فضله على ما يشاءوا من فباءوا بغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. يقولون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما تعدون، ما أبعد ذلك، يقولون بعد ذلك، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. غاية في السخافة والتنكر للعقل. هذه الحياة بما فيها تحمل لكل عاقل واعي دلالات كيف جاءت ولماذا وما هي الغاية، ووجودها دليل عظمة هذا الذي أوجد. وهل يمكن من نفسها أن توجد نفسها؟ هذا الذي ما يقبله العقل. فإذن فتقول لك الحياة التي أنت فيها إن محييك وخالقها قادر على أن يعيدكم كما بدأنا أول خلق نعيده جل جلاله وتعالى في علاه. إن هي الحياة نموت ونحيا، يعني يموت منا طائفة ويحيا آخرون، وما نحن بمبعوثين بعد الموت. إن هو يعنون النبي هود إلا رجل افترى على الله كذبا نعوذ بالله، وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، ينزل عليهم ما يندمون به على كفرهم وعنادهم، ولا يستطيعون بعد ذلك أن يتخلصوا ولا أن يتداركوا أنفسهم. فأخذتهم الصيحة بالحق بالعدل بالقسط، فأخذتهم الصيحة بالحق، صاحبهم جبريل مع هبوب الريح الشديدة التي هبت عليهم. ف

0: فقال كما قال في الآية الأخرى كأنهم عجاز نخل, وهنا يقول فجعلهم غثاء, صارت أجسادهم رمى في الأرض كأنها غثاء, غثاء السيل الذي يحمله قدامه, وكأنها والغثاء الأمر أيضا الحقير المرمي. قال فجعلهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين, ظلموا أنفسهم. جاءهم الرسول بالحجة والهدى وبالدليل والبرهان فأبوا. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين, قرونا كثيرة, جاء النبي صالح وبعد قرون كثيرة إلى أن بعث إبراهيم عليه السلام, لكن ما بين صالح وإبراهيم قرون كم سماها الله كثير في القرآن. فقال سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم كثرة, والذين بعدهم لا يعلمهم إلا الله, من بعد ثمود قوم وقوم وقوم وأمة وأمة وأمة ونبي ونبي وبعد نبي, وكل الأنبياء فيهم من كذب به وفيهم وهكذا. ولم يأتي إيمان أمة كاملة إلا ما كان لسيدنا يونس بعد أن كذبوه وأذوه وأخرجوه, لما رجع إليهم فكانوا أكثر من 100,000 آمنوا, كلهم الذين رسلهم هم 100,000 يزيدوا أو يزيدون, بل يزيدون على 100,000 فآمنوا فمتعناهم. ولهذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إلا قوم يونس, هذول اللي, وأما باقي الأمم حد يؤمن وحد يضد يضاد ويعاند ويكفر, هؤلاء آمنوا كلهم بعد ما تعبوه, بعد ما قلت أبوه كذبوه وخرجوه, بعدين لما رجع إليهم آمنوا كلهم, فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يقول جل جلاله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون, قرون كثيرة, وبعد إبراهيم إلى يومنا هذا أيضا قرون, وإن كان يمكن تكون تلك أكثر من جهة العدد والمدد, لأنهم كانوا يعمرون أعمار مش مثل أعمارنا, نحن أقل الأمم أعمار, وأكثرنا ما بين 60 و70, وأقلنا من يجوز ذلك. كم نسبة الذين يجاوزون 70 من أمة محمد؟ ولا عشرهم ولا ربع عشرهم, ولا يتجاوزون 70, والأكثر يموتون قبل ذلك. لا إله إلا الله. قال ومع كوننا آخر الأمم وأكثرها أعمارا, فلنا بالفضل الرباني السبق في القيامة لأجل إمامنا ونبينا وشافعنا صلى الله عليه وسلم المكرم, فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يتحاسب أمة حتى تحاسب أمة محمد, لا يمر على الصراط أمة حتى تمر أمة محمد, لا تدخل أمة إلى الجنة حتى تدخل أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, وجعلنا الله في خيار أمته. قال الله ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبقوا من أمة أجلها وما يستأخرون, لا أحد منهم يموت قبل وقته ولا أحد منهم يتأخر عند الساعة المعينة المحددة المرسومة في قدر الله تبارك وتعالى. والأمر كذلك, الأمم والطوائف والجماعات والأحزاب والهيئات ما تسبق من أمة أجلها وما لكل أمة أجل, لأمتين, فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فما كان من أمة وما كان من حكومة ودولة وما كان من حزب وما كان من هيئة, كلها مقدرة لها أوقات ونهايات. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم كل نفس ذائقة, والأمام والأجيال والاتجاهات والطوائف كلها لها أوقات معينة محددة, ما تسبق من أمة أجله, ما يمكن تتقدمون على الساعات التي حددها الله ورتبها لهم, ولا يتأخرون عنها, لا يتقدمون ولا يتأخرون, بل كل واحد في أجله ووقته وينتهي. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون, ثم أرسلنا رسلنا تترى, جاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا لوط عليهم السلام، كلهم جاءوا هؤلاء وأنبياء أخر قبل موسى عليه السلام أن يبعث إلى قومه. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني كما قالوا وإن من أمة إلا خلا فيها، أرسلنا إلى كل أمة الرسل. قال ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتوالى يتبع بعضهم بعضا، أمة رسولا بعد رسول، رسولا بعد رسول، رسولا بعد رسول، يصدق بعضهم بعضا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوا. قال تعالى فأتبعنا بعضهم بعضا، مكذبين بعد مكذبين بعد مكذبين، يهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء ويهلك هؤلاء، وكل الذين كذبوا الرسل من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد هلكهم الله، وأخر هذه الأمة لا يعمها بهلاك من عنده إلى الأجل الذي حتمه سبحانه وتعالى لقيام الساعة، ولا تستاصل هذه الأمة بعذاب يستأصلها وتهلك بكلها، ولكن تهلك طوائف بعد طوائف بعد طوائف بعد طوائف لا إله إلا الله إلى الأجل المعلوم. فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، أجمع حديث ما عادش وجود لهم إلا ما يتحدث عنه، كانوا قالوا وفعلوا روحوا تركوا، جعلناهم أحاديث. فمنهم أحاديث يذكرون بالخير وهم الذين آمنوا بالرسل، منهم أحاديث أيضا حدوثة وضحك عجوبة يتعجب عنهم، يذكر كان كذا وذا ذا غرق وذا جاءته الصيحة وذا رميت عليهم الحجارة وذا أحاديث، جعلناهم أحاديث، لم يبقى لهم وجود ولا قوة ولا قدرة ولا أثر إلا أحاديث بالكلام، كل ما كانوا قالوا فعلوا خلاص تحولوا إلى كلام لا حديث، وجعلناهم أحاديث. فبعدا لقوم لا يؤمنون، بسطنا لهم بساط الخير ودعوناهم إلى موجب السعادة، راحوا وراء الأهواء والشهوات وتبع بعضهم بعض على معادات أنبيانا ورسلنا فهلكوا. فبعدا عن الرحمة وعن المغفرة وعن بعدا لقوم لا يؤمنون، أي هلاكا لهم بتكذيبهم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام، وقالوا ما تسبب أحد لأخيه بفائدة ومنفعة أعظم مما تسبب موسى لهارون، كيف تسبب له النبوة؟ قال يا أخي هارون أرسله معي، فما أحد نفع أخاه مثل ما نفع موسى هارون، وتحول هارون إلى نبي بأمر الله تعالى، ولكن جعل سبب سؤال موسى عليه السلام فأرسله. فجاء موسى وهارون بآياتنا، العلامات بآياتنا بالكتاب الذي أوحى إليهم والدين الذي جاء به وسلطان مبين، سلطان مبين ما جعله الله تعالى من آية اليد وآية العصا، ثم بقية التسع الآيات في تسع آيات لا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال بأين سلطان مبين واضح بين يدل على صدق موسى وهارون، أرسلهم إلى فرعون وملئه جماعاته المحيطة به فاستكبروا والعياذ بالله تبارك وتعالى عن قبول الحق، وكانوا قوما عالين أي طاغين ظالمين متكبرين يظلمون الناس، وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وكان احنا بشر بشر بشر بشر في الأمم كلها في الأمم كلها، وإلى وقتنا حتى في نظرتهم سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد بشريته أو نظرتهم إلى أرباب الخصائص من الأولياء والصالحين والبشر، وبعدين والخصوصية تنهي والبشر بشر، ولكن ما البشر هم سواء نحن لبشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده كما قال جل جلاله أن أمير البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. قالوا تحت قهرنا وأمرنا هؤلاء كلهم يعني هم في تحت الحكم والمملكة ما يستطيعون يعاندون ولا يضادون فرعون وقومه فعدوها عبادة لهم وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فرعون وملأه كذبوا موسى وهارون فكانوا من المهلكين هلكوا والعياذ بالله تبارك وتعالى لتكبرهم. فالمتكبرون الظالمين للناس البغون هم الذي سموا قوم عالين يمنعهم كبرهم عن الهداية. قال سبحانه سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا أن يروا سبيل الغي يتخذوا بذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد أتينا موسى الكتاب التوراة أنزلناها عليهم فيها البيان لهم لعلهم يهتدون فهي ففيها إيضاح وتبيان وإقرار للحقيقة وتقريب إلى إدراك الحق لعلهم يهتدون. فأبوا إلا الكفور وإلا الطغيان فأهلكهم الله تبارك وتعالى وفي ساعة أغرقهم في البحر. فلما أدركه الغرق أي فرعون قال آمنت أنه لا إله الذي أمس به بنو إسرائيل وأن من المسلمين. هذه حالة الناس عند ظهور الحقيقة جميع الخلق يؤمنون يصدقون لكن بعد ما يفوت الأوان إلا ما في حد في البرزخ بقى ملحد ولا على دين ضلال ولا مكذب كلهم خلاص الله واحد لا إله إلا هو ربنا ورب كل شيء والرسل صادقون والأنبياء على حق. والفلسفات الطويلة عريضة حكم اللي كنتوا تشمخون بها في الدنيا وين راحت ما عدا شيء مثل الذين كفروا قال الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقي يحسبه ظمآن وما حتى إذا جاء لم يجده شيئا وجد الله عنده فهو حسابه والله سريع. وهم ثقافاتهم هذه وحضاراتهم أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ظلمات بعضها فوقها إذا أخرج يده لم يكده ومن لم يجعل الله له نورا فما له. فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة محمد والتصديق به صلى الله عليه وسلم. ثبتنا اللهم على الإسلام وزدنا منه ثبتنا على الإيمان وزدنا منه وبارك لنا في أعمالنا واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا على ثبتنا على لا إله إلا الله تحيينا عليها وتتوفانا عليها وتبعثنا مع أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وجعلنا ابن مريم يعني عيسى عليه السلام وأمه آية هذه تحمل من دون ذكر ولا نكاح ماشي وإذا يولد من دون أب إيش هذا آية. يقول أنت تظنون لما جعلت سنتي في الحياة أن أخلقكم من آباء وأمهات أنهم هم يتصرفون ولم يخلقون لا يخلق وإن أردت أخلق من غير أب أخلق وإن أردت أخلق من غير أب ولا أم أخلق إن مثل عيسى عند ذلك مثلي آدم فسيدتنا حواء خلقت من آدم من ضلع من ضلع آدم وين أمها ماشي أم في أم لحواء في أم الباقين دي وسيدتنا مريم حملت من دون ذكر بعدين جاء عيسى من دون أب بغيت من دون أب عيسى بغيت من دون أم حواء بغيت لا أب ولا أم عادي إذن من اللي يخلق لا أب ولا أم الله اللي يخلق يجعل هذا سبب ها؟ قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية آية هذا تحمل حمل كامل من دون قال ده كي قالت عليها سلام الله تبارك وتعالى أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضي فحملته فانتبذت فيه مكان ولد بلا أب. وجاءت به إلى قومها تتبع قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك فأشرت إليه. إيش كيف نكلم من كان في المهدي صبية طفل كما هذا تشيرين إليه؟ صلى خطبة في المهد سيدنا عيسى قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. سمعون ركزوا عيونهم يسمعون طفل يتكلم في المهد وجعلني مباركا أينما كنت في الكلام هذا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. الله أكبر عليه السلام وعلى سيدنا يحيى عليه السلام وعلى نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء سلام الله عليهم يوم ولدوا ويوم ماتوا ويوم يبعثون أحياء وبعثنا الله في زمرتهم آمين. قال جعلنا ابن مريم وأمه آية وأبيناهما إلى ربوة في قراءة ربوة ذات قرار ومعين. ربوة مكان مرتفع من الأرض قرار مستوي ومعين ماء جاري عذب. وأويناهما لربة ذات قرار ومعين فقيل بيت المقدس وقيل دمشق إلى ربة ذات قرار ومعين. وفي هناك أيضا في دمشق مكان يقال قيل أنها غوطة دمشق قيل أنه في مكان مرتفع وعنده ماء أيضا يجري وقال إنها هذا الذي أوى إليه سيدنا عيسى مع أمه وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم أخذ الحق يبين خطابه للرسل وأحوال الأمم ولقد بين لنا ربنا البيان الكامل الشافي له الحمد له المنة نسأل ينفعنا ويرفعنا بكلامه وذكره. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا ولا تضعنا ارفعنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن ومن ترفع فلا خافض له من تخفض لا رافع له فارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وعمنا بالغفران واجعلنا عندك من أهل القرآن وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين يظهر سره في القلوب والعقول للأرواح يا مجيب الداعي ويا مغيث المستجين وأحيي بالقرآن قلوب أهالينا في ديارنا وأولادنا وانظر إلى الحاضرين وإلى السامعين وإلى المتابعين نظرة من عندك تحيينا بها تحيي قلوبنا بالقرآن وسر القرآن ومن أنزلت عليه القرآن وارزقنا حسن متابعته في كل شان يا كريم يا منان يا أرحم الراحمين.
1: فاتح إلى روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر ياسين بقي مقدم محمد علي بعلوي صاحب الحضر المقام حبيب الشيخ بكر بن سالم حبيب محمد بن سالم حبيب الشيخ بكر بن سالم حبيب علي مشهور محمد بن سالم حبيبنا الشيخ بكر بن سالم يا سادتنا الشيخ بكر فيما سادتنا البعلوي ومواطن ومواطن الحاضرين ومواطن المسلمين اجمعين بحقهم يا مسرهم ربي يكفينا وإياكم شر الطاغين الحاسدين الحاقدين المعدين حفظ الحبيب عمر وأخوانه وأولاده من كل شر فقم من كل خير وصلح المرضى أرباطنا وبنية الله يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض والأسقام احفظنا من كل شر من جميع العدو والحساد خاتمه ولي علينا خيارنا ولي علينا شرارنا من حب النبي أدوم يا من أسقام الصلح والصلاح ويعطوا كل سيد منا منكم صولة على مرض الله ورسوله وختم الصالحات عمالنا وجياننا وجعلنا وإياكم عبيد إحسان لا عبيد امتحان على كامل وعلى النبي وعلى من وسلفنا الصالحين وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أوكنا ومدي أوكنا استعين صلى الله عليه وسلم. الذي أنعمت على المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سر الفاتحة يصلح المرضى احفظه واخوانه واهله.
2: جزى الله الحبيب عمر خير الجزاء. بمناسبة ذكرى المولد الشريف تعقد العديد من مجالس الاحتفال بهذه الذكرى كما يلي: سيقام مساء غد الثلاثاء مولد في مسجد العطاس بالرحبة، ومساء الأربعاء سيعقد المولد في مسجد المهاجر في حارة التيسير، ومساء الجمعة سيعقد مولدان: مولد في جامع التوفيق بحارة التوفيق، ومولد في مسجد التيسير بحارة عيديد القبلية، ومساء الأحد سيعقد المولد في جامع السعيد بحارة السعيد، ومساء الاثنين قراءة قصة المولد في مسجد باعلوي بعد صلاة العشاء، وبالله التوفيق.
3: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سيتم بمشيئة الله افتتاح معلام التهذيب الناشئين لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وسيبدأ التسجيل للعام الدراسي 1448 للهجرة من يوم الاثنين القادم الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس 2026 للميلاد، للطلاب الراغبين وفق الشروط الآتية: أن يكون الطالب قد أنهى مقرر التهجي وشرع في تلاوة كتاب الله تعالى، ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 8 سنوات، أن يدفع ولي الأمر الرسوم المقررة للمعلامة. وقت التسجيل صباحا من الساعة 7 وحتى الساعة 10، عصرا من الساعة 5:15 وحتى الساعة 6. ملاحظة: فترة الدراسة من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد صلاة الظهر وقراءة الأذكار. البرنامج التعليمي يستمر لمدة 10 سنوات. عنواننا: تريم عيديد، شارع 60، شرقي جامع مولى عيديد، قبل مركز عباس للمواد الغذائية. للتواصل يرجى الاتصال وكذلك أيضا عبر تطبيق الواتساب 7721668848. وبالله التوفيق.
2: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
3: وماذا بعد؟
2: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
3: سبحان الله.
2: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
3: أريد بالطبع.
2: إنه أنت يا عم.
3: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
2: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
3: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
2: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
3: اسمع يا بني.
2: ماذا؟
3: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
2: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
4: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة المستمعين والمتابعين الأعزاء لإذاعة وقناة نور الإيمان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج محطات في موسمه 11. نرحب بكم أحبتي في هذا اليوم المبارك الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول سنة 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من شهر أغسطس لعام 2026 للميلاد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. ونقف هذا اليوم في أول محطتنا وفي مقدمة هذه الحلقة مع القصة الأعظم والحكاية الأخلد في تاريخ البشرية، قصة الحب الصادق النقي الذي جمع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بسيد الوجود وحبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا استثنائيا لم يعرف التاريخ له نظير، ولم تشهد البشرية له مثيل. فلم يكن حب مصلحة أو قرابة، بل كان حب إيمان ويقين وعرفان. لما أحبوه هكذا؟ لما كان حبه صلى الله عليه وسلم أغلى عندهم من أنفسهم وأموالهم وآبائهم وأبنائهم؟ أحبوه لأن الله أنقذهم به من الضلال إلى الهدى، ومن ظلمات الجاهلية والجهل إلى نور الإسلام والعلم. رأوا فيه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، رأوا في أخلاقه العظيمة ترجمة حية لكتاب الله عز وجل. أحبوه لأنه كان بأبي وأمي هو رؤوفا رحيما، يتواضع للصغير ويوقر الكبير، ويحن على المسكين، ويحمل هم أمته طول ليله ونهاره. أحبوه حتى بذلوا الدماء والأرواح رخيصة دون طيف خياله صلوات ربي وسلامه عليه. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفديه بنفسه في الغار، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام على فراشه ليلة الهجرة متفديا بنفسه، وسيدنا صهيب الرومي يترك ماله كله لينجو بدينه ويلحق بحبيبه، وخبيب بن عدي يصلب على الخشبة فينادى أن يحبك أن محمد الآن في مكانك، فيقول والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه تصيبه شوكة أذيه وأنا جالس في أهلي. ذلك هو الحب الصادق الذي جعلهم يرون في طاعته طاعة لله وفي قربه جنة الدنيا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطاهرين، ورضوان الله على جميع صحابته الأخيار. مستمعين الأعزاء الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، ابقوا معنا حيث الآن سننطلق مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا في هذه الحلقة من كتاب خصائص الأمة المحمدية. هذا الكتاب ألفه السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي المكي الحسني، خادم العلم الشريف بالبلد الحرام. الكتاب خصائص الأمة المحمدية سفر مبارك يهدف إلى بيان الخصائص والمزايا والفضائل العظيمة التي خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة المرحومة مقارنة بالأمم السابقة. اعتمد المؤلف عليه رحمة الله تعالى على استعراض الخصائص العامة التي من الله بها على الأمة، ثم قام بذكر الخصائص التفصيلية للأعمال التعبدية وغيرها، مستدلا بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة من الصحاح والسنن والمسانيد، مع بيان الأحكام الفقهية وتخريج الأحاديث والتعليق عليها بوسطية واعتدال. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام رشفات من هذا الكتاب، خمس رشفات. الرشفة الأولى الرصيد الإيماني العظيم. قال المؤلف عليه رحمة الله: أما رصيد هذه الأمة من الإيمان فعظيم، ونصيبها منه كبير، وذلك لأنها تؤمن بكل كتاب أنزله الله، وبكل رسول أرسله الله، وبكل ملك خلقه الله بلا تفرق بين أحد. وقال صفحة 8 في كمال اليقين: ومن شرف هذه الأمة أن الله تعالى وفر حظها من اليقين بشهادة المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ قال: ما أعطيت أمة من اليقين أفضل مما أعطيت أمتي. وفي صفحة 10 يقول المؤلف عليه رحمة الله: حول رفع الإصر والتخفيف، ومعنى ذلك أن الله تعالى لم يوجب على هذه الأمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيئا فوق طاقتهم، ولم يجعله من شرعهم كما كان ذلك من قبلهم من الأمم. وفي صفحة 18 حول إكرام الأمة بالرحمة الخاصة، قال المؤلف عليه رحمة الله: وقد وصف القرآن الكريم هذه الأمة المحمدية بأنه جعل السابق منهم سابقا، والمقتصد لاحقا، والظالم لنفسه مغفورا له. وفي صفحة 17 يقول حول جعل الأرض مسجد وطهور: أما الأمة المحمدية فإن الله جعل لها الأرض مسجدا، أي موضع صلاة، لا تختص الصلاة منها بموضع دون غيره كما ثبت في الصحيح. ونوصي أنفسنا أحبتي بقراءة هذا الكتاب العظيم، لكونه يغرس في نفوس المسلمين العزة والفخر بالانتساب إلى خير أمة أخرجت للناس، ويجلي بأسلوب علمي رصين ملامح التكريم الإلهي والشريعة السمحاء التي اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأمته المرحومة.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة اختارتها لنا أم محمد من تريم عيديد، تحمل عنوان رسالة من القلب من معلمة إلى جميع الأمهات. رجاء توقفنا عن إعطاء أطفالكن الهاتف المحمول وسيلة للتسلية، لقد أصبحنا نستقبل أطفال وصلوا إلى مرحلة من التعلق الشديد بالشاشات، وأصبحت بعض سلوكياتهم غير مقبولة. أطفالكن فقدوا كثير من المهارات الأساسية اللازمة لتطورهم أكاديميا واجتماعيا. إن مقاطع الفيديو القصيرة والسريعة على يوتيوب وعلى تيك توك جعلت كثير من الأطفال يفقدون مهارة الصبر والانتظار، كما أن كثرة المعلومات المتناثرة والتافهة التي يتعرضون لها من خلال هذه المقاطع المنتشرة بشكل مخيف قد تؤثر في قدرتهم على التركيز واستيعاب المعلومات وتذكرها. إن الإفراط في استخدام الشاشات جعل بعض الأطفال يربطون تفكيرهم بموعد انتهاء الدوام والعودة إلى المنزل للحصول على الهاتف، فتراجع تركيزهم بشكل ملحوظ، ناهيك عن السلوكيات العدوانية التي يتأثر بها بعضهم نتيجة الألعاب التي تتضمن العنف والقتال. لدينا أطفال لا يستطيعون الجلوس والتركيز أكثر من 10 دقائق، وأطفال يعانون صعوبة في الإمساك بالقلم لأنهم بدلا من تطوير مهاراتهم الحسية من خلال اللعب بالرمل والماء والصابون والمكعبات يقضون ساعات طويلة ممسكين بالهواتف. ولدينا أيضا أطفال يعانون صعوبات في تكوين الصداقات والتواصل اللغوي مع الآخرين. أرجوكن أوقفنا هذه المهزلة، لا تتساهلنا في هذا الأمر، حددنا وقتا لاستخدام الشاشات، وإن استطعتنا فمنعناها تماما في أوقات معينة واستبدلنا بها اللعب والحوار والأنشطة التي تساعد الطفل على تنمية مهاراته. الوضع يزداد سوء عام بعد عام، ولذلك علينا جميعا أن ننتبه وأن نضع مصلحة أطفالنا ونموهم النفسي والاجتماعي والتعليمي في مقدمة أولوياتنا. أطفالنا يحتاجون إلى وقتنا واهتمامنا وتفاعلنا أكثر مما يحتاجون إلى شاشة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في هذه الفقرة حديثنا عن الرعاف نزيف الأنف بقلم الدكتور جمال باصهي. الأسباب: الإسعافات الأولية وطرق العلاج. الرعاف نزيف الأنف هو خروج الدم من أحد فتحتي الأنف أو كلتيهما نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية الدقيقة داخل الأنف، وهو من أكثر الحالات شيوعا وغالبا لا يكون خطير، خاصة إذا كان يحدث بشكل متقطع ويتوقف بسرعة. أما حول أسباب الرعاف، قال الدكتور جمال تنقسم الأسباب إلى أسباب موضعية وأسباب عامة. أول الأسباب الموضعية: جفاف الأنف بسبب الجو الحار أو المكيفات، العبث بالأنف أو تنظيفه بعنف، نزلات البرد والتهابات الأنف والجيوب الأنفية، الحساسية الأنفية، التعرض لضربة أو إصابة في الأنف، وجود جسم غريب داخل الأنف خصوصا عند الأطفال، انحراف الحاجز الأنفي أو وجود أورام نادرة. ثانيا، هناك أسباب عامة: ارتفاع ضغط الدم خصوصا عند كبار السن، اضطرابات تخثر الدم، استخدام أدوية مومية على الدم مثل الوارفارين والإسبيرين أو غيرها، أمراض الكبد أو الكلى، نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين سي أو كيه، وهذا أقل شيوعا. ثم قال الدكتور جمال: هل الرعاف خطير؟ أجاب عن هذا التساؤل بقوله: في أغلب الحالات لا يكون خطير ويتوقف خلال دقائق، ولكن قد يكون خطير إذا استمر أكثر من 20 دقيقة رغم الإسعافات الأولية. كذلك أيضا إذا كان النزيف غزيرا جدا وتكرر بشكل مستمر دون سبب واضح، وكذلك إذا حدث بعد إصابة قوية بالرأس أو الوجه، وإذا صاحبه دوخة شديدة أو إغمى أو صعوبة في التنفس، وإذا كان المريض يتناول مميعات الدم أو يعاني من اضطرابات النزف. ويقول في حول الإسعافات الأولية الصحيحة: اجلس واجعل الرأس مائلا قليلا إلى الأمام وليس للخلف، اضغط على الجزء اللين من الأنف بإصبعي الإبهام والسبابة، استمر بالضغط لمدة 10 إلى 15 دقيقة دون ترك الضغط، ضع كمادة باردة على الأنف والخدين، تجنب نفخ الأنف أو إدخال المناديل داخله بعد توقف النزيف لعدة ساعات. حول العلاج، قال يعتمد العلاج على السبب، وقد يشمل ترطيب الأنف بمحلول ملحي أو مرهم مرطب عند الجفاف، علاج الحساسية والالتهابات، ضبط ضغط الدم إذا كان مرتفعا، كي الوعاء الدموي النازف عند التكرار وتكرر الرعاف، حشو الأنف في الحالات الشديدة، وفي حالات نادرة قد يحتاج المريض إلى تدخل جراحي أو إيقاف النزيف بالمنظار. وللوقاية، يقول الدكتور جمال، المحافظة على رطوبة الأنف خاصة في الأجواء الجافة، تجنب العبث بالأنف، قص أظافر الأطفال، علاج الحساسية والتهابات الأنف، التحكم في ضغط الدم، استخدام مميعات الدم فقط وفق تعليمات الطبيب. ويقول: متى يجب مراجعة الطبيب؟ يجيب على هذا التساؤل، قال: إذا تكرر الرعاف أكثر من مرة أسبوعيا، إذا كان النزيف شديد أو استمر أكثر من 20 دقيقة، إذا كان يحدث مع كدمات أو نزيف من أماكن أخرى، وإذا كان لدى المريض ارتفاع شديد في ضغط الدم أو يتناول أدوية مميعة للدم. الخلاصة: حوالي 90% من حالات الرعاف تكون من الجزء الأمامي للأنف، وهي بسيطة ويمكن السيطرة عليها بالإسعافات الأولية، بينما نسبة قليلة فقط تكون من الجزء الخلفي للأنف، وهي أكثر شيوعا لدى كبار السن وقد تحتاج إلى علاج في المستشفى.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان الغوص في عمق التربية. عندما انقلبت آية البر، متى أصبحنا نحن من نبر أبناءنا ونسترضيهم؟ في زمن مضى كان الأبناء يتسابقون لنيل رضا والديهم، واليوم نجد كثير من الآباء والأمهات يسابقون أنفسهم لإرضاء أبنائهم، خوف زائد، حرص مبالغ فيه، حب بلا حدود، لكن هل كل حب يصلح أم أن بعضه يفسد دون أن نشعر؟ أولا، حين يتحول الحب إلى صناعة الاتكالية، عندما نمنع أبناءنا من تحمل أي مسؤولية ونقوم بكل شيء نيابة عنهم، فنحن لا نريحهم بل نضعفهم، نلبسهم وهم قادرون، نرتب عنهم وهم يستطيعون، نلبي كل طلب قبل أن يطلب، والنتيجة طفل يعتاد أن يأخذ دون أن يعطي، ويرى أن الراحة حق مكتسب لا نتيجة جهد. ثانيا، انقلاب الأدوار من يرضي من بهدوء ودون أن نشعر. تحولت التربية من توجيه إلى استرضاء، نخشى غضبهم، نتجنب رفض طلباتهم، نساومهم على أبسط الواجبات، فإذا غضبوا اعتذرنا، وإذا قصروا سكتنا، وهنا تبدأ الكارثة. ينشأ الطفل وهو يعتقد أن الجميع يجب أن يدور حوله. ثالثا، لماذا يجب أن يتعب الطفل قليل؟ الحياة لا تدار بالراحة ولا تبنى بالشعور الدائم بالسهولة. التعب البسيط الذي نحاول حمايته منه اليوم هو نفسه الذي سيصنع قوتهم غدا. عندما يرتب سريره يتعلم النظام، وعندما يساعد في البيت يتعلم المسؤولية، وعندما يحرم أحيانا يتعلم الصبر. الأم الحكيمة لا تمنع الألم تماما، بل تدير جرعته ليصبح بناء لا هدم. كيف نعيد التوازن؟ خطوات عملية واضحة. وزعوا الأدوار داخل البيت، اجعلوا لكل فرد مهمة حتى الطفل الصغير، ترتيب الألعاب، المساعدة في السفرة، تنظيف بسيط. لا تغفل ما يستطيع فعله، قاعدة ذهبية، كل مهارة يفعلها الطفل بنفسه لا تسلب منه دافع الشفقة. دربوه على الامتنان، لا تجعلوا كل شيء مسلما به، بل اربطوا النعم بالشكر، شكر الله ثم شكر الوالدين. الحزم الرحيم ليس بالقسوة وليس تذليل، بل وضوح في الحدود زائدا دفء في التعامل. ليس أعظم ما تقدمه لطفلك أن تحميه من الحياة، بل أن تهيئ له الحياة. ليس النجاح أن يعيش مرتاحا اليوم، بل أن يكون قادر على الوقوف غدا دونك. وأخيرا، اسأل نفسك بصدق، هل أنا أربي ابني أم أريحه على حساب مستقبله؟
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. غراس الليل المباركة، ثلاثة لا تغفل عنها في كل ليلة. قراءة قل هو الله أحد تساوي ثلث القرآن في الأجر، وقراءتها ثلاث مرات بمنزلة ختمة في الأجر، ويستحب تكرارها. قراءة آية الكرسي لا يزال عليك حافظ وحارس من الملائكة حتى تصبح. قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة الأخيرتين تكفي من الشرور، وقيل تكفي قيام الليل. درع الحفظ والوقاية، من أدعية الحفظ عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء. أخرجه الإمام الترمذي وأحمد بسند صحيح. حكم إقامة الصفوف في الصلاة قبل تمام ما قبلها. ورد سؤال أفادنا به الأستاذ محمد سعيد عمرة: ما حكم إقامة صف الصلاة قبل تمام ما قبله؟

0: فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة. انتهى من كتاب مغني المحتاج والله أعلم. مفتاح التيسير بالقرآن. أتريد التيسير أكثر من قراءة القرآن؟ أوصى عماد الدين المقدسي الضياء المقدسي بقوله أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء: فرأيت ذلك وجربته كثيرا. انتهى من كتاب ذيل طبقات الحنابلة. بركة الدعاء النبوي الشريف. صح أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسح راس ولحية أبي زيد الأنصاري ثم قال: اللهم جمله، فبلغ 120 سنة وما في لحيته بياض ولا في وجهه قباض، كما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي. وأخيرا نختم بهذه الفائدة: آداب الحوار وجزاؤه، مكافأة الأدب. قال أبو قاسم الجنيد رحمه الله تعالى لأصحابي: عليكم بالأدب مع الله ومع نبيه ومع العلماء، أما تنظرون إلى السحرة فإنهم لما تأدبوا قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فبسبب هذا الأدب أكرمهم الله بالإسلام والجنة. وما كان من موسى لما تأدبوا إلا أن كافأهم بجواب أدب مثل جوابهم، فإنه قال لهم: قال بل ألقوا. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: التخطيط عملية شاملة متكاملة لا يمكن الإخلال بأحد أركانها، ابتداء من صنع العقيدة الوطنية التي تشكل القاعدة الروحية والنفسية والفكرية للتخطيط، إلى وضع الاستراتيجيات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والفكرية والمالية، إلى تأهيل الكوادر البشرية المناسبة لتطبيقها على أرض الواقع، حتى الوصول إلى الخطوات العملية التي تقوم بتنفيذها مؤسسات واقعية، والنظم والقوانين المشرعة والمؤسسات التي تتابع وتراقب وتحاسب وتقيم الأداء. التخطيط لا يختزل في فكرة تخطيط المدن والطرق والمشاريع الإسمنتية، بل هو أكبر وأشمل من ذلك. التخطيط الحقيقي يبدأ بالإنسان كصاحب مشروع حضاري قبل أن يكون صاحب مهنة وحرفة. ولنا في ماليزيا دروس عظيمة نخطئ إن لم نتعلمها، فحين قرر مهاتير محمد رئيس وزرائها الأسبق الانتقال بماليزيا من وضعها من زراعة الأرز والمطاط إلى الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، اهتم بالتعليم ليس في ناحية صقل المهارات والقدرات وحسب، بل وقبلها في تعزيز الروح الوطنية وروح الانتماء الوطني، وذلك بإضافة مواد تنمي المعاني الوطنية منذ السنة السادسة للطفل، ثم تدرجت المواد الفنية والمهنية لتنمية وصقل المهارات. هذا التخطيط البعيد المدى ساعد على تبين الاستعدادات ووضوح الاتجاهات وتحديد الميولات. وضعت ماليزيا مهاتير الرؤية المستقبلية لثلاثين عاما من 1990 إلى 2020 من أجل تحقيق نمو بمعدل 7% على امتداد السنوات الثلاثين. يقول الدكتور مهاتير محمد في مقالة له بعنوان ماليزيا الطريق إلى الأمام 2020، بحلول عام 2020 ستكون ماليزيا أمة موحدة ومجتمعا يمتلك الثقة بنفسه، معززا بالقيم المعنوية والأخلاقية القوية في أجواء من الديمقراطية والليبرالية والتسامح، وفي ظل رعاية اقتصادية عادلة ومنصفة ومتطورة ومزدهرة، تمتلك اقتصادا قادرا على المنافسة والديناميكية والقوة والمرونة. ولأجل ذلك ركز على تنمية الموارد البشرية، مطالبا القطاع الخاص بأن يكون له الدور الأكبر في تدريب القوى العاملة وإعدادهم من أجل التغيير، وداعيا إلى الاهتمام بميولهم وقدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم وتوظيفها بصورة صحيحة ومكافأتهم في إسهاماتهم. لقد وضع مهاتير محمد سلسلة من الإصلاحات والاستراتيجيات من أجل مضاعفة الدخل السنوي، واصفا ذلك بالهدف البطولي، وقد كان ضمن تلك التوجهات تقليص دور الحكومة في الإنتاج الاقتصادي والمشاريع التجارية، ومؤكدا على أن تجربة النهضة في ماليزيا ليست بالتجربة السهلة، لولا أن وضع الجميع مصلحة ماليزيا نصب أعينهم. هذه تجربة من التجارب الناجحة في التخطيط الاقتصادي، وهي ماثلة أمامنا في كل جوانبها العلمية والبشرية والاقتصادية والتقنية والاجتماعية لكي نتعلم منها. وقد قلت ذلك لأستاذ جامعي ماليزي متخصص في التعليم المستمر يدعى أبو داود بن سليجون، حين تعرفت عليه في مؤتمر الموارد البشرية عبر أوروبا المنعقد في نيوكاسل بالمملكة المتحدة في عام 2010. قلت له إننا نفتخر بكم أيها الماليزيون ونتخذكم مثلا لنا نحن المسلمون. الأزمات التي تمر على الشعوب تكشف أخطاءها وتوضح بكل جلاء الخطأ من الصواب، لكن مجرد التوقف عند الأخطاء وضياع الوقت عندها لا يجدي نفعا بغير الإصلاح. فإذا كانت الأزمات تدفع الأوطان إلى مراجعة سياساتها في الإنفاق على مختلف القطاعات، فذلك لا يجب أن يكون لمعالجة تغطية لعجز الموازنات، وإنما كدروس يجب تعلمها وسياسات يجب تطبيقها. فالأزمة تلد الهمة كما يقول جمال الدين الأفغاني. لكن الأوطان بحاجة دائمة إلى مخططين ذوي قدرات فائقة في التنبؤ بالمستقبل والقراءة الواعية للأحداث. فإن توفر هؤلاء استطاعت الأوطان أن تتجاوز كل أزمة مستقبلية. ولنا في قصة ملك مصر والنبي يوسف عليه السلام عبرة، حيث ولاه اقتصاد مصر من أجل التحضير لأزمة معيشية فادحة مقبلة على مصر. عرض النبي يوسف عليه السلام خدماته على الملك قائلا في كتاب الله الحكيم، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولم يتوانى الملك من توليته أمر الاقتصاد لما وجده فيه من فطنة وتنبؤ، بل وخطة واضحة وعزم مبين، فقال له على لسان رب العزة: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكان ما كان من عمل دؤوب وتخطيط سليم وفكر عظيم، استطاع أن ينجو بجميع الأمصار المحيطة وليس بمصر وحدها من أزمة طاحنة أهلكت الحرث والنسل. وتعقيبا على هذا يقول الدكتور نظم خليل أبو العطاء: فإذا أردنا إصلاحا لأحوالنا فعلينا بالتمكين العلمي الأخلاقي لأبنائنا، وبناء جسور الثقة والمحبة بين العلماء وأهل الخبرة والمتنفذين وأهل السياسة، لنكون كما قال الملك لسيدنا يوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهذه دعوة قرآنية لمد جسور الثقة والإخلاص بين الخبراء والسياسيين حتى تستقر الأمور وتقل الفتن ويتفرغ كل لعمله وإتقانه في ثقة وأمانة. أما إن لم يتوفر أهل الخبرة والأمانة والإخلاص والتخطيط السليم، فإن الأوطان بلا شك واقعة في عوائق ومصاعب متكررة لا يعلم مدى ضررها عليها، لأن أول ما يضعه هؤلاء أمامهم هو مصلحة أنفسهم متجاهلي مصلحة الوطن العليا. ومن الطرائف في أمر التخطيط أن مجموعة من الخبراء دعوا إلى اجتماع في عام 1860 لمناقشة مستقبل مدينة نيويورك بعد 100 عام. فاجتمع الخبراء الذين طلب منهم أن يتوقعوا صورة نيويورك بعد 100 عام، وخرجوا مجمعين على نتيجة واحدة، وهي أن مدينة نيويورك ستختفي من الوجود بعد 100 عام، أي بعد حلول عام 1960. والسبب يكمن في حسب توقعاتهم أنه إذا استمر عدد السكان في الارتفاع بالمعدل آنذاك، فإن سكان نيويورك سيحتاجون إلى 6 ملايين حصان لكي يتمكنوا من التنقل، وسيكون التعامل مع روث هذا العدد الهائل من الأحصنة مستحيلا، لأن السكان سيكونون غارقين في روث عمقه 4 أقدام. ما لم يأخذ هؤلاء الخبراء العباقرة في حساباتهم هو الروح الإبداعية للبشر، إذ وصل عدد المصانع في عام 1900 إلى 1000 مصنع للسيارات، أي فقط بعد 40 عاما من اجتماعهم العظيم. وها هي اليوم مدينة نيويورك مزدهرة لا يعيقها روث 6 ملايين حصان. خلاصة القول أن التخطيط هو أساس بناء الأوطان، وهو عملية مترابطة الحلقات شاملة العناصر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم نهضة أمة دون تخطيط سليم ورؤية واقعية وفكر ينظر إلى المستقبل فيرى التحديات والفرص ويعمل على تهيئة البشر والموارد من أجل إنجاز الطموحات التي تتوافق مع نهضة أمة.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة. برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام عليكم يا أبا الدحداح.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زوجتي الحبيبة.
3: تفضل، بشائر تمر نخيلنا هذا العام.
2: ما شاء الله، تمر هذا العام يبشر بمحصول وفير ولذيذ.
3: الناس كلهم يعرفون أن تمر بستان أبي الدحداح هو أجمل تمر في مدينة رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
3: إنهم ينزلون السوق ويسألون عن تمرنا بالاسم يا أبا الدحداح.
2: هذا من فضل الله علينا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
3: آمين.
2: غدا بإذن الله نجمع المحصول فنخرج منه نصيب الفقراء، ثم نبيع المتبقي ونشتري من ثمنه نخلا جديدا
3: ونوسع البستان. ندعو الله أن يبارك لنا في زراعتنا وتجارتنا.
4: على مسافة بعيدة من بستان أبي الدحداح كان هناك بستان آخر صغير لشاب يتيم أراد أن يبني سورا حول البستان.
5: لماذا توقفت عن البناء؟
6: يا إلهي، هذه النخلة قطعت طريق السور الذي نبنيه.
5: هيا نزلها.
6: لا أملك إزالتها، فهي ليست لي.
5: لمن إذن؟
6: لجاري صاحب البستان المجاور لي.
5: اذهب إليه واعرض عليه الأمر. لما الصمت وفيما تفكر؟
6: هذا الجار سبب لي مشاكل كثيرة في الماضي، وهو غير متعاون بالمرة.
5: لا حل أمامك سوى أن تذهب إليه، وإلا سيتوقف بناء السور رغما عنك.
7: وهل هذا يعقل؟ نخلة واحدة تمنع بناء سور كبير.
6: نعم، وهل أستطيع أن أستكمل بناء السور وهي في منتصفه؟
7: ماذا تريد إذن؟
6: أرجو أن تتنازل لي عن هذه النخلة لأقطعها وأستكمل بناء السور.
7: ويحك، أتنازل لك عن نخلة من نخلي؟
6: إنها نخلة صغيرة وغير مثمرة.
7: ولكنها نخلتي ولن أتركها لك.
6: حسنا، سأشتريها منك.
7: ومن قال لك إني أريد أن أبيعها؟
6: أيها الرجل، ألم تسمع عن حسن الجوار؟
7: من حسن الجوار ألا تمس نخلتي بسوء.
6: إن لك عشرات النخيل غيرها.
7: ولكنها أعز نخلة عندي.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله، قل لي ماذا تفعل لو كنت مكاني؟
7: عليك أن تستغني عن هذا السور الذي سيحرم جارك من نخلته العزيزة.
6: هذا السور سيحميني من اللصوص.
7: لا شأن لي بسورك ولا لصوصك.
6: كنت أعلم أنك لن تتعاون معي، والله لأشكوك إلى رسول الله.
4: استمع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شكوى الشاب اليتيم، فأرسل في طلب جاره ليتحقق من شكواه، وكان معه نفر من صحابته بينهم أبو الدحداح رضي الله عنه. ووقف الشاب والجار أمام رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، هل صحيح ما قاله جارك اليتيم؟
8: نعم صحيح يا رسول الله.
4: قال النبي: فهل تترك له نخلتك أو تبيعها له كي يستطيع بناء السور؟
8: قلت له إنها عزيزة علي ولن أفرط فيها أبدا.
4: سكت رسول الله لحظة، ثم فاجأ الجميع بأن قال للجار: أيها الرجل، بع النخلة لجارك اليتيم، ولك في المقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
2: سبحان الله،
5: إنه والله لأجر عظيم،
9: بيعة مباركة حقا.
4: سمع صحابة رسول الله هذا العرض المغري جدا، وفهموا أن من يملك نخلة في الجنة بهذا الحجم لن يدخل النار أبدا.
2: أيها الرجل، إنك لم ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فهمت ما قاله لك؟
8: نعم، أبيع نخلتي مقابل نخلة في الجنة
9: يسير الراكب في ظلها 100 عام،
8: ولكن نخلتي عزيزة علي.
5: يا له من أحمق، كيف يرفض عرضا كهذا؟ إن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، ولا بد أن الله قد أوحى له بأن هذا الرجل سيدخل الجنة مقابل نخلة واحدة في الدنيا.
9: مثل هذا لا يفكر إلا في دنياه.
4: قال النبي: أيها الرجل، أما زلت ترفض هذا العرض الرباني؟
8: والله يا رسول الله، إني أحب نخلتي ولا أستطيع الاستغناء عنها.
2: يا رسول الله، إن اشتريت أنا تلك النخلة وتركتها للشاب اليتيم، فهل لي في المقابل نخلة في الجنة؟
4: قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح، نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
2: أيها الرجل، هل سمعت عن بستاني في المدينة؟
8: نعم، ومن في المدينة كلها لا يسمع عن بستان أبي الدحداح.
2: هل تعرف ما في هذا البستان؟
8: 600 نخلة، وقصر كبير، وبئر عذبة، وسور شاهق.
2: هل أكلت من تمره قبل ذلك؟
8: نعم، ومن في المدينة كلها لم يأكل من تمر أبي الدحداح، إن التجار كلهم يتسابقون إلى شرائه من شدة جودته ولذة مذاقه.
2: أيها الرجل، بعني نخلتك مقابل بستاني الكبير وقصره وبئره العذبة وحائطه الشاهق.
8: أتسخر مني يا أبا الدحداح؟
2: لا والله، إني أريد هذه النخلة بأي ثمن.
8: يا رسول الله، هل تشهد على هذه البيعة؟
4: شهد الرسول الكريم على البيعة، ووافق الجار على هذه الصفقة الرابحة، وباع نخلته الصغيرة غير المثمرة مقابل بستان أبي الدحداح بكل ما فيه.
2: أيها الشاب،
10: نعم،
2: نخلة جارك أصبحت ملكي أنا، وإني أتركها لك الآن، خذها واستكمل بناء سورك.
10: جزاك الله خيرا يا أبا الدحداح، لن أنسى صنيعك معي أبدا.
2: يا رسول الله، لقد أعطيت النخلة للشاب اليتيم، فهل لي الآن نخلة في الجنة؟
4: سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا يا أبا الدحداح.
2: ماذا؟
4: فصدم أبو الدحداح من رد الرسول، ولكنه صلى الله عليه وسلم استكمل قائلا: ما معناه؟ لقد عرض الله نخلة مقابل نخلة في الجنة، وأنت زايدت على كرم الله ببستانك كله، ورد الله على كرمك وهو الكريم ذو الجود بأن جعل لك بساتين في الجنة أعجز عن عدها من كثرتها.
2: يا الله يا الله يا كريم، يا الله يا كريم.
4: وأضاف النبي: كم من عذق رداح لأبي الدحداح. والعذق الرداح هو النخيل المثقلة من كثرة التمر عليها.
2: يا الله.
4: وظل الرسول يكرر هذه الجملة حتى تعجب الصحابة من كثرة نخيل أبي الدحداح في الجنة، وتمنى كل منهم لو كان هو أبا الدحداح.
2: يا زوجتي العزيزة، اخرجي
5: اخرجي إلي يا حبيبتي.
3: أبا الدحداح، هل أتيت بالعمال الذين سيجمعون معنا المحصول؟
5: لا والله، لقد بعت البستان بكل ما فيه.
3: بعت البستان؟ أنت تاجر ماهر، ولابد أنها صفقة رابحة.
5: نعم، بعت البستان كله مقابل نخلة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام.
3: ماذا تقول يا أبا الدحداح؟
5: هكذا بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: إذن رابح البيع يا زوجي الحبيب، ولكن هل أكون معك في ظل هذه النخلة في الجنة؟
5: بالطبع يا حبيبتي، تكونين معي بموافقتك على البيعة ورضاك عنها. ألم تسمعي قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
3: صدق الله العظيم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامنا كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، الله بحق من يخاف منك، نجنا من لا يخاف منك. الله بحق سيدنا محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند العذاب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا، على خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا طاردا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحد. إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صليا على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه المجمع المباركة، في هذه المصلى المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى يكتبنا ويجعلنا من المقبولين والمحبوبين والمخطوبين في جنته يا رب العالمين. أقول لكم، جئت من إندونيسيا ومعي كذلك 17 أنفر جماعة من إندونيسيا، 6 من الحرمة و 11 من رجال. جاءوا من مناطق المختلفة، من جاوة وكذلك من كليمنتان وكذلك من سومطرة. ومع هذا أنا أصلا من سومطرة الذي في مدينة فالمبان، الذي يقول فيه سيد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري أنها حضرموت الثاني. الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى الذي اصطفانا لكي نجلس في هذه المجلس المباركة، والحمد لله الذي اصطفانا نحن ومن معنا من إندونيسيا. جئنا إلى تريم بالسلامة والعافية، وإن شاء الله سبحانه عسى الله سبحانه وتعالى لا يرجعنا إلى إندونيسيا إلا بكمال الإيمان، إلا بكمال اليقين، إلا بكمال الصدق والخشية من الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الإخوة الكرام، أقوم هنا نيابة عن أصحابي من إندونيسيا. نائبا عنهم بأن أكلم وأشكر على كل من ساهم في هذه الدورة المباركة. نشكرهم من الاستقبال، يستقبلون أحبابنا شؤون الذي يعملون في الدورة باستقبال ما شاء الله، باستقبال طيبة، وباستقبال إن شاء الله مملوءة بالخير. ثم يعتنون، نشكرهم باعتنائهم علينا، باعتنائهم لنا من المسكن والأطعمة والشراب، نشكرهم جزيل الشكر. ونخص بالشكر والدعاء وكل المداح وكل الشكر وكل الحمد لمن جهز لنا هذه الدورة، سيدنا المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحفيظ، متع الله بطول حياته الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا ولا يحرمكم من بركاته وأسراره، ويجعلنا من حزبه، ويرزقنا محبته الكاملة. وكذلك كل المشايخ، كل المعلمين والمدرسين في دار المصطفى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيهم جزيل الشكر، يجزيهم بالعافية السلامة، ويجزيهم بطول العمر في الصحة والعافية والاستقامة، ويجعلنا علماء عاملين، دعاة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، ومسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن يهتدي بأمره سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول لكم ولكل لجنة أو شؤون في هذه الدورة، نطلب العفو والسمح منكم إذا وجدتم فينا النقصان أو قلة الأدب أو غير ذلك. وكذلك نطلب الدعاء والنظرة منكم أيها المشايخ الكرام أن يدعونا لكي الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المقبولين من المحبوبين. ولو جئنا في هذه المدينة في هذه المنطقة ممكن ليس أكثر من 40 يوم، عسى الله سبحانه وتعالى يجعل أسرار في هذه 40 أيام أحسن وأكثر ممن جلس في هذه الدار 4 سنوات. وشكرا جزيلا لكم أيها الإخوة الكرام، وجزاكم الله خير الجزاء والعفو منكم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا إخواني سامحوني بالقيام في هذا المقام العظيم الذي لا يليق بنا في الحقيقة، ولكن امتثال لأمر شيخنا ومربنا نتكلم قليلا أمامكم إن شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ثالثا لأهل العلم بعد ذكر نفسه وملائكته، دلالة على فخر أهل العلم وعظيم وشريف أهل العلم. ولكن يا إخواني، العلم وأهل العلم له مقام عظيم يناله بالأشياء العظيمة، منها لازم بالأدب، وأدب طلب العلم مذكور في الحديث في مقدمة الحديث المعروف بحديث جبريل عليه وعلى حبيبنا أفضل الصلاة والتسليم. وثانيا لازم بالمشقة لا بالهوينة. الدنيا شيء هين، ولكن في تحصيلها يحتاج إلى المشقة، كما يقول بعض القائل وليس اكتساب المال دون مشقات تحملها فالعلم كيف يكون. وأيضا في تحصيلها يحتاج إلى التواضع، كما يقول القائل: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولذا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الجزيل، حيث أسكننا في مكان يطلب فيه العلوم. إن شاء الله الله ينفع بالعلوم الذي حصلنا من هذا المكان الشريف، وينفع بنا الأمة بوسيلة مربي أرواحنا الحبيب Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah ta'ala. Wa bihada syukur insyaAllah yazid an-ni'am wa yazid alladhi atallahu subhanahu wa ta'ala ilayna jami'an. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wallahu al muwaffiq ila aqwamit tariq wal afu minkum.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa habibina wa maulana wa shafi'i dhunubina sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi alladhi hajaru li nusratihi wa nasaruhu fi hijratihi fa ni'mal muhajirin wa ni'mal ansar. Ya mashayikhna al-kiram, ya ahbabuna, ya ikhwanuna, hadha Abdul Faqir la yanbaghi li an tatakallam amam al-mashayikh امام الاساتذه لكن نحن هنا قائمين فقط بامر الله عليه كلمه الله وبامر شيخ سيدي حبيب عمر حفظه الله. اخواني الكرام, نحن جئنا بعيدا من قزاقستان, اوزبكستان, قرغستان. يوجد كثير الدول بالاسم ستان ستان ستان. ستان هذا بالمعنى الارض, الارض الكازاخيون او ارض الاوزبكيون. ويوجد أيضا داغستان, تاتارستان, شيشانستان, تاجيكستان, أفغانستان, باكستان. كل هذا في التاريخ الإسلامي مشهور بالاسم أو خراسان أو موارنهر أو هورزم. هذا كله بلاد العلم. لكن نحن هنا الآن في التريم, في اليمن, في دول مختلفة, في مكان مختلفة, وما أكثر منا نحن نلتقي في أول مرة. في أول مرة. لكن في هذا أول مرة الله تبارك وتعالى يجمع بين قلوبنا بفضيلة أي شيء؟ بفضيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذا كلمة طيبة, كلمة طيبة, وبهذا الكلمة نحن إن شاء الله سندخلون في الجنة. والآن نحن هنا في مقصد واحدة, في مطلوب واحدة. وما هذا المقصد؟ في هذا الأرض, في كل أرض 8 مليار إنسان, مسلم غير مسلم, ويوجد كثير الأشياء يفرقون بيننا وبين غير المسلمين. لكن يوجد البعض الأشياء الذين فيه لا يوجد فرق بين المسلم وبين غير المسلم. في أي شيء لا يوجد فرق؟ في كل سنة, في كل شهر, في كل أسبوع, في كل يوم, وفي كل ساعة, وفي كل صباح. مسلم غير مسلم, جميع إنسانيات وبشريات تريد في كل يوم فقط شيء واحد, السكون أو سكينة في قلب والسعادة. والله تبارك وتعالى هو خالقنا, هو مولانا, هو رازقنا, هو خالق هذا الإنسان, وهو يعلم أي شيء هذا الإنسان تريد, وهو يعلم هذا العبد, هذا الإنسان هو يريد سعادة. تمام. والأين سعادة؟ أين طريقة السعادة؟ الطريقة السعادة, سعادة هو في القرآن الكريم بالتفصيل وبالتفسير. الله تبارك وتعالى يبين لنا في كتابه الكريم أي شيء مطلوب منا, أي شيء مطلوب من جميع البشريات وإنسانيات. وأي شيء أولا مطلوب منا هو الإيمان بالله, الإيمان واليقين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الطريقة, طريقة السعادية, مفتوح لكل الناس. ويجب علينا على المسلمين نحن يستمر في قراءة القرآن, في تدبر وتفكر في القرآن, وفي لتبليغ الكلمات والآيات من هذا القرآن إلى جميع البشريات. بسبب هذا الطريق ليس خاصة للمسلمين، هذا الطريقة السعادية لجميع البشريات وإنسانيات. كم منا الآن في دورة وكم منا خارج دورة، كم منا في الدول الأولى في أمريكا في أوروبا في أفريقيا الذين يحتاج لدعوتنا، وكيف نحن ندعو هذا الإنسانيات؟ في القرآن الحياة، حياة الناس قسمين، الحياة طيبة ومعيشة ضنكة. في سورة النحل الله تبارك وتعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن نسيت في سورة النحل، وهو مؤمن فلا نحيينهم حياة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينهم حياة طيبة. وأخرى في سورة طه، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن في هذا السورة في آخر بعد 5 آيات الله تبارك وتعالى يقول بحق الناس الذين يسبحون الله يمجدون ويكبرون، وهو يقول لعلك ترضى، يعني هذا السعادية هذا الحياة الطيبة يوجد في طريق القرآن في طريق الذكر. وأفضل الذكر هو لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات هو القرآن الكريم. نحن الآن في هذا الليل، ليلة المباركة، ليلة تفسير القرآن من مشايخنا من حبيب عمر. والآن يا إخوان الكرام، نحن في نصف الدورة، وفي هذا الليل مع الأحباب الإنجليزية شيخ حبيب يسأل من أحبابنا كيف حالكم، ماذا أخباركم في دورة. شيخ حبيب يسأل من أحبابنا ماذا أخباركم في دورة، وبعد ماذا أخباركم في دورة، وماذا أخبار الدورة فيكم، يعني كيف نحن نستفيد من هذا الدورة. وسمعت أيضا كلام من المشايخ، نحن يخرجون ليس من هذا الدورة، ليس من الدورة، يجب علينا نحن يتغير أفكارنا ويخرج من هذا الدورة، ليس من هذا الدورة، يخرج معه بكل علم والعمال والترتيب والأذكار الذي نحن كان يستعملون في هذا الدورة. ويجب علينا نحن يدعو الله في هذه الليالي الباقي تقريبا 20 ليالي وعشرين أيام، إن شاء الله الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى العمل الصالح، إلى العمل الخيرات. وفي آخره فقط قليل الدعاء، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. يا الله إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إن آمنوا فربكم آمن، آمنوا لربكم آمنا، اللهم ربنا إننا آمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك أرحم الراحمين.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. في الحقيقة الأخ السبقني من أوزبكستان ذكرني بأمور يعني جميلة، من أن هذا الدين لا يقوم إلا بالهجرة والنصرة، والله سبحانه وتعالى أكرم أهل تريم بأن يكونوا خير الأنصار، خير المستقبلين للمهاجرين، لأن من يأتي إلى هذه البلاد يأتيها بالمشقة وبالتضحية حتى يتعلم ويعيش ويتربى ويتعود ويتنقى ويتطهر ويترقى في هذه البلاد. الذي يعينه أهل البلد، أهل تريم الكرام، أهل دار المصطفى الكرام، طبعا بسيد الحبيب حفظه الله، سيد الحبيب عمر، ولكن هناك جنود بينهم وبين الله أسرار، ناس غير معروفة ويتقنون الخدمة، سواء كان في الطعام أو في المنام أو في أي طلب من الطلبات اللي يطلبها القادم. وكل إنسان لابد أن يتذكر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما تفعلوا من خير ما يفعلوا من خير فليكفروه. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، كل صغير وكبير مستطر، كل شيء مكتوب. فهنيئا لأهل تريم أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه البيئة وبهذا العطاء. الله جعل بيئتهم ليست فقط بيئة نصرة للدين، بل بيئة حفاظ لهم وخير لهم وخير لنا. فهي كالمدينة سابقا على عهد النبوة، أو على أي مكان في العالم يكون فيه وارث كامل الله يجعله يدسب. أنا من مصر، كان عندنا في السافل الأسكندرية سيدي أبي العباس المرسي. سيدي أبي العباس المرسي لما سكن في الأسكندرية أتى إلى أصعب حي وأصعب مكان وسكن فيه، كان فيه أصحاب المعاصي والغفلة والبعد، واختار هذا المكان. ثم بالصبر عليهم والتعليم والتربية اهتدى الكثير منهم، بل وأصبحت الأسكندرية منارا، وكان من طلابه من هو شعره معروف، سيدي البصيري شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يعني أكرم ببردته الشريفة التي ملأت الأفاق، وكان من طلابه سيدي أبي العباس سيدي ابن عطاء الله السكندري، وهو الذي قال له، كان عالم ما يعرف هذا الجمال اللي احنا نحن فيه من ربط العلم بعد العلم العمل والتزكية فيترقى الإنسان. فهو قال له في أول لقاء: إلزمنا، فوالذي نفسي بيده لئن لزمتنا لتكونن مفتيا في المذهبين، مذهب أهل الشريعة العلوم ومذهب أهل الطريقة، تكون من أهل الله، من أهل الصفاء، من أهل الطهارة، من أهل النقاء، من أهل المحبة، من أهل الكمالات. فهو سيدي بن عطاء الله يقول: فلزمته فكنت كما قال. وكلنا يسمع، والحمد لله سيدي الحبيب يشرح في المناجاة ويشرح في الحكم من الكثير. فالبيئة هذه من أفضل الأشياء، ونحن نتعلم هنا، خاصة الذي يفد إلى هذا المكان ويعلم أنه سيعود بعد سنة أو اثنين أو عشرة أو عشرين، لابد أن يعمل بيئة صالحة يكون فيها الناس، يكون فيها الدروس واللقاءات، ويكون فيها المدائح، ويكون فيها الذكر، ويكون فيها الخدمة، وحتى يتيسر للخير. ونتعلم هنا أن الأمر في الدعوة كما قالوا كطائر الدعوة والدعاء، يعني يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى. كل منا يتعلم هنا، سهل جدا تتعلم، كما سمعنا من إخواننا الأذكار التي نقوم بها في الصباح، وأذكار آخر الليل، وأذكار بعد العصر، ونتدرب هنا على السنن، ونتدرب على النوافل، ونتدرب على قيام الليل. هذه مكان رائع سهل فيه تتدرب وتتعود، كل صعب هنا يكون سهل. فإذا أنت استمريت ودعوت الله سبحانه، دعوت الحق تبارك وتعالى يثبتك، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير، ظننا بالله يا الله ثبتنا وزدنا ونقنا ورقنا واقبلنا واجعلنا محبوبين لك ولحبيبك ومصطفاك. فنحن نتعلم هنا القيام والصيام والعلم والدعوة، كل ما تستطيع تتعلمه تعلم. كن كأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب. واحد من الصحابة كأنه صياد: يا رسول الله ادعو لي اجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهو كيصطاد. والثاني قال سبق: وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه وسلم، ووفقنا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكرمك الله سيدي.
5: أحسنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده المختار خير هاد ودليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير جيل، وعلى متابعيهم في النية والقصد والفعل والجيل، وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ساداتي أهل الصدق مع الله تبارك وتعالى والدلالة عليه بكل المعاني في الحال والفعل والقيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلام ربنا وتعاليم ربنا وتوجيه إلهنا خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه بوحيه الذي أنزله على قلب عبده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما حفظ الله لنا من هذا الوحي وتكفل بحفظه وأبقاه لنا نورا وهدى وبيانا وحبلا متينا نستوثق به ومائدة جود وكرم رباني وأنوار معارف ودلائل وسببا موصلا إليه جل جلاله وتعالى في علاه. مضينا في سورة المؤمنون إلى أن انتهينا في قول ربنا جل جلاله وتعالى في علاه فيما يتعلق بإرساله النبي نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، الذي جاء لأمته بالإيمان والإنقاذ من الشرك والكفر إلى التوحيد والعمل بالشرع المصون وصبر عليهم وتحمله المشاق عليه صلوات ربنا الخلاق وسلامه على آله وصحبه وعلى نبينا وجميع آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وما قاس في ذلك عليه رضوان الله. وذكرنا مقابلة القوم له في دعوته التي جاء بها، دعوة الهدى والحق، وهي الدعوة التي حملها جميع الأنبياء إلى خاتمهم سيدنا محمد، وحملها بين الأنبياء من اصطفته حضرة الرحمن جل جلاله من الصادقين من أتباعهم الواعين العلماء الأتقياء المخلصين عليهم رضوان الله وبعده صلى الله عليه وسلم. يحمل هذه الدعوة من اصطفاهم الله من هذه الأمة على درجات في حملها والهم بها وإقامة أمرها، متداخلين في بعضهم البعض، عامتهم في علمائهم وإلى خاصة علمائهم من العارفين وأهل اليقين وأهل الكمال الإرث لسيد المرسلين والعدول الأخيار الذين قال عنهم في حديثه الصحيح: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. يحمل هذه الدعوة هذه الأصناف الأنبياء وأتباعهم، فتكون مقابلة من حواليها لهم بما شرح الله لنا في كتابه العزيز عن الأمم السابقة كيف كانوا يقابلون الأنبياء فيما جاءوا لهم به من دعوة. وذكرنا فيما مضى عقليات هؤلاء الناس عند استقبال دعوة الحق والهدى، وما كان يغلب عليهم من إرادة التسلط والظهور والبروز، فكان ذلك معبودا لهم بكفرهم بالله واليوم الآخر. صاروا يعبدون مظاهر الدنيا وشهواتها، ومن أغلبها عليهم شان السلطة والحكم وشان الجاه والنفوذ في الأرض وشورى، فكانت تلك غاياتهم، وأصبحوا يتهمون كل من جاء بأي سبب يظهر في بين الناس أنه ينافسهم على هذه الدنيا وعلى الظهور فيها، فينظرون بهذا المنظار الضيق. وكذلك تنحط أنظارهم في أفكارهم على مجرد البشرية، ويحبون نزع خصوصية للبشر والفرق الكبير بين البشر صالحهم وطالحهم ونافعهم وضارهم وهاديهم وضالهم وما إلى ذلك. فذكرنا ما قابلوا به النبي نوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. وذكرنا أن الناس في أصل البشرية نعم بل من حيث الخلقية يستوي جميع الخلق بأصنافهم إنسان وجنا وملائكة وحيوانات ونباتات وجمادات من حيث كونها مخلوقة مستوون في حيث كونهم مخلوقون ما أحد منهم إله ولا أحد منهم خالق هذا أمر معلوم. لكن بعد ذلك للنباتات خصائص غير ما للجمادات وللحيوانات خصائص غير ما للحيوانات وبعد ذلك بين الإنس والجن والملائكة خصوصية العقل المخصوص الذي تميزوا به عن بقية أجناس الموجودات وهؤلاء متفاوتون في درجاتهم وفيهم الملأ الأعلى من الملائكة كلهم معصومون يسبحون بحمد ربهم ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الناس أنبياء ومصدقون ومقربون وفيهم كفار وفساق ومجرمون وظالمون ومن ذا الذي يساوي بين الظالم والعادل؟ من ذا الذي يساوي بين النافع والضار؟ كيف يستوون؟ في أي شيء يستوون؟ أما كونهم خلق وكونهم بشر نعم نحن مستوون كوننا بشر من آدم إلى آخر روح فينا في تقوم عليها الساعة نحن بشر نحن آدميون. لكن لا يمكن أن نستوي في عقولنا ولا في نياتنا ولا في أخلاقنا ولا في وجهاتنا ولا في آدابنا ولا في أعمالنا ما يمكن نستوي. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتهم ساء ما يحكمون. ثم في عالم الحس هذا غني وهذا فقير وهذا طويل وهذا قصير وهذا مامور وهذا أمير وهذا وبعدين في إيش يستوون؟ في أصل الخلق والتكوين سواء في أنهم جميعا يؤاخذون بما كسبوا وبما ظلموا سواء كلهم يؤاخذ بذلك. أن كل صادق منهم يجد الثواب والأجر هذا صحيح. ولكن بعد ذلك فللحق تعالى استفاءات وللحق تعالى اختيارات ومساعيهم كذلك تختلف إن سعيكم لشتى. والليل إذا أشاء النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم متفرق كثير ليس ما يستوي. فهذه المصيبة التي عندهم ولا يزال يلعب بها إبليس على كثير من الناس حين إذا جاءوا أمام مهمات وواجبات يقتضيها المنطق والعقل والدين يقول الناس سواء. وإذا جاء بعدين حتى في مستوى اللعب نقول الحارس لهم مهمة وأصحاب الهجوم لهم مهمة وأصحاب الدفاع لهم مهمة وكل واحد والحكم لهم مهمة ما يدخل ذا في ذا. يمكن هو يجي الحارس ما قال أنا إيش بيني هو بشر وأنا بشر أنت بشر وبشر خلاص مع حكم وحارس سوا كله سوا سوا بنخلي كيف اللعبة بتكون بني حتى اللعب يخرب إذا قالوا سواء بلا معنى سواء سواء يقوم هو بواجبه وأنت تقوم بواجبك هذا صحيح. وأما سواء أنت تأخذ مكانه وهو يفقد خصوصيته ما يعقل هذا الأمر فيلعبون بها على الناس ومنها ما يلعبون بها المرأة والرجل سواء كلهم سواء نحن بنو آدم كلنا سواء سواء. وبعدين إيش رأيكم تتقدمون تمام تتطورون الحمل سنة على الرجال سنة على المرأة أحسن ولا عشان يكونوا سواء. إيش طول الوقت المرأة تحمل الرجال ما يحمل؟ خلوا سنة هذا وسنة هذا ممكن في عقله وما في عقله. إيش السواء هذا فيه؟ سواء في أن ما يجوز أحد منا يظلم صح، ما يجوز أحد منا يتكبر صح، نحن في هذا سواء. أما سواء في أن علي واجبات وعندي خصوصيات للذكورة وعندها خصوصيات واجبات للأنوثة وكل يقوم بواجبه، هذا أمر ضروري. ماشي معنى سواء فيه؟ إيش سواء فيه؟ ولا يزال الأمر كيف. هؤلاء يقولون ما أنتم إلا بشر، والعياذ بالله تبارك وتعالى يقولون للأنبياء، وهكذا حال الفساق والغافلين بعد مع الأولياء ومع العلماء كذلك. وصنف آخر تجاوزوا الحد ولا وقفوا عند الخصائص من النبوة والرسالة وكرامة وشرف المنزلة عند الله، رجعوا قالوا ابن الله أبا أبا أبا. ورجعوا قالوا إله أبا أبا أبا أبا. فلا ذا ولا ذا، كلهم على باطل وعلى ضلال. ولا يتأتى أن يجحد فضل العالم أو الولي أو الصالح، ولا يتأتى أن يتخذ إلى منه لا، ولا أن يخرج عن طور، ما يتأتى، هذا كله باطل. فأصحاب الباطل ما بين هذا وهذا وجاو وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ومع ذلك ما حد تجرأ على الأنبياء مثلهم فيما كذبوا عليهم ونسبوا إليهم من الآفات والكبائر. حمى الله حمى أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. قال الملأ الذين كفروا من قومهم ما هذا البشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهذه هي المشكلة عند الناس، ما يريد أحد يكون فوقه ولا يكون يريد أحد يزاحمه على منزلته الخسيسة في الاعتبار الفانيات، ويقولون بفلسفة باطلة ولو شاء الله ولا أنزل الملائكة. ومضت قرون قبلكم ما أحد ملائكة ينزلون أنبياء للناس، بل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذا في الأرض بشر بنجيب بشر منهم يبين لهم. وهكذا قال يقولون إن هو إلا وما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وليش هذا الحصر العلم عندكم؟ ومتى وجيتم وتسمعتم ما سمعتم؟ أيضا غيركم سمع، والواقع غير ما تقولون. ولكن حصر العلم والإطلاع عند أنفس معينة، وأن نحن ما حد فوقنا، هذا مصائب البشر، مصائب البشر على ظهر الأرض. ولذلك سيدنا إبراهيم كان يقول لوالده يا أبتي إنه قد جاني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما أبغى أحد أعلم منهم، يقول أنا أعلم. ما سمعنا إن هو إلا رجل به جنة. من؟ سيدنا نوح عليه السلام رجل به جنة، عاش بينهم من أعقل خلق الله، ولا فيهم عقل يساوي عقله، مستقيم على المنهج. يقولون مجنون، مجنون. هات واحد ممكن يلصق به المجنون لتصرفات ما هي مضبوطة. هذا منضبط السلوك عندكم في كامل الرأي في جميع تجارب حياته قدامكم، اليوم تقولون مجنون. ولكن قال عجب لي هؤلاء أهل الضلال، عجب. ما رضوا البشرية للنبوة، ما رضوا النبوة البشر، ورضوا الإلهية الحجر. الهي يصلحوا حجر قالوا إله، النبوة قالوا ما فيناش نبي بشر، وإله جابوا له حجر قالوا إيش العقل هذا؟ قال ما رضوا للنبوة البشر، رضوا للهي حجر. جابوا له حول ولا قلت إيش الضلال هذا؟ العقل ما بغينا بشر إلا حتى لنا ملك. وإله كانوا تصلحون أحجار وودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وتصلحونها آلهة ونبوة ورسالة. قلت ما يمكن بشر وذا حجر ويمكن إله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. منزلة الإلهية عندكم أقل من منزلة النبوة والرسالة. إن هو إلا رجل به جنة أصابه الجنون، أو دخل له الجن فتربصوا به حتى حين، كما قال الله عن مشركي قريش في نبي غرم، أم يقولون شاعر أن تربصوا به ريب الله، فأبى يموت منهم. قلت تربصوا فإني معكم من الله متربصين، لم تمضي الأيام والليالي حتى يقوم وعد الله وينصر الله رسله وينشر الحق كما أراد، ثم ترجعون إليه ولا يكون في البرزخ ولا في الجنة إلا ما أخبرتكم وإلا ما أنبأتكم ولا شيء. أنا متربص ومنتظر كل ما قلت عن يقين وثقة، وكل ما قلتم عن ضلال وخيال سترون ماذا سيحصل منه وماذا سيكون. لا إله إلا الله. فتربصوا به حتى حين. قال سيدنا نوح رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بما كذبون، أي بتكذيبهم إياي مع حرصي عليهم ومحاولاتي الكثيرة الكبيرة بالأساليب المتعددة أن تهديهم وأن يتبين لهم الحق، فأبوا وأصروا واستكبروا استكبارا. رب انصرني بما كذبون. قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك السفينة بأعيننا ووحينا رعايتنا وعنايتنا وأمرنا لك كيف تصنعها وكيف تركبها. هذا آية من الآيات الكبيرة. كن سيدنا نوح يصنع سفينة يضم فيها هؤلاء المؤمنين من بني آدم، يضم إليها من الحيوانات من كل زوجين اثنين، وتأتي هذه الأمواج الخطيرة الكبيرة التي ما عرفت الأرض مثلها، ما عرفت الأرض، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد. وكيف السفينة دي تصل إلى فين وكيف تكون وكيف تحفظ؟ قال وحملناه على ذات ألواح، سفينة لها ألواح من الخشب ودسر مسامير ودسر تجري بأعيننا، لهذا حفظت وما كان للأمواج هذه أن تمسها ولا أن تصيبها بسوء. وجاءت الأمواج سيدنا نوح ومن معه في أمن الله تعالى وفي طمأنينته تجري بأعيننا، وست أشهر وهم في الماء حتى أمر الله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي. قال فأوحينا أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا ساعة إرادتنا إهلاك القوم وفارت التنور على ما جعلها الله له، يتحول هذا التنور، قيل له تنور من حجر من عهد آدم وكان عند سيدنا نوح وكان يضع في المسجد، يقول الله إذا فاض فيه الماء فهو الوقت الذي أمرك فيه أن تطلع السفينة ومن معك، فإنه سيأتي الغرق القوم. وفارت التنور فاسلك فيها، أدخل في السفينة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى من كل الحيوانات، وأهلك إلا من سبق عليه القول، زوجته وابنه كنعان، ابن كنعان هذا عنده أربعة، سيدنا نوح عليه السلام واحد منهم كافر كنعان، وأما سام ويافث ثلاثة منهم هؤلاء مسلمون، ركبوا معه في السفينة، بقيت زوجته وابنه مع الكفار نعوذ بالله تعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، الحق عليهم القول، ولا عاد تشفع في أحد ولا تسألني في أحد، كتبت هلاكهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، سبق عليهم القول بذلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. آيات يجعلها الله سبحانه وتعالى، وكيف ينجي أنبياءه ورسله وأهل الحق والهدى في بعد ما تحصل مآزق ومشاكل وآفات وشؤون كبيرة، ولكن العقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك حصل لكم الاستقرار وقمتم، فقولوا الحمد لله الذي نجأنا من القوم الظالمين ودفع شرهم وكتب هلاكهم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، ربي أنزلني منزلا مباركا. في عامة القراء قرأوا منزل أي إنزالا مباركا، هيئة الإنزال. وفي قراءة منزلا، في قراءة عند عاصم منزلا مباركا، منزل مكان النزول. ولكن قرأ عامة القراء وأكثر الروايات عنه صلى الله عليه وسلم منزلا أي إنزالا مباركا، إنزال حسن في السفينة وإنزال من السفينة إلى الأرض مرة أخرى، فكانت البركة له في السفينة بعناية الله ورعايته، يعبد الله وقومه ويصلون ويؤدون ما فرض الله تعالى عليهم وما ندبهم إليه سبحانه وتعالى في عنايته ورعايته وتوفيقه، ولا يصيبهم شيء من السماء من الماء المنهمر من السماء يأتي من السفينة وكذا وسفينة وكذا، ولا يصيبها للسفينة شيء. وتفجرت الأرض من تحت معونا أمضوا تلك الأيام وقد استعدوا بزاد وطعام بارك الله لهم فيه حتى كفاهم في هذه الستة الأشهر، حتى يقال أنه عند رسول السفينة في أوائل محرم وفي عشر محرم من بين الثامن والعاشر من محرم، ما عاد بقي معه في السفينة إلا بعض أضلاف الأغنام اللي كانوا قد ذبحوها وشيء من الدجر ففوروه، فكان آخر طعام على السفينة وخرجوا إلى الأرض بعد ذلك. يقول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفيه تعليم الدعاء عند الركوب وعند الخروج وعند نزول المنزل، رب حتى عند دخول الإنسان إلى منزله في كل مرة ينبغي أن يقرأ هذا الدعاء، ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال الله إن في ذلك هذا الإرسال والنبوة وهذا الصبر وهذا التحمل من نوح وإيمان القليل معه وما كان من أذى قومه له ثم ما كان من انتقام من الكبير، إن في ذلك الآيات لأولي الألباب. والله ذكرنا احنا بهذا، يقول لنا في سورة الحاقة جل جلاله وتعالى في علاه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يقول أنا حملتكم في السفينة هذه، ولا منين جينا نحن من عند لولا أبانا اللي ركبوا في السفينة ما أدرى ما كان لنا وجود. قال حملناكم يعني في أصلاب الراكبين في السفينة، أنتم يا بني آدم اللي كتبت حياتكم إلى يوم القيامة كلكم كنتم مع نوح في السفينة هذه.

إنا لما طغى الماء وحملناكم فلنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لا إله إلا الله. قال إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. مختبرين الناس بإرسال الرسول وإقامة الحجج والعلامات صدق المرسلين وثم هلاك الفساق والمجرمين طائفة بعد طائفة وقوم بعد قوم وأمة بعد أمة. وإن كنا لمبتلين لمختبرين لعبادنا بما آتيناهم من خلق بعد عدم وإيجاد بعد فقد ثم بعد ذلك أما أتينا من أسماع وأبصار وما جعلنا لهم من آيات تدل على عظمتنا وما أرسلنا إليهم من الرسل وما أمهلناهم إلى حين وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعد قوم نوح وهو نبي هود عليه السلام ثم قرنا آخرين قوم النبي هود فأرسلنا فيهم رسولا منهم سيدنا النبي هود. لهذا قال لهم فيما أرسله الله تعالى إليه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يقول للنبي هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فأرسلنا فيهم رسولا أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره. هذه دعوة المرسلين كلهم صلوات الله وسلامه عليهم. أفلا تتقون. وسيدنا نوح قال لقومه كذلك ما تقدم يا قوم عبد الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون تخافون بطشة وغضبة تتقون ناره الموقدة وتتقون معصيته وتبعدون عن مخالفته أفلا تتقون. وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم فيها ما هذا بتعلم بهذا أن التوسعة في الدنيا أحيانا تكون سبب للهلاك الأبدي وأحيانا تكون للصالحين زادا للآخرة يصرفونها في مرضاة الله تعالى وفي نفع الخلق وفي كسب الثواب ولكنها إذا وقعت في أيدي الغافلين ضرتهم وأوقعتهم في الترف والسرف والبعد عن الشرف والعياذ بالله. وكذبوا بقالوا أترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم رجعنا فيه. هذه كل المنظار هذا هو عند الكفار وإلى اليوم العقليات في الأرض تحتقر النبوة والرسالة تحتقر أهل الصلاح والدعاء إلى الله تعالى على المنهج القويم. يقول بشر بل قد يأتون لهم بأسماء. قالوا لبعض الصالحين مرة الجماعة عندك في بلادك تكلموا عليك قالوا ساحر. قال ما شاء الله ابعدوه بس سجد شكر مال. قال شبهونا بالأنبياء. ذا الأنبياء كل ما جاء واحد قالوا ساحر وأنا قومي قالوا أي ساحر الحمد لله خلنا سجد شكر لله تبارك وتعالى. قال سلك الله بيس مساك الأنبياء. قالوا جماعة يكذبون ويعرفون إن لا أعرف السحر ولا بدأ يوم جيت السحر وهم دارين بذلك ولكن يقولون هكذا على لا إله إلا الله. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. قال ولئن أطعتهم قال ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. سبحان الله. طيب ما أطعتم النبي هود وإنتم يطيع بعضكم بعض كأنكم فيكم أمراء وفيكم مرجعيات بشر مثلكم تمام ونتظن انكم لخاسرون وانتم في طاعه بعضكم البعض ما انتم خاسرين ما انتم بشر مثل النبي هود ولا كيف. هذا نبي بشر جاءكم بوحي من الله وانتم بينكم بين تطيعون بعضكم البعض تمام لكن واحد ثاني بشر لا حد يطيع البشر عجب والله. وهذه المقاييس المنعكسه والمختله في اذهان الكفار والفجار والاشرار. أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ترجعون ثاني مرة

0: كيف ما يقدر يعني؟ آياته مبسوطة أمامك تدل على قدرته العظمى جل جلاله. هيهات هيهات لما تعودون، إيه هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما نحن كيف نموت ونحيا؟ يعني نحيا مدة ثم نموت في تقديم وتأخير، أو نموت ونحيا، يموت منا طائفة ويجون بعدنا طائفة، لا يحيى ولا يموت بس. وما نحن بمبعوثين، كيف تنفون أمرا لا حجة لكم فيه ولا معرفة لكم بحقائقه؟ وقامت الدلائل على أن من بدأ أول خلق يعيده جل جلاله، ويقولون على سيدنا هود إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبون، كما قال سيدنا نوح، قال أوحى الله إليه عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء مثل الغثاء الشجر اليابس والذي يأخذه السيل من ذلك المدات فيعلو فوقه، جعلناهم غثاء أي أهلكناهم وساروا، كما قال الله في أصحاب الفيل فجعلهم كعصف مأكول، شجر أكلت فيه الأنعام تفرق هكذا. وكذلك قوم النبي هود جاءتهم تلك الريح العقيم وصصقت بينهم وبديارهم ونخيلهم حتى صاروا مرميين على الأرض أجسام خاوية غثاء، فجنب غثاء يقول تعالى وجنب غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وجاء الرسل من بعدهم رسول بعد رسول كما يذكر الله لنا، وهكذا قصة البشر، والحمد لله على وصول خاتم الرسل وسيدهم، وأننا في النور الذي بعثه الله به والذي آتاه إياه، وهو سيد جميع المرسلين صلوات الله عليهم. والله اجمعنا بالرسل أجمعين تحت لواء الحمد وفي دار الكرامة، اللهم لا باعدت بين، آمنا بك وبرسلك وما جاءوا به عنك، فاجعلنا من أتباعهم وأهل حسن اتباعهم، واجمعنا معهم يا ربنا في ظل عرشك وعلى حوض وعلى تحت لواء الحمد الذي يحمل نبيك، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، واجمعنا بهم في الجنة، اجعلنا وأهلينا وأحبابنا ممن أطاع الله والرسول ومات على ذلك، فحق له وعدك بالحق، ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم حسن أولئك رفيقا فاجعلنا مع ذلك الرفيق، اسلك بنا مسلكهم بلا تعويق، وأدخلنا في أعلى رفيق يا أرحم الراحمين، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
1: الله يتقبل الدعوات ويعجب الإجابات في خيرات ومسرات وزيادات، ولا يصرف لنا بغفر الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب وصلاح القلوب والتفريج على كل مكروب، يعطينا المطلوب جميعنا الحب الحبيب المحبوب، ويفتح الله على الحاضرين إن شاء الله فتوح العارفين، يفقنا وياهم في الدين ويعلمنا بالسبيل والهدى والسبيل. يا الله يا الله يا الله يا من نطلب به سواه، يا من ليس لنا غير له، انظر بعين رحمة إلينا واقبل برجكم علينا وعمل برزق الجميع فعلم أن تأهله إنك تقول مرة الله لا تعذب من لغفرته ولا هم لا فرقته ولا دين لا قضيته ولا مريضا لا شفيته ولا شقيا لا سعدته ولا غير من رددته ولا ضال هديته ولا حيت من حي دون لك في أرضا فلا سعى قضيته وأنت نبغار رحمك فينا. اللهم لا تصرفنا من هذا الحال إلا والغروب والذنوب مغفورة والعيوب مستورة يا رب العالمين، على هذه النية وكل صالح وخاتمة مع طول العمر وفي عافية استقامة وطول عبادة، وعجل آخر كلام من الدنيا بعد عمر لا إله إلا الله يحقن بحقاق لا إله إلا الله ويعطينا بداية الله، على هذه النية وكل صالح وخاتمة تشفع بها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر رسول الفاتحة.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه ويا نعم الحبيب.

بساط العلم والعبادة والغيب عندي صار كالشهادة. هذا العمري منتهى السعادة سبحان

واعلم بان الخير كله اجمع ضمن اتباعك للنابل مشفع. صلى علي الله ما تشعشع فجر وما سالت عيون لاشعار.

الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.